0: والإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي گورا دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پلا برزا پليك لبهشتا دسكس ناكويت يك بندل بندكان اخوانا بيت داوا كار موكسش من بم اوي داوي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو صد سيوسال لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بما بست رزامن دي خواهي قولي وهوادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بارك الله فيكم. لا أود آيات أخوي سبحانه وتعالى ديكاتا سرتاج لبوتسونا ناو موضوع إباس كردني عيسى عليه الصلاة والسلام قفتقو كردن لقل نصراني كان لسرتادت فرمي إن الله اصطفى ببي قمان خوا اختياري كردية چي اختيار كرد چي هالبجار آدم ونوحا آدم ونوحي هالبجار وآل إبراهيم وآل عمران وهلها آل إبراهيم هالبجار وآل عمران شي هالبجار لسر همو عالمين لسر همو مخلوقات ذرية بعضها من بعض اتر اوانا ذريتنا ويكا لدوايك هاتينا هنديك لهنديك والله السميع العليم خواهي قول السميع العليم كدونا ولنا في روزكاني خواهي بل خوشي وستنا خواه سبحانه وتعالى بوشي ويدس بذك إن الله اصطفى آدم ما بيقو ما خواه سبحانه وتعالى كسانك هل دبجيري لنا ومخلوقاتي خوي يا كم كس كخواهي قول فمن هل بجار آدم بل آدم عليه الصلاة والسلام كوكو معلومة كالحديث في بيغمبر ده هاتي صلى الله عليه وسلم ولا آياتي خواي قوري لقرآن بيروز ده هاتي طبعا كخواي قوري بدستي خوي درستي كده دستي كوالائقة بخوي سبحانه وتعالى بدو دستي خوي لما خلقت بيدي وكو كاتكوا إبليس آمادان يسوزده لبا خواي قوري فمن لبرسي سوزده لو مخلوق اقنابي كوا بدو دستي خوم درستم كده سبحانه وتعالى كواتا آدم خواي قوري هلي بجار لنا وهم مخلوقات كوا بدو دستي خوي درستي كر سبحانه وتعالى وريزي لنا فرماني بملائكت كر كواس سزدي لبن وباشان برياري دابي كات خليفة لسر روي زوي اتر كردية نبي كردية بيغمبر عليه الصلاة والسلام اتر خواي قول آدمي هل بجار دي سبحانه وتعالى ناو هم مخلوقات ونوحا وحروها خواي قول نوحي هل بجار ديار اللي بين آدم ونوح وكو لقول الشيء ابن عباس ده هاتيا خواه يقول لخوي باب رازبي ده فلم دقر نهبو همو لسر توحيد جيان نوي آدم لباش أو دقرنا أو دسده أو زتوشي شرك بون يا كم بيغمبر كخواه يقول نادي روبرو شرك بو بيامي توحيد بيبو نوح بو عليه الصلاة والسلام ايتر اواني كوا ايمانيا بينا لخلال نوصات فانزا صالي دعوكي اويتر كآماده نبو بابند بي بمن هزي توحيد خواي قول السزاي دانو هر هموي غرق كردن تنها نوح ما ولقل اويك ايمان بينا بلنا وسفينة وكشتكيدا يتلوه نوح عليه الصلاة والسلام بباب دو من بشريات حساب ذكره لدواي آدم كباب باب قوري همو بشريتا نوح بباب دوامي بشريات حساب ذكره ونوحا خواهي قولي نوحي شي هل بجار كوايا كم بيغمبر روبروي شرك بوا عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم وخواهي قولي آل إبراهيم هل بجار كواتا إبراهيم وآل كي آل بيتكي أوي كوا لسلالي إبراهيم هاتيا طبعا آل بيتي شي زور بيروز مباركة آل بيتي شي زور بيروز مباركة لنوي إبراهيم أو زا إسماعيل أو زا إسحاق أو زا أوي كلوان بيدابو أو هم بيغمبري كوا حتى وكو لخطي إسماعيل خاتم بيغمبران عليه الصلاة والسلام محمد المصطفى اللي بيدابو وهروها لا للاي إسحاق واش تسندين بيغمبري وكو يعقوب ويوسف تسندين بيغمبري كوكو داود وسليمان وآني اللي بيدابو كواتا أو آل إبراهيم خواي قورا آدم وكو شخص بازكا نوح وكو شخص بازكا عليه الصلاة والسلام أو آل إبراهيم إبراهيم بخويو آل كي أو نوى مباركي كوالد واي خوي بزيش حتى دقات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هموي هالبجاردن خوي قورش الله أعلم.

ایتو یجعلو رسالته خوا زانات رکوا او رسالو پیامی خوی بچه ده بخشی او شرفه بچه ده بخشی و آل ابراهیم و آل عمران و هلو اخوا یقول آل عمران شی هل بجال آل عمران کوا صورته کبا ناوی اوانه و هلو آل دوائی و اوزدیت سد باس خوازی آل عمران آل عمران والله اعلم عمران بابی مریمیا کوا ذکا بابیری عیسی علیه الصلاة والسلام هندك دزانان دفنمون عمران بابي موسى عليه الصلاة والسلام بلام رأي راجح أويك ولا برأي ولا دوايبي يكسر خواي جور بازلا مريم دكا ولا دواتريش باس عيسى كواتا عليه الصلاة والسلام عمران بابي مريميا بابي مريميا كوا دكا بابير عيسى خواي جورا آل عمران شي هل بجار وكو مريم وكو عيسى بري هل يعني بجار نوانش نوايا چي ياخو سلاليش زور پيروزن كوا فعلا يكلا آياتو بلغ هره قورة كان لسر عظمتي خواهي قورة سبحانه وتعالى على العالمين اتر اواني هل بجاد اوه كباسي كن لآدم ولنوح وآل إبراهيم وآل عمران خواهي قواني هل بجاد لسر همو عالمين عالمين جوكو باس ما كري لسر همو مخلوقين كوا عالمين دقاتن عالمين زمي عالمة هر مخلوق يق لا مخلوقاتك كان عالمك وامتك يترخوا يقولنا همو مخلوقات او عنيها البجار او نو بيروزاني هالبجار ادم ونوح آل ابراهيم آل عمران يتلو انا ذريه بعضها من بعض ذريه بعضها من بعض كوات وانا لنويكن لباش يكاتينا بعضها من بعض نوح لنوي ادم عليه الصلاه والسلام وهلها آل ابراهيم همو لنوي نوحا وآل عمران شهر عيني دقرته سر نوي نوح بعد ذريه بعضها من بعض او انا ذريتك يجلد ويك هاتينا والله السميع عن خايق ورا السميع دبيستي وعليمي شا اقادارك واتلسر اساس سمع علمي خوي اواني هالبجاديه او انا لائقا بويك وهالبجادرين سبحانه وتعالى اوزاديتا سربابتي مريم لبيش مريم باسي دايش مريم دكا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران كاتكوا خزان عمران كذا كات دايتي مريم لو يرادس بيدك سبحان الله يعني لبرأوي مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام كسانق لبني إسرائيل لا يزاليش إشكاليتي عن برامبر دروس كرديا إتر كسانق غلويا تيدا كرد وكو نصراني كان كوا بخواي دزان والعياذ بالله وبكري خواي دزان والعياذ بالله كسانش لبني إسرائيل وكو زولك كان براستي بأدبيان بلان بركرد كاتي كذلين والعياذ بالله ولد الزناية تلخواي قولت مشاكل لأساسي نك باسي عيسى يكسر بيت سر عيسى نا باسي مريم جناك كدايشي باسي دابيري مريم باسي دابيري عيسى كوا دايشي مريم بو شيوي ودي باو شوية دي تسر أصل أساسي مسألة كتابكو هز قماني تدان منه إذ قالت امرأة عمران كاتك وخيزان عمران دليك كدوات الدبت دايش مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررك ديارة وآفرتا حملها كاتك وحملها أوي كلاس جيتي دي كاتا نزل لبو بيت المقدس عبادة كردني خواي قول لبيت المقدس إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم كواتا كاتك وأو أفلتا حاملة ضلت أخوة أويك أو حمليك وهلم قرتيا دي كما نزر لبوتو محررة آزاد بي لهمو كارو كرد وكاين دنيا وكوان دقل أزاد فنو واتا آزاد بي لويك وخزمتي منو بابي خوي بكا آزاد لهمو مشاغلي دنيا محررة بس تنها تفرغ بكال بعبادتي تودنا بيت المقدس خزمتي بيت المقدس وعبادة كردي تود بيت المقدس فتقبل مني دي خواه ليمي ورقرة خواه او نزرم لي ورقر كيش تا من دالكينا بو ناس زاين سيدة بيتن خواه او من دالي كوال لزقمة ليمي ورقرة وآزاد بي تنها لبو عبادتي تو هيدز مشاغل دنيا مشغولي نكاتن دي ليمي قبول بك إنك أنت السميع العليم بيقمان هل أتوي السميع العليم هل أتوي كنزاكان من دبيستي وهلوها آقادار بنيتكان من دي ليمي قبولك يا رب العالمين فلما وضعتها كاتكوا أو من دالي دانا كاتك هشتا لازجيبو كنزري كربو بلام كاتكوا داينا ومن دالكي بولدبو فلما وضعتها قالت
ربي إني وضعتها أنثى أي پروردگارم أو من ذلك مكردوما نزل لبوتو أو بنيتي كردوبيا نزل كوا كربي زياتر كر لبو خزمت كرني بيت المقدس دا شيء أو يبا قرآن دا كري با آفرتا ناكري دواشتش كشي أو آفرتا لا حرج في بيان لانه توش حالتي بين ويجي دبيتن توش حالتي حيض دبي لو حاطي ناكري بستناو مزقوت كواتا أو بهم تصور خوي كوا أو يلز جيتي كرو ديكاتا نزل لبو خزمت كرني بيت المقدس مرام كاتي كوا من دارك يبو قدري خوابو آفرت بو مريم بو طبعا قال ربي إني وضعتها أنثى وكو اعتزارك لبخوا يا ربي خوا أو من ذلك من دامنا كذبوا والله أعلم بما وضعت خواش آقادار تربوي كوا من دامنا يعني خوا وكتسا وأتوش آقاداري تعوكو بدو قراءاتي والله أعلم بما وضعت بساكن والله أعلم بما وضعت بمضموم والله أعلم بما وضعت واتوها لدريجي سكاني امرأة عمران خيزان عمران دلي خوا من او من دالي دامنا كتسا وخواش اغا دار تربو من دالي كامن دامنا بقرا اكيد كشكوا ساكن والله اعلم بما وضعت ليردا او لكلام رب العالمين كاتك او دلي خوا او من دالي دامنا كتسا خوا يقول دفنوي خوا اغا دار تربو كوا اتو كتس دانا خوا غور خوا اغا دار تربو كوا استنا وخوا اغا دار بو كوا اتو نزرت كربلبو او كوا آزاد بی لب عبادت کنی خواهی گرو خدمت کنی بیت المقدس ایتر خواهی گرو که کتی پی بخشی آگاداره دزانی خواهی گرو سبحان تعالی بر تکتی پی بخشی ولیس الذکر کالانثى و کرج و کو کزنیه زدیر دا اگر والله اعلم بما وضعت بساكن بي بساكن بي كات وليس الذكر كالانثى اجدر حق سي رب العالمين اجر اويت كز مضموم والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى هل قسي امرات عمران مهم وليس الذكر كالانثى كوريج وكو كتنين بلى كور وكو كتنين او اي او ما بس تيتيتيا والله اعلم لبو خزمت كرني بيت المقدس سياتر بياو دشي بياو غنزاو ترى يتر او اي او او داينا بو كوا لبو خزمت كردني بيت المقدس نزري كردبو او درنسو يتر خوا بس ليمي قبول بك ليمي قبول بك وليس الذكر كالانثى يتر ليردا فعلا كروكت زياوازن كروكت زياوازن اوي بكر دكري بكز ناكري اوي بويج دكري بوي ناكري هر يكو اختصاصش خويه وكخوي غير سبحانه وتعالى كاتك او قضيه رب الدكاته وبقضيه كوني كاتك والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى زور جوان خويه غرفتي دكا كاتك شو او بنور داده پوشی کاتی که روش دی و روناشی دکاته و ما خلق الذکر رو یک سال پاشوی ده فرمی اوی که خواد روستی کردیا لذکر و انثا لکر و لکت این سعیکم لشتا ده فرمی هولدان تان اختصاص تان زیاوازا شو روش کس هیب لی شو روش بکوی یکا نخیر بکوی یکنی اویان تاریک اویان روناکا باشی کامی ها ضرورت رو لیوی که هدو چیان ضروره آیا جیان ببی روش دبی اجيان ببي شو دبي هر دوك تواكر يكترين لو الا باش يكسد باسي كرو كسي كده اوانيش هر دوك بياو افرت تواكر يكترين نجيان ببي بياو دبي نجيان ببي افرت دبي بلام ان سعيكم لشتى يعني اويك وديتم لجنو بياو لها مش توك وياك براستي اوقسيك اصلا خلاف دين اخويا ما انزل الله بها من سلطان وخلاف واقعيش براستي جنو بياو وكو يقنين خواهی گفت هر یک لبوم مهمه یک دروس کردیم و به هر دو شیام پیک و یکتری تواود کن. به هر دو شیام پیک و یکتری تواود کن. این سعیکم لشتا لیرش که دفن ولش ذکر کل انثا. لبوم آو مهمه کوا امرات و عمران دایناب کوا ببته خدمت کاری بیت المقدس و لیون در بمنه تو عبادت بکه براستی حتما کرب اشتر لبکسان لکسان. ولش ذکر کل انثا کوته برای آفردش و کورانی کرج و کو آفرد نیه. ولش ذکر کل او حقتی که پیش دادن پیدا بنین وإني سميتها مريم وأهل هذا فرمي خوا من ناوم لنا مريم مريم وكون ذلك لزانا هذا فرمون بزمان عبري بماناي عابدة دي وتا ناوم لنا مريم وتا عابدة بي تاوك دمو عابدة بي يقلابي تولو عبادتو كواتا لير دزانا هذا فرمون دكري لكاتي ولادت ناولة من دالكت بني
حتى أخير حديث وكفي غمر صلى الله عليه وسلم كاتكوا لبوس بين الشدة ثلاث صحابة كان دفن خواي جوري أو شو كرتش بيدين ناوش من لنا إبراهيم بناي باب من إبراهيم ناوم لنا ناوم لنا إبراهيم كوات تكره لكات ولادي ناول من دار الدنيا ودشكريت تأخير بك حتى حفتمين روج بلا من أبل حفتمين روج تأخير تلبي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وخوايا أمن أو من داله كمريم دي باريزم بتو بخويو بنوكي للشر شيطان رجيم شيطان رجيم واتأو شيطان كوا دور إلى رحمة أخوة المبعث عن رحمة الله زلير داو كوزانا عند فرمون كاتك أو دعاءك واتدعاء ذك أخوة أو كتم أو ندع مريد ليش بكوا من دالي شي ببي شكو ده فرمي خوايا بتو دي باريزم بخويو نوكاني للشر شيطان رجيم كواتو واتأو ندع مريد ليش بكوا من دالي شي ببيتن وطبعا لنا نسيء دعائف عن كل حديث صحيح يا محمد صلى الله عليه وسلم كابو هريره جرت صحيح مسلم تفن هل من ذلك كذبي او شيطان نخسي شي وتطعنت لي الداء يتل نتيجه او طعن شيطان من ذلك كذا قريه الا لنتيجه دعائي او افرتا دفرمي مريم عيسى سبحان الله فارز راب لو طعن ابليس يتل بهالحال خوي قربو شوي او باسمان لو دجرتو لدواي اوش كاتكوا تسيرو دادا بتشيو خواهي ورقبولي دكا أو من أو آفرة كو قورة دبيو شيلي بفاج دكاوي لأت كاين دوات باسي دكاتن فبشتواني خواهي قورة دين خزمتي ولوانا كاين داهاتو باسي دكاين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. مسلماني بريز ببشتواني خواي قورا جل في علا بردوام دبين لجير سيبري جياني بيغمري خوادا عليه صلاة وسلام لها القيب يشو أقل لياتان بيد بحسي أومان كرد كوا حالي سياسي يعني وضعي أو سردما لبيش هاتني نوري إسلام وضعي سياسي أو دو قوة قورا أو دو زلهي زي كوا شرق وغرب يعني حكم ذكرت فكريا يعني شون بو شي انحطاطك اخلاقيا هبو شي ظلم وزوري كان ذكرت لبرأوي كوا جزيري عربي ولاتي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام ولاتي بيابانا بويا ام دجمنا دركيانا هيج كاتيك تماحي اويا نبوة شكم نيان دتواني بقن با جزيري كوا بيابانا بويا او بيابانا ببوح اخواي قورا بويا كوا بكاتا مهدي اسلام وبيغمري لها بجيريت او بو كوا دور بو لوي كوا او قوة استعماراني او سردما تماح يان في بيت يان دس يان في بيت دين السر او جاهلية يان عرب بيش هاتني نوري إسلام كخواي قولا فرمي وإن كنتم من قبلهين من الضالين أو ضالوا أو قمروا أو جهالتين لتي أبوا كوقتك أوان فخريان دكرت بوي كوا ديان داود إيما شون كوتوي ديني إبراهيم فخريان بوا دكرت كوا إيما لسر ديني باو قوري خمانك إبراهيم عليه السلام أم جهالة لكوها تناو عرب يعني أم ديني حنفيي كوا ديني توحيدي خالص بو بمروري زمن چونچونين أو عربان ما كالبو كوقت يا أخوائي قرب حسين دكا فرمي ما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا حتى أن يوجكان يعني كوا دكر لبالي كعبة أخوائي قرب قال تجاري بحسين دكات إلا بشبل ليدان بحسين دكات كأمن دا كأمن دجها للتأسيري بيان كردبو بوي ديني إبراهيم وكو ديني توحيد وكو ديني خالص وكو توحيدك ناو أوان نبابو إلا لايش النفرق إن شاء الله تعالى لرجاني دهاتو يعني لألخكاني دهاتو دين سريان كواي كيبون لسر توحيدك إبراهيم مابو لقوم قيب يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني لقريش بويا عرب دقريتو سر كركان إسماعيل عليه السلام وكو بحث مانكر عليه الصلاة والسلام وأوشكر إبراهيم كواخواي قبر جل في علا أمري كردبو لو ما لبي أو ما لبي روزي لناو مكيا بكات بكا تشعاري التوحيد بو عالم بابزانين أم بد برستيي كواناو قريش أهبو يان أو جهالة نفاميي كوا ناو قريش أهبو بتاعي بدلي شركك لكاتي كوا كوا هاوليان بو أخواي قولي قرار دادا لكاتي كوا كوا بتيان دا برزت أم بتا كيه كم جا هاوردي ولاتي عربوا وكيه كم جا هاوردي ناو قريش وكردي أخواي قريش كوا أيان برزت
لو كاتي كوا هوارين بي دكر لو كاتي كوا داواي شتوكي دنيان لي دكر لو كاتي كوا داواي اوان دكر لو بتانا كوا اقرنا رحتي بوايا هواريان بو دكر او كاتا خواي قورة جل في علا بهاتني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام ارهموي بوج دكاتوا وهر امو امانا لادتاو ديني شي باشي خالص كأروات وسر أصل كيبا وقوريك إبراهيم عليه السلام أو ديني إبراهيم زندو وكاتو في غمر عليه الصلاة والسلام بيشوي كوا بحث أو بكم كي يكم جار شركي هاورد ناو عرب يان بتي هاورد ولاتي عربي ونيمتش درقاي عرب بارستيان إما بحث أو ما كركوا أم في غمر الناس دار عليه الصلاة والسلام أصل كيدا أروات وبوستر إسماعيل وإبراهيم

وهيج جمانك تانية كوا إسرائيل كري إسحاق كري إبراهيم صلاة وسلام إخوال سر هرهموي كبي غمران لخطي إبراهيم إسحاق يعقوب كإسرائيل حتى كو عيسى بيغمراتي لوان بوا قاف ليش مبارك زياتر لدو هزار صال زياتر بيغمراتي ناو بني إسرائيل بوا بلام خواي قور جل في علا لبر أو دعوي إبراهيم كوافر مي خواي لم أمتا لم شارا بيان كأمتك لأمتكش بيغمارك هالبجيري دو هزار وبيانصد صال زياتر كم دعايا كاتو خواي قورة لغيبة لا إخوي دايدنات أم بيغمراتي ونسلي أم بيغمراتي لناو بني إسرائيل قطع دكات وديكات ناو نسلي إسماعيل كبيغمري خواي عليه الصلاة والسلام لبرشي لبر أوي كوا يهود خيانتي عن الدين خواكر نبون أهلي أوي كوا فيامي خوا بباكي وشاكي هالقرن خيانتي عن الرسالة كرد بيغمراني عن كشت صلاة وسلامي خوالي سر هرهموي بياو شاكاني عن كشت بويا كاتيك لميزاني خوا كوتن كاتيك لميزاني خوا ريزي النما كاتيك لميزاني خوا وجودي انما خواي قورا بتقديري خوي زاني امانه نبنت او اهل اهلي او انتان نما وكوا حاملي رسالي اسمان بن قطعي او بيغمراتيان ليدكات كخطي يعقوب اسحاق اسرائيل اسحاق ابراهيم وإدات أم بيغمر الناس دارك وادقرت وبو إسماعيل كري إبراهيم صلاة وسلام إخوان سرهموي وإيكات آخر بيغمر وإي بيام كشدكات آخر بيام حتى روجي قيامت إتربدوايا بيغمر ودين نما هركشكش جوي ليبت ليهود ونصارى وإيماني بي نيرت قماني تيانية مسلمانان قربي جهنم شاريك بويا اوحق دو حسديك وبران بر مسلمان ذكريت بران بر بشكي مسلمان ذكريت امروا للا يعني يهود ونصارى اوانشي كواهي وبيمان لقب اوانا اوحق دلا بيغمري خوايا اوحق دلا بيغمري خوايا چونكم توي مسلمان كبيغمري خوات كرتت رابري خود كرتت النبراسي خود كرتت ما مصاي خود او بورا زينية بهيشي ويك بوي أم محاربة أم عداوة أم رقة كوا لمسلمان ددن لهر بارشي يقل زبيدا لبر أوي كوا توشون كوتوي أو محمد الناس داري كأوان شاوري أوان ذكرت كوا بيغمرك الأخويان بيت حتى كو يهودي شاري مدينة بيشاتني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بأنصار كان يندود زماني بيغمرك نيزق بوتوا إيماني بيتيرين وكتشون لو زمان عادو إرم خواي قولت شون بحسي أويان دكاتشيان بسراهات فرمي إيمش آوى إيوة دكوجين بلان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين خواي قولت فرمي كاتيك أو محمدهات أو بيغمرهات كأوان وكو كركاني خويان صفاتي أو محمدان أسن كفروا به إيمانيان بين هاور أو لا تروابوا يا يهود أو لا وابوا او لا وابو هر ايماني ببيغمر اخواننا هاورد يكم كس نبيت كوا كافر بيت بي شم كم اوان وصفي في غمر اخوان لا لتورات او التوراتي كوا لو زمان انحرافي بسرنا هاتبو ولا انجيل كي عيسى عليه السلام لهردو جيانا وصفي في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم بجواني بباكي بناس داري هاتوا بويا امامي عمر كاتك برسيار دكا لا عبد الله كوري سلام كيك يقبل أحبار يهود هاتا خزمت بيغمري خواه مسلمان بو فرموي إيوة أم محمدي إيما أم بيغمري خواه دان أسنوكو كوركان دان فرموي بالي لبر أوي كوا أميني آسمان خواي قورة أميني آسمان كجبريلا نار ديبو أميني سرزويك محمدا هردو صفاتكش للاي إيما موجودة لا إيما هيا بالله من كوركي خوم نازم لأمري داعيكي تشير ريداوة
بويا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وهيش كشيك سنية سبحان الله أقر كركري خوي بيد إنكاري كان بويا خواي قولا وصفي بيهود بودكات يعرفونه كما يعرفون أبنائهم شون إنسان كري خوي بناسيت أو ها يهود أم بيغمر عليه الصلاة والسلام أم بيغمر الناس دارا لكركاني خويان شاكتر ديناسن بو وصف الدقيقي كواها تو لتوراتا يان لإنجيلا بلام حزدا وحقدا تستيني الأنبياء مري خواهي نبون وأوش رشه القرساوة حتى رج قيامة بردوام دبيت لأيم الرازين أبن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا إن استطاعوا خواهي قولا فرمي بردوام بهمو الرقايق بهمو الرقايق لري اقتصادوا لري قتالوا لري باروا لري لأخلاقية لري فكرة لري سياسة تبيت ايوي مسلماني بشك مسلمان واليبكن ربازي ام محمد ناس دارا لسينتان دركن وابكن وابكن قردني ام دينك والا قردني تاك تاك لإيمياتا امانتي قوري اسمانا امانتي قوري خوايا جل في علا للاو قردني هم مسلمانك لسرسين يهموس من سلمانيك بويا دوران دني بيغمر إخوة قسم بقرآن دوران دني صحي محشرة ودوران دني إخوايا ودوران دني قبر وإنجا دوران دني دنياشا وثبات بول لسر إسلام لسر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولسر دينكي بردنوية للدنيا لقبر ولا لا إخواي قبرش إن شاء الله تعالى بويا مسلمانان ضلبة وخوشكن ضلبة وخوشكن كأي وأمتي محمد عليه الصلاة والسلام والله قورترين نعمته بسر مسلمان أم بيغمرا والله قورترين نعمتي إخوايا بسر أم أمتا بو عالمش هرهموي بو أوكسي كوا قريشي بيت كبروا حقد وازلي بيريد بعقلو ضليكي باك بيتل تستيني أم بيغمري إخوايا بيت ناوي خويتو ماركا لدفتري سربرزي لدنيا وقيامت بويا مسلمانان او كسي كوا شركي هاور دناو شاري مكة او اصنامانا او بتانا ناوي عمري كري لحي كري قمعي جدي خزاعبو وكو ابن إسحاق رواية دكات لحمدي كري إبراهيم كري حارث تميمي أفرميت إن أبا صالح السمان حدثه صالحي باوكي صالحي كري السمان أفرمي بومني جراوة أنه سمع أبا هريرة لأبو هريرة يويلي أبوه رزا ورحمتي إخوائي ليبيت يقول فرموي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن جون الخزاعي أكثمي كري جوني خزاعي أفرميت أبو هريرة جوم ليبو بيغمري خواه بي فرمو يا أكثم يا أكثم رأيت عمر ابن لحي ابن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه فقال أكثم عسى إن يضرني شبهه يا رسول الله قال لا قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي راه الشيخان أفرميت أم بياوة بيغمبر إخوة أفرميت بأكثمي كري جوني خزاعي فرمو يا أكثم عمري كري لحي كري قمعي كري خندفن بيني لناو آقري جهنم ورقي تقيبو أتلاو لناو آقري جهنم بدواي الرخوة لكاني خويا عقابكي أوبوه چون كم يكم كزبوه كوا شركي هاوردة ولاتي جزيري عربي
بويا فرميد ويش بياكم نبو يا اكثم هيش بياكم نبني وبقت تو بو بياو بكات واوج بتوبكات اذا وكو بيغمري خوا بيدليت اول الشكلة لمنظر يا زور بتو يذكرت توش زور بو يذكرت بويا اكثم فرموي اي بيغمري خوا اي باش او كواكاتك من بي وكو الشكل بيكتري مان كردوا زرري بيم ناغينيت من اترسم زررن بيبغينيت اوي كوا او كابرايكي مشكو ملحد بوا وكافر بوا او تاواني كردوا او بتاني هاوتتنا وشاري مكة او شبهي من بو اوي كوا بيكتري دكين اي زررن بيدكينيت بيغمري خوا فرموي نخير لبروي كوا تو مسلماني و او كافرة و او كستشيخم كذبو كوا ديني اسماعيلي قوراو او ثانو بتي هاوردا ناو شاري مكة. ابن هشام اجرته وكوا ام بياو شون شوني ام بتانا ديرت وناو شاري مكة افرمي لسفريك يا بو ولاتي شام لما كوا درابو ولاتي شام دقات الشونك كبي دوديت مآب لأرض بلقاء او زمانش عماليق لوي حكمي ان دكرت كوا كوري عملاق بون يعني عمليق كدقران و بوسر كري سامي كري نوح عليه السلام أأمانا لو زمانا أصنام ينهبوا بت ينهبوا بتلكان يندبرست كاتيك أم عمرش أو أندبينيت أمانا دبرستيت أم بتانا دبرستيت رودكا بيان بيان دليت ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون أم بتا أم بتانا إيو بوشي دي برستن أتان بينام أم بردانا دبرستن أم داران دبرستن أم بوشي قالوا له هذه أصنام نعبدها أمانة بتيل يكن إما دي فلسطين بو سيري أم سببانا مسلماناني بريت بو يسي بروابونا مشركبونا دلي إما إي فلسطين بوشي كنا نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا إما داواي باران من لما ذكرت باران من بودهات وداواي سركوتن من اللي ذكرت سركوتن من بودهات سبحان الله كما هرها مبدس إخوائي قرب وجل في علا بلا ما نقوم يكي مشتك بونا بويا أمانش أمش تقصي أوان تاسيري بيكرت أما عمرا وتي ما دام ما آوها بيت أمش تيكي زور شاكا بوشي يشك لما نادن بمن بوي بولاتي خون ببم بو عربي بم لوي إما ممانية وكاتوان لوي دي برستن اوانش لو ياك صنمي كان دابي بتي كان دابي كناوي هبلبو بويا كقرايوا لشاري مكة نصبي كردو داينا كقبرترين بدبوا نلاو شاري مكة بويا مسلمان آبم شيوا شرك هاتناو جزيري عربية وهاتناو قريش وقريش للرقاي أنبتانوا للرقاي أنبتانوا لقل برستني أنبتانا هاوليان بو خواي قور جل في علا قرار ددا بويا خواي قور جل في علا لقرآن كثور جا بحسيان دكات ناويان دباد بمشركين مشركي قريش مشركي العرب بيبرواكان أما لأصل شاءوان إيمانيان وابوك واخواي قور جل في علا تاكو تنيايا وقرب بلام لبرستنيا أم بتانيان لقل أواتي كل ذكر كاتيا برشاريان لي ذكرا ولا إنسان لتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أقا برشار بكرايا لم مشركاني قريش لم بيبروايانا كي خواي عرض عاسمانا أوان لوين نا وستان راس خود يامود خواي قورا كلا عاسمانا خالقي عرض عاسمانا أي أمانة بودا برستن ما نعبدهم بويا اوان شرككيان لأولويد وليان قوم ابو نكل ربوبيت للأهوليات لبروي كوا أنبتانيان بكار دهاورد بوي كوا لخواي قور جل في علا نزيجان كاتوا خواي قور جل في علا أأما أم تصورا أم دين اللاي مقبول نبوا أما بيبروائي بوا بويا بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام دكاتا آخر بيغمر بو زندو كردنوي ديني إبراهيم عليه السلام كوا ديني توحيد بو كوا ديني الحنفية السمحة التوحيد يكتا برستي خوابي يكزانين بو أم كلمي كوا بيغمري خواها وردي لا إله إلا الله
اوان ببردوامي شريان بولا قليا حتى اخو قيشت اوي كوابي اغمري اخوالك وتايا مكتشولكات برو شاري مدينة هجريتك اما چمكيك بو لجياني عرب پیشاتنی پیغمبری خواه یان به تایبت عربی شاری مکه قوم مکی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیشاتنی پیغمبری خواه استادین سر اوی کوا باب زانین ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوا خواه ایکات آخر پیغمبر ایکات آخر رحمت با امتی اسلام نسبکی ولادکی لمیلاد و تابع سی ام پیغمبری خواه کی علیه الصلاة والسلام بويا مسلمانان سيري نسبي بيغمري خوا بكن عليه الصلاة والسلام باب زانين خوا جل في علا لكام قبيلة لكام عشرة أم بيغمري ناس دار هلا بجيريت ولكام قوم هريد بجيريت فأما نسبه عليه الصلاة والسلام نسبكي محمدي كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشمي كري عبد المناف كري قصي كري كلابي كري مري كري كعبي كري لؤي كري غالبي كري فهر كري مالكي كري نذر كري كنانة كري خزيمة كري مدركة كري إلياس كري مضر كري نزاري كري معدي كري عدنان تائراكا وقو علماء سيرا اواني كواس يرو تاريخ بحث دكن دلين تا عدنان ثابتة كأمانة جدي بيغمري اخوان عليه الصلاة والسلام اما لعدنان بسروا حتاكو دقات ابراهيم عليه السلام اسماعيل ابراهيم اوا خلافي كتاي خلافي تاريخي زور ثابت نية اوا بوي حكمة شوانية اما بزانين يما هيج جمالك تياني كوا أم بيغمر الناس دار راتو بولا إسماعيل إن جاء إبراهيم عليه السلام بلام تا عدنان ثابتة ثابتة بيغمان كأمانة بابو أجدادي بيغمر إخوابنا عليه الصلاة والسلام وكل الروايات مسلم لبيغمر إخوابه وحديث ثمان بوتيريت عليه الصلاة والسلام لبيغمر إخوابه فرميت أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل خواي قورا كنانا وكو قبيلتك لكر إسماعيل هالبجارت وقريشي هالبجارت لنيو كنانا ولناو قريشا هاشمي هالبجارت ولناو هاشمشا مني هالبجارت باشا مسلماناني بريز لا ولدي إسماعيل كنانة هل دبجيريت وقريش لكنانة هل دبجيريت وهاشم باوا قوري بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم لقريش هل دبجيريت ولا بنمالي هاشم دا بيغمري إخوة هل دبجيريت عليه الصلاة والسلام أأما نسبو نسلي بيغمري إخوة بو عليه الصلاة والسلام لدي بوكي بويا أقدار من مسلمانان سيري أم بيغمر الناس دارك إما لمودو أروني ناو جياني وا لمودو أروني ناو تفاصيل جياني أم محمد الناس دارا عليه الصلاة والسلام باب الظانين شون ديت الدنيا وا لجياني مناليتي تي بسراديت آية باوك دبينيت آية دايك دبينيت آهل حناني دايك أم محمدا حناني دايك بسراديت آي أخواي قورا بيبش يكاد يان بيبش ناكا لعاطفي باوك يان بودا بيت أم بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام أم محمد ناز دارك واستفاي خوايا جل في علا إصوايا بودا بيت أم بيغمري ناز دار باوك نبينيت دايك يلبسانيت شيء لسه إخويا ديت استاك إن شاء الله تعالى ده شيء لسه أويكوا أم بيغمر عليه الصلاة والسلام لشيك بوا
أو هميان متفقا لكتابي سير بحسي أودكا كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم لعامي فيلا

اوصالي كوا ابرهي اشرمي كوا حاكميكي نصراني دبيت لحبشو ديت بوي كوا كيت يقو ركي كد اول اول دور ثابت ني الكتاب سيريا انزو ثابت بلا بيغمري خو دبيت يا بيت لب يعني هاتني جيش ابرها بوي كو مالي خوابر مينيت بوي كوا بيت مكدا جيركات بوي كوا بيت قريش شرشوركا لو زمانه لو صالة بيغمر عليه الصلاة والسلام لآمنيك تي وهب كتي زهرة كأوش بن ماليك بريزة نسبك الشريفة كدايك بيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام لدايك بيت وثابت لسيرة وقد ولد يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب كاتيك لدايك دبيت بيغمسكي دايكيا دومانان دبيت باوكي وفاد دكات ام باوكي شون وفاد دكات مسلماناني بريز دلين عبد المطلب باو قوري بيغمر عليه الصلاة والسلام بو تجارتي بو الشام عبد الله كوري دانيريت كباوكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقل قاف لكيا وقت يقدر روات لقل قاف لكيا وقت يقدر روات ودقنا شاري مدينة لو ياكا نخوشيك بسريا ديت لقرانا ويا لادن لشاري مدينة نخوشيك بسر باوكي بيغمري خوايا ديت عليه الصلاة والسلام آلو ياكا آلو ياكا باوكي بيغمري خوا وفادكت لمالي نابغي جعدي لو يدفن دكريت ويا او قبري باوكي بيغمري خوا ولا مدينة عليه الصلاة والسلام لو سفر ناقريتوا باوكي بيغمري خوا وفاد دكاو لمالي نابغي جعدي وهو لكتابي سيرهاتوا دفني قبري دكن كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دو ما نوال زقدايك يا خوا ويستي وايك وا او باوكي نبينيت وكو سيدة فرميت وكوا بيت خواي قورة جل في علاء أو نعيش بعبد الله بيت أو نطف مباركي كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم ليد بيت أو بيغمر للرحمي أو آمين دابن باك دابنات وكوا بيت بس لدنيا أم مهمة بيت أو مهمة كأو نطفة للرحمي دايكي بيغمري خوا داناو أو كاتد بيبرواتنا بيت أم محمد أجبينات وكو مهمة بس دبيت عيشي او بيت كوا او نطفة يالد رحمي دايكي بيغمري خواه دانات او نطفة مباركة كوا خواي قولة ديكات ام محمد الناس دارة لدواي او يا عبد الله دروات دبي وفات كات اما التقديري خوايا دبيت محمد نبينيت ودبيت محمد او نبينيت بويا مسلماناني بريز سيركن هاتني بيغمر إخوة دبي أو هابزاني سيركا بشي آزارك أم محمد تد الدنيا وارهموي أوي كوا حكيمة وعليمة پروردقار كي تقديري وابوا أمي بسرا بيريت بو حكمتك زور قورة إن شاء الله تعالى لوقت إخوة بحسي كين بحول قوة إخوة قورة بيغمر صلى الله عليه وسلم نابي باوكي ببينيت وناجبيت أو بيغمر إخوة ببينيت عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ديار مسلمان واختكتوا أو دبوا واختكما نما إن شاء الله تعالى من ليرد وسطم أتاكو درزي داتو بحولو قوتي خواي قورة أقدر في الدا وعمر دا أو لقل سيبري لجير سيبري جياني أم محمد ناس دار بردوام دبين بأميدي ويكوا خواي قورة جل في علا للريزي أم محمد حشر مانكاو بأمتي محمد قبول مانكاو لصاحي محشرة بأمتي إسلام بان مانكاو لجرأة الله كي بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام وكو الدنيا وين لسري ثابت مانكاد لقيامة شاء إن شاء الله تعالى محروم نبي لي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوشو زاوية چيتر لا جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلوستي چيتري كا خمان پي برازينو جيان ماني لسر دابين كين، يعني حياتي خمان بخين سر سكي اوي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر يروشتوا اوش تونيتي معملي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقر معلو من دالي كبداخو او بس لو او هلوسته زور گور و گرینگا هلوسته چی سن کلیمه ک بلام ابیته هوی او چارسری اگر هر کس یک زیبه زیکا او ظاهره طلاق ابینین دیار دی طلاق لولاتی امت سن زورا، یعنی زوم مر دکان تو رابن خزانه کان هل او شینو او میثاق گوری ک خوای گورا فرمی و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، خزان ک دروس کردینی نو و مندالو ک میثاق چی زور گوریا، یعنی کتی زارو لسشت چی کتسکو کم، يعني هلا وشيتو بزا سيدي پیغمبر كان صلى الله عليه وسلم زين شومبو انس كوري مالك افرمي كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجي شان سري عائشه بو تازه ام سلمه شي ماركردو او انا زوري پينسو بو، يعني نزيك مانجك ابو يان كم يك زياتر لمانجك ام سلمه ماركردو سري عائشه بو هات جر هات مالي عائشه كهات مالي عائشه افرمي كاتك أم سلمة حستي كرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور حزيلة خواردني ثريدة، يعني تشريب زور حزيلة بوا أفرمك زور حزيلة ثريد بوا أو خواردنك خواردني شي تايبد بوا أفرمي أوش درستي كردو لوي نارد بخادمي شي بيشي كاللوي نارد أريك عائشة فلما رأت غارت كعائشة ديتي غيرت قرتي فضربت عائشة يد الخادمي ليدا، يعني مستيشي لدستي خادمة كيداو خواردنا كبربو قابك الشكاد، يعني قابك لا وكو مثلا يعني وكو غوزو او انا لشتيش وادرس كريا بربو شكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم امام النبي طبعا فانكسرت لبرامبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم، تو تصورك خيزانك مثل خواردنا كي بدا لبرامبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسري او هاتوتا او شكا، بلان پیغمبر افرمي ازاني خللك لشندرا ازاني ما بس اواني عائشه افرتيش خرافه، ما بس اواني شرني او افرته او مردی خوش نبه نه جیانی لگبات سر زومت و سر او موضوعی نخیر خلل یکی زن خلل کل چند را فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله چی فرمود، یعنی اساری نبود، یعنی فرمود غارت امکم، فرمود دایکتان تو ربوا دایچی ایمانداران تو ربوا، افرمه فجلس پیغمبر صلی الله علیه و آله دانیش فجمع الطعام خوردن کی کو اکردو قاپکش کا و کانی شی کو اکردو ورده ورده زور به عادی ان زهر ای فرمود غارت امکم فکلوا غارت امکم ورن بيخون اوخ دايكتان تو ربوه، يعني بهادي افرمي اوانا بهادي اقسي كرد حتى اشتكاني خر كردو چه بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطرة بسر خوي، انما الشديد لمن يملك نفسه عند الغضب، چه بقدر پیغمبر نفسي خوي لدس خويتي دايكتان تو ربوه، يعني بهادي افرمي اوانا بهادي اقسي كرد حتى اشتكاني خر كردو چه بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطرة بسر خوي،

يا رسول الله ما كفارته؟ هستم كر غلطهم كر كفارته كيتي يا رسول الله. فرموي طعام بطعام إناء بإناء. خواردن تلي الرشتي خواردن بخواردن قاب بقاب. خواردن كي عائشة بقاب كي عائشة بداي بخادمة كي باسمك بينار دو. حتى أول قاعدية شفقي وشرعيش أري من كسر شيئا فهو له وعليه مثله وإلى قيمته. هر كسك شتي كسك بشتيني تي تدابي دبي اشتكي لو تكاتو قابيش وكوي بدا وهو قاعدية شرعي يعني تو سير كبيغمر صار مشكله شي غوري خجاندوا دوازاني عائشه مساله غيرتك ابو يعني هتا فهم يا رسول الله اي باش منيش ناتو انا مخوارد دروس كم يعني اوازاني من نازم خوار تينا على بر ما بس اونيا يعني لو شيرازي خزان تكنشت لو شيرازي خزان لو قرار لكاتي توربو زور غلطه زارو كتوربو خزان توربو نبي تو تشتوربي يعني او حالتك ارك توربو يكسر الشيطان ندبع تسر اوي وبزاني يعني أتوي خوش ناوي ناوي خزان دروسكا أو لبنى مالا شوية أو خوين وارمية أو توريا أو هي حمو فخواي قورة فرمي ولا تنسوي الفضل بينكم فضلي يكتر لبير مكان لكاتي توربونا فرمي بلو يبقى غمر صلى الله عليه وسلم فرمي لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أقر كاتك لأخلاقي شي توربوي لحالتك لي توربوي باشكاني لبير مكان يعني لأخلاق كان تريك الرازي هادي وهي من بلو زور جرنجك أخوي جورافر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مراعاتي لايني الروحي ودروني آفرد زور زور جرنجا كاتك ترابي يعني تربون بلايش جوريا يعني زور بيزوري خزانة كان بهوي تربون تربون الغضب من الشيطان بس ساعاتي كاتي تربون خد زبط كاد ويا هادي أبي عائشة رزاق وليبي ساعاتي تورمد ويا هادي وتفرمي ما كفارته يا رسول الله كفارتك ايش يفرمي طعام بطعام إناء بإناء قاب بقاب رازي بقاب كي خوي دابوي وهادي بو وكو زاران بختور أميدا كم إيمش براستي كهستكين لولاتي إيمش ظاهري طلاق هالوشانوي خيزان زور زورا بهوي أول حالة تيشي لسشتيشي بسيط لسشتيشي سادة ترأبين خيزان تيكدين أميدا كنت ساو له موقفي بيغمبر كيساوسم لبرتساو ماندانين غارت أمكم خزانة الحالة تكتور أبي بطاقتها بلان دواديتو سرخو أخلاق كان تري برزن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لخزمتي في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم لا صالي نوهمي كوشي داي كوت ما بي أوتري صالي وفود وفد كانوا بول بول وفد ديان بو خزمة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وهروها پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مفرزة مفرزة إنيريت با پي پي وستي با پي گشتني هوال با پي گشتني هوال اگل دزگاه مخابرات كاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لهر جوله اكي نشيا وكل شوينك وبكريت ويان بو تكشكاندني بتيك يان بو لابردني بربستيك وعقبيك استا لبرو دايو ومي إسلامي وجيشكي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وردور دا مبادر أمان أوان أمان دس بيشخر قزناتواني براسي لمودا بوشي وبوسيتو برامر پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لجزيرة ولمنطقة جزيرة عربية دا لدرسة كاني بيشوا باسي هندق وفد ما كردوت ما هندق وفد كما وكي إن شاء الله هرب سريعي إشارتي بيبدينو كومالك درس دروسي أنت دايو بيتينا فراني وباس ما كرد پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سرای و بعثکانی خوی چون نردو و چه نردو بشوی نردو. بلام پیش اوی که بچ موسر و افدکان یک نقطه زور حساسی حسن که مشارتی پی بدم. اوش اویا پیغمبری خو علیه صلات و سلام هر مبعوث و نردرابشی خوی نردو بیا بو هر منطقه یک بولای هر هوزوتیره یک بولای هر خوانده صلات و مملکت یک بو ورگرتنی صدقه بو هر بابت یک لوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل لتوجيهها كان كم التوجيه داونتي يشكل لو توجيهه بابلين خشتاني كبيوتون فرميتي اتقوا كرائم أموالهم كاتك زكاة كوا كانوا خوتان بباريزن لو بشي مالكانيان كزور زولان شيرين وخوشويست يعني مثلا اگر تون وشترتان ورقد لازمني اوان داك واكيوت الزكاه و نشن وشتريك خوان زور دليان بي خوشه خوشيان ايت مثلا شيل در صفتك لو صفتاني تاعك دسي لي برنادم بشن دس بو اوراك شنو بين نعم حاولك لها مش ولا فرازي مالكان كوان تنني تاكو هشتك لدلي مقابل ادوز نبيت لهر بشكل بشي مالكان يعني كليا ورقن يفرمو اتقوا كرائم اموالهم يعني خوتاني لي بباريز دو عادة توجيه بردوام پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام وهابو أي فرمو أو صدقاتاني كوري أقرن ليان بيش هموشتك توزيعي كنواني بسار فيري أمكن توزيعي كنوا بسار ذوي القرابة بلاي خزمو كسكاني خويا عندك فقير أقر أوان نبو بابلين كسنزيكا كان نبو إنجا دور عشيرتك يعني هر نبو دراوسيو أواني كليان ونزيكا أما يا ساي اسلاما لو قلتني صدقاته شكو هدفتي ايدا كوكرنوي مالنيه بقدر او اندي باكرنو ريكرنو تكافلك اجتماعيه كوملاياتيه تاك او خلق بها وسنجيبجي كزنبت اربابي ما كسك شت سري سرو بشيشك بيتو خواري خوارو هدفتي ايدا سندني مالنيه ليان بويا ابيني امهم صدقه وبارو ثروه وسامنك الين ور اجيري ليان كشتم اشاكي دوائي كاشينا ان شاء الله لك دو شوي كاشينا خدمتي اخير غزوه پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كجنگي تبوك تماشا اكيد نقص الى امداد وتمويل جيشك عجيبه بوچكا اويك ولا جيري هم بخوي ني پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام يا حال قرتن توزيع يكاتو بس الفقير كان انا بس نداره بس اخويا انا بس شوار دور ده نك اويك بي كوي كاتو انا لا اخوي بي هلاتو انا هيش تيجي ني اشوت پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام هربو تماشا كلك الامهم ويا لكاتي جنگي عسريا جنگي تبوكا كومالشي زور
بروحيته دينا بيشو أنا خليشي بخشينو تجهيز كردنو برس شك كردنو برهياس كردني أو جيشان كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كوية كاتوان أو إشي بيغمبري خواه باشانش لهمو نردكا كناردويتي أقداري كردونتو كوريابن هيش تيقهل نقرن بوخوتان بدزيو نوك حتى بويا لزكاة يشغل لو صنفاني كزكاة يان أداتي إسلام أو كخوي عامل لنسر زكاتك أعني ري خليشي كوكرنوي باركان باش يان أداتي ببي بيويست تاتشاو نبريت أو يدز بريش تيقهل بقري معاملة قال ما لاكات أو هم أهيني توزيش بخاتي جيرفان توزي كي بخاتي لا يكواني بويا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دائما أقداري كردنواني شتيو هانا كان حتى عمر كور الخطاب رضي الله الى سربي عبد الله كور انيز جيرته فلم قال عمر كور الخطاب رضي الله الى سربي بس من الصدقات ذكر كور كنوي صدقات فلم عمر رضي الله الى سربي فرموي جد لنا ابو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كرتك اي فرمو هل كسيغات انه من غل فيها بعيرا او شاتا اتى به يحمله يوم القيامه هرشيك هرشي بدزي هل يجري وشتريكا مانغايكا مريكا حيوانك هرشيكا ايدن بقوليا لروجي قيامت ده شان دنا 20 انسان هيك ظاهر شتي شي زيلان ده بقوليا اشارته بويك او ذكرته عمر فرمي بيردنا فرمي بر والله بيرم دي پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم او هاي فرم برو قبول نكرا اموال عام ياري تو بكريت مالي گشتي خلشي خلق بيت لسري گوره بيت حتى ايشك لن نرد او كان پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم ابن لتبيه بيوتي پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم نردي بصدقه کو كرنو نردي لولا هاتو انا كاتوا صدقاتهم هي نابوا لقى الخويا فرمي أما بو إيوة هذا لكم وهذا أهدي إلي أماش يعني بهدية يا علمتي بهدية يا علمتي بخوم أو بو إيوة وبشكلكم كردتو أماش بهدية هاتو بو بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام يكسب دواتر لشيء تسر من بر ناو ناهنت عادتي بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام فصحي هيش كسيك نبو هرشي يكو بيو فرمتي ما بالو أقوامين خلشك بوها يا واكات خلكانك هنوا الين نناوي هنا نشخصي لروجي لروجان فصح كردوا حياة بردوا فالمسيرة هندك عاملا يرم بو شوينا كان اروات صدقك وكاتو كشيدوا الى لو لاوديت واني الله والله او اويك هنا ما امشي عن هديه يعني بقوم افلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر هل يهدى له بولا مالي باوشي على مالك بدايش دانا ليش بزانم هدية دني لما علي خوي دانا بزانم كذا دي بوه هني تو دولة ناردوتي وحد حقي شيء عيوتتي هدية يوم يوم تيس شيء في عمر خمسة ليه سنة هني تاكو أورونا داك يستارو أدات سرو خوار وهم أي كات لداخل يكتري بو أي كات ما منش بيكم وكاتا فسادك يبتو هني وكاتا هيش بشيش كسيجناك لبرو أما أخلاق آدابي راس كردنا أو رخصتني اقتصاد وآبوين أو كومال جاية كبيع غنبري خو عليه وسلم في ذيك الدوين ونيه يشتو مثلا خلش يا قبل بروات تقيم ما خلش كبير يزوج حتى الله سبحانه وتعالى كباسي بخشين وبارو هنا نبردنا كافر محل لا تكون دولة بين الأغنياء منكم بالنا ودلو من كان بردام نصره فقيج لخواره هر زقي شعبي بيت أبي فقيج دولة من بيت أبي إيش بيدريتي لبره سيستمي الدين جيجل لويكا ناوكو ملقا بآلياتو بوسائل راس ريقا خاتو آنيا أشي بسيتو بردوان بقيامتو قرم لاحظاب كانوا مباشرة بسيتو بقيامتو كما جزئي هر قوري تربية إسلامية كأمرو بداخو زوجاون بو يعني قضي قيامت بخصنوي قيامت كيف يعني مروجي كارين بو أبي يعني هل نقايوك أشي تأريوكو تايب انت هرشي تكردو هرشي هالقرتو يدنو بس الشان ده غد ليك كردو علميك بو هالله كان أولي واي فلان كسر غدرة فلان وابن فلان خوانا خواص غلول وتزيد كردو وما شو تتوانى ولا خلق الجنيوتو أيضا بسر شان تاو خلق يبينتو أشكر يا كا إيش تقنية كا أسرار أشكر عنك لو روجة ده ولا برد مش مانه روجة كدو روجة أما مبدأ إيه بيقام بالي خواب عليه السلام شيء لما علي خواب داني شبزان دسيه كبيت خلق زور بأساني أما تي أروان لكاتك أما أنا مصائبا يعني إيش تي بسيط بسيطني أما مبدأي في غنبري خوابه عليه الصلاة والسلام لنا أردني وفدكاني لنا أردني سريكاني لنا أردني عامل
پارکو کرد و موظف کان که اصلا خریشی لکات که من دوبن کسی روش تو لیرو روش تو بوی من بیشتر نیپیاد شو بی. انشت نکنی تو بله ولی که که بسیار یک روش تو لتبریدی که با فیان کیو بید. دست فریشی دور و دریجا روش تو مخاطی و ترسی هیا ترسی وی هیا بدن بسریدا ترسی وی بفوتی ترسی وی بیکوشن ترسی وی نیدنیه. انجا که آج در رجینه داره که مستفید بیه و که شخصی خوی ایلا لوریونه بکه. دولت دوکو مبدأ و کو زکات و کو بشه صنفیک لاصناف کانی زکات بو جاکت تو بشه داتی سیری پیغمبر خدا پرلم جوره پرلم جوره رکد نوانه بام شوی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وفد رویتی کات یشکل و مفدانی دین خدمت پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام پیوتی وفدی بنی اسدی کری خزیمه ک دکزبون دین خدمت پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ايش چانتیا ناوی طليحي كري خويلدة الشكل الشخصية كان كلام وفد دين خدمة بيغامبري خاصم دكسن ناوي طليحي كري خويلدة بيغامبري خو عليه الصلاة والسلام لو دقا على مزقودو شنو خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام لناو مزقودتك يا اجلك الله والله كان يا دانش تبو عمر لي ابو بكر لي رضا الله الى سلم مجموعة شكل هاولان بدورو بري بيغامبري خو عليه الصلاة والسلام لمزقودها وفدك دين جولوانا افرميك هاتن مباشرة كونتنا من أتكردن من أتكردن بسر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني براهن عجيبة جاريش كجي الله مواني تصويري حالتك أبكن شخصيتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام والدور ديستا ممالك لي أترسي دولة لي أترسي روش بروش كشي أمهم وشك دارة جربزي لشوار دورة خاون سلطيك اللي استادا لو منطقة سلطي مطلقة رقا ناقل لي هيش كسيك بيقسي خوي بكات نا أسي دانش تقول أنا مزجوتها ودين برسيدي لكن خساكن دين كدس فيها كان لين قاتلت كمضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة أي محمد يا ما هاتون إيمانت بهني لكاتك مضر كبشك لبطنك لقريش بشك لقريش أوان شر يعني لقلا كرديتو محاربان كرديتو أو يا ما شرش ما لقلا نكردي لكاتك يا ما لوان كم ترنين ولوان إيش ضعيف ترو لا واسترنين بعهم شر ما لقلا نكرديت كأنما من أدباريك بسر في أغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام وصلنا رحيمك يعني صلي رحمي شما قاعد دوا قال همو هوزو قوم يكترين نما بسان دوا إلا أقام أن لقلنا بسان دون باشان أكونكو مرق وصفي إخوان في أغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام رؤية كاتب بكل عمر أفرميد وان وكويلين جنوال پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرموی امانه هؤلاء ان فقه هؤلاء قليل وان الشيطان ينطق على السنتي براسي امانه فقهانيه يعني شغل نكونوار نزان امي اخواني مقصاني كما الشيطان لسه زباني قصاكات الله سبحانه وتعالى اتي دابزان سوره حجرات يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين خلش يجي من ذكات أبوين بمسلمان كاك يستاش خلك يجي وايا كاك يشتري شيء أخوي مشكور مسلمانين وأمانة بفرميد يمنون عليك نسلم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمن علي إسلامكم كز من ذنك قبل من مسلمان الله من التي بسرت وهيك هدايتي دايب وإيمان إن كنتم صادقين أجر رازقوا بلا إيمانك دا أزانيش نعمتك هدايتك هيج نعمتك بقدر نعمة إيمان قولني لهرشي قلق نفسي وترسو راوشي وخمو شو ماني رادة قريت واني والله من عجيب ملادي يعني كسيك أجر إيماني نبي لم رجدا شون تعقدي بجي شون شيء كبير آخر مثلا ضلي بشي خوشة جيان أو جيان بلا لو بري رفاهيته وشو لو بري رفاهيته خوش جزرانيه بيخرقه هروات يعني شيء أبي شيء بيت يعني قشتيك نبي فعلا إنسان طلي فيه خوش بمايتي أستا كإيمان أمد بوروش نكاته لبرو نعمتي إيمان ليش نعمتي إيش كناسيت لبرو في غمس الله سبحانه وتعالى مباشرة ميدا بس أنا قوم هاتم جاء عجيب أويا ابن حجر رحمه الله لفتحة كأمر دعوة هنا دفرميت بنو أسد أمانيك هاتبون
كانوا في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم قبيلية يشيك من لو قبيلاني لدواي وفاة پیغمبري خواه عليه السلام لدين پاش قزبونه هالقرانوان چيان كرت شوين أم طليحي كري خويل دا كوتبون كيدعي پیغمبرياتي كرت يعني پیغمبري ناسين الشيطان ينطق على لسنة هؤلاء شيطان قسن زمانه نكا أم طليحي كيش يقول له وفدك يا لدواء وفاتي بيغنبري خاصة فترة قد عين بوتي كرت لسردم يوم بكر صديق رضي الله لسرب كي قيادة جيشي كرد وشورة شي كردنوا سيف إسلام خالد كوري ولي رضي الله لسرب عادة كان مهم شو يعني كرسة خالد كوري ولي دي بونر دار رضي الله لسرب ولكن نازن خالد شي كردو بو أم أمته خالد تاريخ كلا عسكريات لجنراليات لتخطيط شرع هم هو أودو بارزات دائما من بيسر سامبو خلقي كجدي صل خالد كوري وليد نازن شي امانه يعني سبحان الله عجيبه ام ام امريكا امتك تنكر بو بيشينك خوي بكات هتكر بو بيغمبر عليه الصلاه والسلام ك يجي شغل نشان كان قيامتك قيامت بازك هذا فرميت ان يلعن اخر هذه الامه اولها يعني كوتاي امت كوت لعنت كدن لبيشينك خوي اخر شيك ماني والد كاك بيشينك سيني شوتو حتى اي بيغمبر خو كسي ليش تكاني شوتو خالد كوري ولد رضي الله لسر بأشيت فلا ماري أنا دات تيك يعني أشكينا جيش كان أشكينا تقد دعاش أم طلي حياة فشيمان بيته وتوبة كاتو وأصلا وحسن إسلامه وهي بلامه عجيبة أويا اللي فرتلك الدعاء نبوتي كده دعاء كبرد زناك ويت ممتنعة رأى كذا لش دعاء توبة كاتي أتوانا توبة كي لقبولك توبة كش اللي قبولك وأريد على تاريخك قال أم شخصيتي شيك ولونك إسلامتك يباشر أو إيش يشكلوا وفدا نبوك هاتوا لما يجي ربيع يكمي صالي نوي هجري جاء ملاحظك إسا ما يجي ربيع يكمي صالي شنية نوي هجري لما قد لدى هاتوا دا بيغنبري خواه السلام الفترة إيش كما وفادا قد ويبزان إجيان تشيه لو لحظي بيغنبري خواه السلام بردو ورد خريشي ترتيب بردنا جيش بردنا أحداث روداوة ديارك لا وكي راتو بلاي الله سبحانه وتعالى من توجد وين هو أزين الأشياء كوجينو كوتايفيد شي تقديم كله شي بيشكش كله پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام مفرزيه غنيريت بسرك دياتي على القمي كوري مجزير خبري بيغات كوا احباش كان احباش لسر كناري بابلين استابي او ثري جده خو الى اصل جده لسر كناري جده وردور ده كشتيان كوكر دو تواني وخوان كوكر دو تو بوي بزان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ديوي چونلي دزگاي هوا گريا كاني چند بقوت جوليك لهر شو انك وبي بس رايگه شو ته پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ولا شو اني خيدك وتايف هنا تازل نبي ورده ورده چكا قشد قائد حازم نبيت لشو اني خيدا او مؤامره وادنكا كل شالي ننيت دوي ورده ورده بيته بلا بو امت شون لشته چی بسیطه دست بیا که دوای ورد ورد ورد ورد زیلا کنم دستی خارجی تیه که تو دنیا کاو لکری بسیاری کتید. دوباره قاید به حازم بید. پیغمبر صلی الله علیه و آله لگال صدقی لگال آمانتی لگال رحمی لگال بزیه لگال لیبودیه لگال هر چی صفاتی نرم دینانیه لپیغمبری خواه هوا. بله من شونی خود حازمی هم. یعنی جبان و خوار و ونیا. حتی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سر بکه عمری کرد خطاب دل قصی ردا فرمید لگال خرچه کاشر که دل لا اله الا الله. فرمید یا عمر اجبارون في الجاهلية وخوار في الإسلام. سردمي جاهلية كس خوينا قبل بردم تأسى لا واس بيد لا لا سردمي إسلام ده. خليك لا واس بيتواني. شويني خوي شويني حزمة. بيعن بري خو عليه الصلاة والسلام كابستير خليك قوات وكرنا وأمانا لا يكبري بيجشتوا مباشرة على قمة كوري مجزيرة نير رضاي الله إلى سربيت لقل سياسة بياوة سياسة شقدر أنيرن تا جن أبي أوان درأشن لدواي أودا وجب يقلم سياسة كسل قادي قرانا ويانا داوال على القماء كان بانين وبناء مدينة أشين وبمنا معلومنا على كان يقوم شو كبيرتان بيبرامين أما أنا كباسي كين أما مسيريوني إسارون يودين واني سفرة أكون الربيان شيء تاش نيو تا قرانا مدي كبير شيء طلبة كنا فرمون مجموعة شيء نزيكين لم بابلين لسر لقاي خوانا طلبه كان كبقرنوبولاي مالكاني خويا
القمر رازي أبيت أم مجموعة عدد كمن زورنين بلام شيان لقلا أنا يريد وكو أمير بوي لقلي أنا ببتني أنا رون وكو قائد يكشكو هر وجبة شيان درت شو بيد مفرزيك شتيك يان جاو بيتوان شيان كده تو بقائد بس يعني ورن عبد الله كري حذافي السهمي أكابا أمير بسريان وان عبد الله كري حذافي السهمي رزاي الله اللي يبيت كابراكي صعبة شيبوا أعزابوا لهاتوبة طبعا أو شخصيتك أقايبيتها بيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بعبد الله كري حذافي السهمية كغزي دعوة أن يريبوا كسرى باشاي فارس عظيمي فارس اويكا اشيت بردي طبعا كسرى ديوان رازينه تو شو شو مانا اش دي بقاتك جلي طبيعي وامانه وانا ما شي هاتوا دو اي دواء كاد رساله كبدات دز شي شانتا او كوبيات دز مترجمه كوب وكساب كونيتو انا عبد الله الرازيني منكم هنا وبيكم بمدز ملك كتان خويا دز ملك لدو يا ودا كاغزه قالت بدكات باسم كردن دعاية پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اللي يقرر خواهي تعالى ملككي تمزيقكات لتفدكات هو الشري او ملكة ما بيفروش نويستا كعمر تمزيقي كلا والشري استعيه ويفروش يتواني بيهم شو النواء وبالله ديارن يتواني لجير خوشي ويستي آل وبيت ونازام ادعاي سبي صحابة وجيني ودام بدايشي مسلمانان لعنات كردن لأبو بكر ولعمر ولهم صحابة يسا الشري او كسرائيه كهل وشاوه تواني بيباني فروش يتواني راسي عبد الله كابلا يقول هر خوشي مدع عبيه أبو صعبة شيبو سايبو نأخذ كصعبة وما نكردو كاروا برجع رون بيان الله من أمير تاني بار والله أمير ماني أمر واني هر شيء متبخسم كان بلى بخس ذاك فرمي ده أجري بكن أجري شيء كردو فرمي ده زحمة نبيك كخو تهول ماشي مجموعة شيان وتيه والله يا ما بوي الرحمة كردو ولا يبيه قمر ولا أجراك بوين بمسلمان تلاقي النجاة ما بيت مجموعيش يعني خريب وبشناوي فرمي راوزتم صعبة عن لقلاك لهند الروايات واهر عب صعبة عن لقلاك بس إنه أجريش يواني دعائي أقرنو ك كبو بيغنبري خو أجرنو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة أخاب شو ناوي حتى رجع كامل ارتياجاب لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف جرا يالي بو امير سركر دو نازانم د صلات وبركر سومانا لسر بيشي خوانيه هي لسرو جرا لي تنها لشتكه كمعروفه كشرعيه كرقه بيدرا وكشتي اسائيه اجنها تسرو ينه فرمانت بيبكا بشتي كنابجي معناه ولي امير بيتو بقسيت بيت اخر ما فاهم انا ساهمت يا قلبو تو بس هذه شي سركر دو قائد وامانه ويترشي هر سبي اس بي هر رشا حكي بله الاول نا لمعروفة بقصية كريت سامو طاعي مطلق لا معصيتي شاسة بيت شي كريت بقصي ناكري هل هيج نبي بقصي ناكري قد نشقور لي بقصي ناكري عبد الله كري حذافي سهمي رزاي الله إلى سربيت ودياري شو قصة كاني مشهورة هلو شخصيتي كلا سردامي كري عمري كل خطاب رزاي الله إلى سربيت للاين رومو وجيري مشهورة قصة كي ديارة ما يقرنو محاولي تنازلي بيا كان بيبي بصليبي ملنادات باش نهار شكر دنو امانه الاخيره الان قوايا اوشي قرم قرم كريتو الان هموت انا خينا ناويواني ولا برشا يخويا صحابي شي الله يناوى مباشره هم جاني هلا كروشيتو كوتاي بيديت ان جالن دي ابي بصليبي فرمت شنو وازديني الله هنا اي بنا بيش اخوي هلا في المسك باش يا ديت اخوارو اي جرنواني الله بجرنواني بوشي قريا ترسال لنا والله بس كم يوم يق نفسهم هي خوز قشن نفسك ما بوالي فيناي خواهي هم يبوشت تنهو نفسهم هي ساروات وكوتاي بيدت حزناك كوتاي بيق جار كوتاي نيت كلي أبينيت كابرا طبعا دي قيصر معجيبة بيبي أخي شفت بي الله رازي بيد سر ماسك يبردم الله قال همو ينبري أسيرا كان ما دم سر ماسك الله همو ينبردم سري ماسكات صحيح ماسكات دوني بلنت في بياكات ومانا ما شيكاتو دواي اسيده كان هم برياتو ديتو بلا عمر يقول الخطاب رضي الله الى سربك ابو جرت عمر يقول الخطاب فرمي واجب لا سهل كسيغليري هسه سري ماجك اما كلا بيوان اسلام عزيزاني من بو تركيزكم لقل سيري بيغمبر يقول ابزان بيوانكم جاء ما نجا سيدي كي هو عجيب بلا هيشي بتمني هم الجنج هم الجنج كانوا لا وكان دوري بيغمبر يقول عليه الصلاه والسلام كم تاثير بون بيغمبر يقول عليه الصلاه والسلام
بو منهجوك هي لدوي امدا هل لو صاليه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام سريه غنيريت مفرزيش كاني بسر كدايه قياده علي كريبي طالب رضا الله الى سربيت بوش كانديني بتيك بي او تي فولس بتي قبيله طي ابو قبيله طي جماعتي حاتمي طائي يعني اني عادي كوري حاتمي طائي طي قبيله شي جوربون فولس يشك ولا بتكان جاء او قومانا همي يشي بتي شي تايبتي ان هبوا بتي كي سرب اخوي خوان كبرستو يانا علي كوري بطالب نير پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام صدو بنجال انصار لك اخويا ابات بياواني الله بياوي كار قرسكان رجال المهمات الصام جماعتي انصار لك اخويا ابات ارون ادن بسر منطقه كيا وبتكا اشكين وهرتشي هاي لبردسا كبو بتكا انكراو همي كو كانوا كوتاي بي هنن واوشي لوي همي اقرن يعني لك اخويا انا ايش شكل جيرا وكان شيا افرتيك ك ناوي سفاليه خشكي سفان سفانه خشكي عديك ريحاتمه باسم كيف قصه كيبوتان دوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم كازانيك شي حاتمي طائيه بيغمبري صلى الله عليه وسلم بر الله يكاد ازاليك ما بيهج مقابلك حرمة بأوهم كرم ورز وحرمتك حاتم طائه بأبو خرش بيغمبري خواه عليه السلام هيتش لكي برشاو نكوتو لأن خرشك لجاهلية أبو بلام أهلي كرم وأهلي بخشين وأهلي يعلمتي داني خرشي بوا بيغمبري خواه بوهي القطو عليه الصلاة والسلام أما برام بردوام من تركيزك موسري بردوام أشمو وسري قصيلة سرأك موها تابزاين أمانة عبادة أم بابتانا أوانا كبيغمبري خواه تكمليك على نومانا بخافش بخشيت هل بهوي امش شويه دعاء خبر اني لا تواني عديك ريحاتم ديتو ابي بمسلمان وقصه كشي مشهوره ك باسمان كردوا بدواء او دا او ما وتو لا طي لا دوله او دور شكات كان قبيله منطقه كي مركز يعني هي شويه ام لا شيء هي او كما وتو دسي مسلمانان بين جشت ونزيكي صو بنجال بيا وكان يعني ديان بو خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدواء ام روداو بناوي بسر كداتي شخصيتك ناوي زيد الخيل زيد الخيل ابن مهلهل زيد الخيل بلام خيل ابن مهلهل بو شو بيوتا زيد الخيل هنا وكان ولي هنا شوك الان زود كريم بولا بخشيني والله اسبو امانه بخرشي هنا وكي مباشره بو تنا يخوي زيد الخيل كدين خدمتي بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بيغمبر اخو اسلام بو عرزكات ابن مسلمان مباشره بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام روكات ام في اخر منها وتشيه أفرمينهم زيد الخيل كريم هالهيلة. بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام سينم قسيكن. أفرميت هيج كسيكنية العربة هاتبيت. ناويش يهل قرتبيك كوصف ناوكا. إلا كم تربو لناوكي خوي. يعني ناويش لوش ناوكي زور زلبو بيه. بلام صفاته وينكاني لما كم تربوه. إلا أنبياء ونبيت. خوي ناوكي براوبري خوينية. يعني عجيب هو براني خوم بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خلقي عجيب ناسي يعني هرمشي نبوة شخصيتي خلشي ناسي لتعاملي على قصية بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميتو لمود ناود زيد الخير لو كاتوا ناوكي قراوة لزيد الخير خيل وابوت زيد الخير بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أم شخصانة كاتبون خزمتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هل يكان بيانش أوقيا زي ودايا يعني وثمان صو نوزد غرامة هم أوقية يك صو نوزد غرامة هذه كان بينج أوقية زي بي بخشي لدواء أم وفدا وفدي شكدين خدمتي بيغن بلي خو عليه الصلاة والسلام وفدي بجيلة وأحمس يعني بيوتي بجيلة ها إسا صحابيك ما نينا الجليل يقول عبد الله بجلية بجيلة عشيرتي يكون بجيلة ناوي آفرت بوا بناوي آفرت يكو قبيلة كان نام دراو أو قبيلة هي بناوي أشخاص ويوانية يعني يسمى آل فلان من هي قبيلة كبناوي شخصيتك ويناوجو دولة من هي بناوي شخصيتك ويناوجو سلم زمانه الدولة هي كبناوي شخصيتك ويناوجو لبر أو أم قبيلة أوهابون كدين خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بقيادة جليل كور عبد الله بجليد دين خدمتي بيغمبري خو جليل كور عبد الله بجلي عمر يكون الخطاب رضا الله إلى سربك وصفي كردوه فرميتي يوسف هذه الأمة
فرميتي يوسفي أم أمتا جريدة شكله شي بيوانا هالكوتو زور سنجراكيش بو إنسان يقول سنجراكيش بو حتى علي كريبي طالب رضي الله إلى سربير بي وتوتي جرير منا آل بيت يعني وكو آل بيت يكون حسابي بكر كتعامل إلى قلاكوتو إن شاء الله أش مسري بو كدينا خدمات بيغامي خصوصا بخوي وبوفدكا ودين نزيك صو شو صو حفتا وندك سيلا قلابو كل خلافة صو بنجاب وصو حفتا كسيلا قلابو با والله أخو شتو دين لو دقائق في غمار يخو عليه الصلاة والسلام لنا مزقوتك خليش وتردانا طبعا كلام مزقوتك في غمار يخو عليه الصلاة والسلام تصويري أو مزقوتي يسامة كشوار دوري بناء وفندق وهش ديارني في غمار يخو صلى مزقوتك يا كم بشوب بوا دوم شوار دوري تحت يكيزور كم شيء جنا بطالبوا با خشتي بدوره بوا هندق مخارجي ياخد مداخلي مدينة ليو ديار بوا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لکاتی و تارکه اوسته لکاتی و تارکه دا اوسته تو رؤکات خلق کو فرمید يدخل من هذا الباب او من هذا الفج الو ريرو الو درگا لو منطقه وانه استا شخص يديت من خير ذي يمن على وجهه مسحه ملك لپیا حرب عشان دموچاوی وكوتشون مسحي كملائكة بيقول كافر شو دقيق ده مشاوي على وجهه مسحة ملك ده مشاوي مسحي ملائكة بيقول طبعا هو الكلمة ده أنا شتوا إيه خواش إيش قبيلة كي مو بيا شخص إيش هم يفرمود وما نزاني كلو عندما زاني هاتن جليل كوع ضيبة جلي جليل فرمي من هاتم كهاتم بخش كم در هنا أوجل كان متى والله خكم بس تقول لناحية لناحية كي مزجوت قرار هيك لسوش هيك لسوش كاني مزجوت كوا بس ما نودا بزين بخش كم در هنا أو كجل كان متى حلي خوم بخوم وكن ربط ديار حلي عن هبوه ملوان كوا نازم شو ما نو وشي وقوف ده قصة خدمة في عمر الخالد صلى الله عليه وسلم شو مدانيش تملي وجهاري في عمر الخالد وتعرفوا أفهم لك شو مجهودهم يا وسيدي أنا يحدقونا وتشامون دي أروني من الشخصكم لا وتم أري شيء هيش باس كراهم خلك بوسير مكا أفرمت يا بخوا بيت بيجوي استابيل بيغمبلي خوا وصفش كدو كسي وصفنا كلو أفرمك بيو تموتي بيغمبلي خوا عليه الصلاة والسلام بوشي وازا وصفي كردويت أفرمت شكراني شي الله كل سبحانه وتعالى حميت الله على ما أبلان استايش بالوردقانم كل سنة وصفك بيغمبلي خوا عليه الصلاة والسلام كردويتي دعائك تواب وتاركي انجا شو مخزمتي بيغمبلي خوا عليه الصلاة والسلام سلام ملي كردو لري وكروشتن بروبيري بسط لي رداءه جلكاني خوي اباقيك بسر شاني بدايك تبي رخص فرمي ارسل جلدانيش هلا سر اباقي خوي دانيشان في غمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي دواي اوا او روي شكر دو اوها وراني بشاوي شواردور يبون فرمي اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه هرخا كبكس كاتك كريم وجوري هر قومك خاون رزداري هر قومك روي تيجردن رزيلي بقول ما دام لنا قومك يا خويا بالرز وخاون رز وحرمته ومكانته رزيلي بقول ده بيحكي عن بني خواب أبوه شيء شخص كشخص شيء زور خرابه بالحقيقة ده ما دام لنا قومك مقبول وبيحكي عن خصنا رزيلي قلتوه أباقي خوي برا أخاته أفرمي لسر أو عبادانيش هم يعني مسلمان ابن بيعت دم ببيع غنبالي خو عليه الصلاة والسلام بيعت كجوا صحدي على صحيح مسلم ده هتولد دواي بيعت بشهادتي مثلا هدو قطعة كي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بيعتي نواجي ليه ورقتون بيعتي زكاة ليه ورقتون بيعتي سمع وطاعة ليه ورقتون جرايلك بستنو جرايلهون وهروها بيعتي شيء ليه ورقتون النصح لكل مسلم يعني دل صوزي ونصيحته وما نبوه مو مسلمان قصرتان واجبة جليل فرميت لحياتي في غنبري خوا تا أو دقي لخدمتي أبو ما حجبني روجك نبوة رجعي قرتبي لي بش مجهول يعني بعجاري نيد هل كاتك شو بيخسر كردم يتجور وما لقاني إلا تبسم في وجهي لحياتي شيء أنا أبو بيني بتمي إلا بالرمز أبخني شكله في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيعك ولا بيعوهرة ناودركاني إسلام طبعا جليل كل عبد الله بجلي بيشوي كقصيقة توأكم صالي بنجاويك هجري وفادكات صالي بنجاويك هجري وفادكات لشو وفادكات هو قال شيء يمن الأصل لدير الزور وفادكات دير الزور يويك لسوريا
لجنگی قادسیه بجداری کردو که فرسی تیاتش کند روا شر جلولا لشار جلولا بزجاری کردو که ناحی گلالی اسایپی اودرید لجنگی نهاوند بزجاری کردو قیاده عسکری کردو لفتح حلوان و همدان لجنگی همدان که فتحی کردو چاوشی تیه که لیه داد چاوشی لده زداد چاوشی در پارت درو چاوشی لده زداد افرمه که لده سیدا فرموی که چاوم لده زداد یکسر وتم احتسبها عند الله يا ربي او تشاوا او لا تحسبك بهم تمانيه كبيت داو دا مشاوا بيجوان كردم تشاوي زور جوان بو ماوي تمانيه كي زور روناشي بيبينيو استاج لبيناي خوتا بردوت تواني ولا يخدوا بالقره لدواء ودا لسدمي فتني بيني معاوي كرب سفيان رضي الله لسربي عليك ربي طالب رضي الله لسربيت علي كربي طالب أين يري وكو وفد بولاي معاوية كربي سفيان ليش شغل جار كان قد تمن الله تمني داو تشوين أبابتان وتفصيل كان يدين لقال أوهم وشبه ونعبج يعني كتيا إذا هيا أو درو يعني ككراو بوي ريش كينو إن شاء الله وندي لتوان أدابه بويك معاوية بيتو جير طاعي خوي لدواء أوا كناجحنا بولا قصدك خويا اعتزالي في تنيكرت خويو خاو خيزانكي برد دير الزور لسوريا لسر فرات لوي ما نواني هتا وكل صالح بنجاوي كيجريدا جريك عبد الله بجلي وفاتك ايش شكلوها ولانيك البخاري ومسلم ولا صحاحه كتاب نهات وحادثيات واواني اهل حديث في فقه زور دليان بحديث كان جرير كر عبد الله بجلي خوش بو شونك اسلام بونك متاخره هر احكامك باس كاك احكام ثابته شكو عندنا موضوع بيغمر خو وفاتك يعني تقريبا هر حكمك باس كردي بلشت كانا نسخ بو حكم كان بيشو اجل مخالفه وبلا بيشو ده شكو واضحه اسلام جليل كل عبد الله بجلي يشك بلوانك متأخير بن لا مسلمان بن إذا بما إيش يوفدكوا إيش جليل كل عبد الله بجلي طاو أبيت نخير شان رضايش كما ولا خوي وفدكوا باشان بوانك السربة قبيلة كي أون وبيغمبلي خو أبو مهمة كي كجنيريتو إن شاء الله أو رداو أو وردكاريانا بإذن الله سبحانه وتعالى شنو خدمتي لدرس كان دهاتو دعوة كان لك الوردقال برحمة الله ورحمة الله فيبكات إمام سلامتكات وعقبة خير ماكات يا رب العالمين بما كيت خيري خلف وشوين كوتوب وباشتريني أو سلف يا رب العالمين سرق الرئيو في غنبر ثابت ما كيت أقل لا دانيك وخطأيك ما نهيك كبت إيدها ما يا رب العالمين نفسي خو ما نوي نما نيتدز نفسي خو ما دسمة بقريتو ما كيت وسرق راستك يا رب العالمين أقل شاكيك وباشيك وشتيك جوان ما نوتو إيماني إخوتا دعوة ليكين بما نزيادك ولكن هكذا نشكو وكوش بعبادتك من قبولك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقدر عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. سلام رحمات بركات ذاتي باش الله برجة سرهم لك من بسراني برزو عزيز إيمان داران خشكو براني سنجين دعو كارم لرب العالمين مالا كان من دل كان من ليوان ليو براو بربكا لنوري إيمان دعو كارم لرب العالمين عقدو بيرو باورهم لك من تسباو بكا ودعو مزراو بكا وما كان ببروادارك مستقيم لسر ريو الربازة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة كارم لرب العالمين براتي و تبايي و يك الرئيزي للصفي مسلمان دروز بكا كده فرمي إنما المؤمنون إخوة مسلمان هم برا يك دين. دعوة كارم لرب العالمين لو وجهه لو رخصارنا حسيب ما بكا كأقري دوزخيا لسحران بكا وبدي داري خوي شادمان بكا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم لرب العالمين لو بياوان من حسابك كبلين من دا پروردگار سبحانه وتعالى خاواني پيمانو بليني خمان بين بي بين سر وكود فرمي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة كارم لذاتي باش الله لو بيانا نمان حسيب بكا بهش شوازة چي آمادة نبين بقدر تساو تروكانا چيش تجارة بازرگاني بدينو بكين بلكو او دينو او شريعة لسسري خمان دابدين نك مالمان جانش مان لفيناوي دابنين. وكو دفرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله او بيانيك آمادة نين هيتس كاتك بازرگاني بدينو بكين. دعو كارم لرب العالمين لو بياوانا ما نحسب بك لو كسانا كاتك لما لكاي أو يدين مزقوت كان بين أوزر بياوي كبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم لي كم هنقاوي لدروس كردي مزقوت قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بين أو بياوانيك لرأي أم شريعة جوانو أو سنتي بيغمبري أكرم عليه الصلاة والسلام باكو تميز بينو لهمو تلشيك لهمو خرابيك لهمو تاوانيك لهمو بدعو خرافياتيك بلكو ببنا بياوي أو دينا بوسر خستني وشريعتا. دعو كارن رب العالمين لقناه دايكو باوك ما خوش بي أو دايكو باوك ما يسدر سلامتك أو دايكو باوك وفاتيان كردية غوركانيان پر لنور بكا حتى تسا حكم دك لبوان فراوان بكا بيكات بباخيك لباخكاني بهشت. يمجلو أولادا نبين وكو صدقي جارية كدعاء خير لبو دايكو باكو ممكن. دعوة كارم لرب العالمين هركسي كرتشي شيء چي هي هر مشاكلي چي هي هر آزاري چي هي هر خمي چي هي هر گرفتي چي هي دستی مهربانی خوی بنا دلو درونی دابینی چه شو مشاکل کانی لبو حل بکا. دعوه کارم لرب العالمین عزت و شکو مندی و ریز لو توای امت بجری تو لسر تا پای زمی به تایبتی خوشکو بیان من لغزه عزه رب العالمین نصرتیان بدا سریان بخا ثباتیان بدا استقامیان پی بدا بسر او دجمنا بربریه زالیان بکا. دعوه کارم لرب العالمين انتقامی خوی بکار بینی سری مارکی پان بکاتوا نگل کلککانی که اماری صدان کلچی پرشو بلابوی تو بزیان دا که او یهودی ناپاکنن که او رو بوینا ویروسی چی کشنده لدزستی همو مروفایتی بتیک رو بروادارن بتایبتی او کرمنا رب العالمین یمش لو خوی غفلت با آگا بینی لو بنزیل من درا بخبر ما بینی حقی بحق بناسین بدوای بکوین نا حقیش باطل و نارو و پوتیش هر واب ناسینو تبرای لی بکین اللهم آمین اللهم آمین زاره چی دیکه رب العالمین در فتح داین هاتین و خزمت ایوی برز سنجین لا برنامه کمن برنامه بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی بو امزاریان بچین خزمت او آتيك رب العالمين افرم يا ايها الذين امنوا ايكم اللي بالرادان ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر ايوا ديني پروردگار بسر بخن پروردگار سبحانه وتعالى بليني داك ايوا بسر ديخو بيكانشتان ثقيل دك لسر زي سوره محمد ايات 7 وكل شيء نشك كافر من سوره غافر بنزاويك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد رب العالمين بلين دا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وبروادارن لجيان دنيا دا سرفرازك سركوتنيان بداتي فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فالبردقار سبحانه وتعالى بليني ذاك ببعوران الرسواو زليلو حقيرو زبون بكا بليني اشتاب روادارن بسر بيخيد ايمي مسلمان دبي دلنيابين لو بليني فالبردقار الله ويكا الزور زور قرينجا لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون فراسي ايما بومانيا كوا بسيار لرب العالمين بكين فروردگار سبحانه وتعالى حق ما في لسر ايمه فروردگار خالق وبديه نرو پیدا کری ايمه او شایستو شیاوكا همو گوراتي شویس لسر ايمه بنويني بلام ايمه تنها عبداتي من لسر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين بوي هرتي گمان و را رایه لناخ من دفری دین داری چون که برزن ببی قربانی دن هیز نسخت یک دروز نبی هیز سرکوتن یک دروز نبی سرکوتن که تک بدیده که قربانی دنی لپیش پیدرامی وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار برزکانی که لسیرت جوانی هاتیا قربانیان بپینت شد دن او جار رب العالمين نصرتي داني يكميان قربانيان بمالكان دا آمدبون دس هل قرن لو مالي كلام مكي كوان كربوا فيغمس صلى الله عليه وسلم كوتي كرد لما كاب عمره 853 سال لتس سالي فيغمبر 13 سال نو مكي 53 سال يعني 53 سال فيغمس صلى الله عليه وسلم تواني تي مالي كوكات وقتشي بازرگام ولري داك مخدنزي بلام آماده بود دست لهموی هلگری لپینای اوی که عزت و شکومندی و ریزی خوی پارز راو بکا لگل چند پی هلگره کانی که واتا اتو اگه بتوی قربانی بدی و بتوی دا هاتوی چی گش با خود تو مارکی براستی دوی قربانی با مال بدی مال لبر چاو نبی یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله اتاكو تاياتك اگر ايما بما نويتن بازرگاني لغل ذاتي باشي الله بكين او ايكا باورشتوك ممن برب العالمين هم پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها سروت و ساماني كالبردس من دايا چونك همه هي پروردگارا ما عندكم يرفض وما عند الله باق او اي للاي ايما يتوناوتون دبي لوناو دسي بلام او ايكا للاي ذاتي باشي الله او دمونيتو أتوش أوي كذا بخشي أو دمينيتو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چاکه اوی کوشتی که زور زور للات خوشویستا بقدر اوی ببخشی بطابتی سروت و سامان که لبردست ده و دلنیاش با او سروت و سامان هر ایزاتی پاشی الله سبحانه و تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه پروردگار کریتی بخوشی بخشیتی والله من مقابل کریتی بوی کوا شکوشی لبو انسان بگرنتو هم جانکی هم مالکشی لهنک شوینا مال بپیشی روح جان شاتیا کواتی کم قربانی که اتو بدی لمقابل رب العالمین بهشت داته براسی دی مالکت لبرچاونی ببرم بر دینکت چون که او همو دنیا بدستینه اگر دینت نبو افلاس مفلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب و احباب ولا پاشون ایمشی فیر او دعا کرد اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا یا الله یا رب دوشی مصیبتی به دینی من نکی چون که لقیامتی هجار ترین کذبی بچی خزمت الله سبحانه و تعالی راد بگری تن لمحکم و لیپرسین و لپیچنوا بلام خواهن توحید و ایمانکو بیرو باورشی توکم بی یک سر برو با هشت نرسی با هجار بی با فقیر بی و اگر بی تو بی کس بی هیچ کس نبی کسشی بی کس کسشی بی عشرت و بی ابن مالو بی هیز بلام کچی خزمت رب العالمین دینت و عقیده و بیرو باورکت سلامت بو یک سر اتو حسابا یسیرا حسابش آسان ويكسر شقي بالدي برو أو بهشتك رب العالمين آمادي كردي لبو إيمان داران وبروا داران وباشن أجل أتو هجارترين كذبي فقيرترين كذبي بيكسترين كذبي بيتزيقا ورقابي بلام خاوان عقيدو بيربا ورشي قوربي فالوالدقار بهشتك دذاتي وكذا فرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نگ بهش چندان بهش یعنی او باغنی دو باغنی سه باغنی چندان باخت داداتی که روباری سازگاری بجر دادر و لهنجوین لشیر لشرابن طهورا لو همو ملذات و خوشی که اتو بچاو ندیت یا بدل بخرپش بس دل دانات یا هستی بیس نی بیس یا همو دبو آمده کره علمین دی که رب العالمین فرمی جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا براسي هتا هتا اشتا درد منيو ما تشتهي الانفس و تلذو الاعيون بود آمد نكرا اويكا واد ساو حزلي اويكا والنفس اويكا بخود حزلي همود بو آمد نكرا اوج لمقابل سي مقابل اوي تنها او عقيدو بيرو باورت سلامت بيت اويج بد سي برزان سلامت بوني عقيدو بيرو باور بشار زابون اللسيرتي جواني پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم يكم بزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون تواني پارسگاری لرسنیتی عقیده و بیروبار که بکه یک کم قربانی دان اگه دار با بروی قربانی دانیش تک دستبر نکرتن وکو رب العزا افرم الف لامیم احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آیا اما ایو تاقینا که انو بس بونده واسطن لذین که بلن قالو آمنا برو دیگر من الله سبحانه وتعالى او مكاني فيش نقوم تحقيق كده وقت تحقيق نوش بو أمو بس يعني أو إيمانيتو لهزدة دريت أو بيرو باورتو لهزدة دريت بزانا تسد رجز شي هي أقد رجزي فول بو أو أوكاتيتو الامتحانة كي دسوي لتحقيق نوو كي سلف راز بفقد فازة فوزا عظيمة أقد لهزي در نتسوي أوكاتي براسي دبي مراجعي خود بكي وفيش أوي كوا مردن بيو قبل قيامته اللو دان دري كواتو قرباني بتسب دا قرباني بمال أصحاب قربانيان بمال دا بلام دوا همو مالی سرزوی دو مالی وان امپراتوریتی فارس و روم رو خان اصحاب و احباب چون ناکوش کتلا رکانی مدائین کسرات خشلو زیرکان تازکی کسرات بازنکانی دستی زلو حتی زلو برجی کلبری دکر بزی هشتمو حجار ترین فقیر ترین صحابا که کسشی اعرابی بود سلمانی فارسی ها زلو برجی کسرات لبرکت الله وتلك الأيام نداولها بين الناس روز كاني پروردگار دوران بينكات زا قربان دان بمال براسي اوش بياوي خوي دويت اوش غيرتي دويت كي بتواني او مالي ببخشي بتواني او مالي لپناوي او ديني داني صحيب رومي پیغم صوصم لدور او ديتي كاتك هرچي مرو مالاتي هبو دستي عمال صداق المشركاني مكا لأن نقرب بسيطة مدينة بلام فرمی اگر همو سرود سامانه کن بذی بیلم مال کن بذی بیلم او کاتی رم دادن گویی هم بله بتاقی تنیاد تو هنی بروی بلام همو سر تو سامان خود بذم ریکا او کادی کدن چند دفتر دلار او ذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ندور ودیتی فرمی ربح البيع ربح البيع براسی قازان ذکر تجارت لن تمور بازرگانی قد ضرری تدانی اگر لبر ساوی عقلی بوچی ایما ککسک بشواز شی بازرگانی بیر بکاتو او همو ضرر کرد سرمایه کی مدانا همو فوتا بلا متاقی تنیا درس بلا منا لپیناوی دین همو شتا شی دابنی من کان لله کان الله له اگر اتوبو الله ببی الله اش بتسن قد بوتو دمی من ترك شيئا لله الا عوضه الله خير منه اگر اتو واز لشتي چی مين لپیناوی الله سبحانه وتعالى لا ترسي او لا شرمي او سنور کی نبزینی دل نیابه هیچ گمانت نبیتن پروردگار بود قربو دکاتم زور زولوی باشتر که پیشتر هم بود دل نیابه زور لوی باشتر که بلام اوش پیویسی بچین پیویسی به یقین هیا که یقین چی دامزرا و تبی عقیده چی بیری واروش دامزرا و تبی که قناعت بوی هبی اگر در همه چی ببخشید پروردگار صد درهم حفصد درهم بغیر حساب داداتی زا قربانی دن بما و پاشن قربانی دن بنفس اصحاب و احبای پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی دن بنفس خواند تماشه علی یاسر که تماشه بلال که تماشه خباب که تماشه پیغمبر که صلی الله علیه و آله و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اشد الناس بلاء الانبیاء زور بیزور اوانی که قربانیان ده پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و پاش پیغمبران یا رسول الله علیه و سلم فرمی اوانی که فالصالحون صالحه کان پاشان فرمی اوانی که خویل پیغمبران ده چونی اوانی که خویل پیغمبران ده چونی ده بی اوش قربانی با جان بدات او جانا پروردگار دهتی سبحانه و تعالی ده بی اتو قربان چون بمالکی دهت با جانا کش بده اصحاب و احباب نهینی سرکوتنیوان که رب العالمین تماشای کرنی قربانیان ده بمال آماده بودن مالی خوان بذی بیلن، آو مالی که سندین سال کویان کربو لامکی همیان بذیهشت. آماده بودن قربانی با جان بدن، فعلا قربانی با جانی خوشیان داد، فعلا صحابه کان سن قربانی داد، سن صحابه شهید و هلا احد حفته صحابه و دوال یادت که لپاشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنجی هل قرآن کان، آو هم حافظی قرآن شهید بو و به درجه تاریخ مجوی با عزت اسلام. او هم فتوحاتك را او هم الربارق لخوين رشايا قربانيا بمال دا بجان دا التاريخ سيعود نفس إساش تاريخ خوي دبار دكاتوا كاتي خوي بسندين مليون روسة سورة كان مسلمان قتل عامك هل لو تسان صالي صالي نوتا كان بو كوات لسربكان لبوسني نيزكي 300,000 مسلمان قتل عامك سريا بري بسر برين حتى مشهولة 300,000 آفرتي مسلمان دا زريجان كرد سر حتى لكاتك كان افرد كان سردبر من داره ملتك كان شان سردبري مشهور قتل عام كان دروس كر بكلي سري مسلمان سندين خاصا سندين كنيسان دروس كر يعني او خذول لميجني او ككرا او ببي قربان دن ناتبشت ساكش كجونا باكان لغزه لفلسطين بتامتين لغزي كاتك او هم قتل عام يدكن كان يزكي 200,000 مسلمان تاع اساكا بكشتن بريندار بيسرشن بو يعني با اعترافی خویتن ستادی غزیان لنا بردی که 2,500,000 کسا یعنی توانیتن او قتل عامی بکن و به چاوی همو دنیای بناو آزادی و بناو سلام و بناو مافی من دال و مافی من رو او همو شنزلو درو دلسی که هیا او همو بناو دیموکراسی درو دلسی که هیا او همو علمانی تبرو هموی بویتا بالقیسر او بویتا توزی بربا بلام گرینگ او مسلمان بخبر بی اویج دبی قربانی بجام دبا مال بدات براسی اوج روی مسلمانش هر معزت و شکماندی و ماوا قرامت هاتن كعب الشندوخان عزت شكمان الإسلام هرماوا تترو مغول هاتن مشهورة 700-800 سال بجستا بغدان ويران كردو نيزكي 1,000,000 مسلمان يكرد كشت يعني بلام عزت شكمان الإسلام هرماوا مشهورة حتى دنياك قتل عمورة ما شكا فرنسي كان كات خوي أو هم مسلمانين كشت مشهورة جزائر 1,000,000 شهيدي دا مشهورة لسوريا لري أو بشار أسادات علمانيا بعسيا عفلقة بيسا 1,000,000 سوری کشت 7-8 میلیونی آواره کرد سندین کسی مثلا در بدر و شهر بدر کرد بلام آخری روز روناچی استملی کراون هر حالات دنیا بن فا این مع العسر یسرا این مع العسر یسرا لگل نخوشی خوشی هی لپاش نخوشی خوشی هی کواته سرکوتن نصرت هی بلام این تنصر الله ینصر کم و یثبت اقدام کم ایوه دبی دینی پروردگار بسر بخن اویش بو پینشته که پیغمس واسم لگل اصحاب و احباب کردی بخشيني مال بخشيني جان وباشن كاتكاني خوان واوقات يعني اوقات اخوان بخشي كاتيان بخشي او انا بري كاتمني مازال مني
1: همو كات اسلام كا قوتي حاضر با انفروا خفافا وثقالا يكسر دي بيتو حاضر بي او نيبري سرم ديشي پشتم ديشي دبي حاضر بي اسلام قرباني داني دبي فراسي جهدي دبي جهادي دبي بخشين دبي بمال بجان بكات وي اصحاب احباب كاتي خوشن هم دا دينكي كاتي خوشن هم دا سرخسني سيرت بيغنبركي صلى الله عليه وسلم هو دا بسركت وباشن شهوات فراسي اوي كرقرات لوي كوا اتو امان زكان خود بدينيني یک کم شد دگر تو سر خود که بمال نبخشی بجان نبخشی بکاد نبخشی شهوت زاری او شهوت والد دکاتن خلق که من تبع الهه هوا هوا و عرض وکانی خویلی بوتا پرست راو یعنی بدو اوی دکی آمده اوی او هوای خوی اوی نفسی خوی حزی لی بیداوی لبکد دیکا بلا اوی شرع که داوی لکن نهی که پشتی تیدکا باید اتو نابی تساوری نصراتی لو کسی بکن نابی اوی بقیاده و سیاده دابنی دبي اول شهوات كان ارز وكان همي ولا بني ها في خمس وصم لفرمي لك باسك افرمي لا فرمي دك افرمي والله ايوا ايمان تان تواونيا حتى هوا ارز وكان اشتن بدواي من نكيت تمام شك تنور ده هوا ارز وكان بو مسلمان دبي براسي اغير شهوات خاصه لجزن زوره بلا ما اغير او غنز اخوانا سهات بو شاب نشا في عباده الله او غنز الروت لنا عباده ده او غنزي التائب شائب شاب تائب الى الله حبيب الله غنزي توبكار خوشويسي الله كوي بدس هنا او غنزا وازي الشهوات كان هنا چونك شهوت اگر شهوت زور زور بتينا بلان پشتي تيكر هات آمده بود همون الى پيناوي او ديني بتاوين توان هزا كاني خوي ارز وكاني خوي بمالي بجاني بكاتي بشوتي همون وازي لينا دل نيابة نصرتي پر وردگادي لما شاكن كاتك خوشكو برا حاجة كان من دسنا حاج و هر کات که خلق بر روزی لمان رمضان یان لکات کان که دوشم پنجم یان سیزده صد و پازه یان تاسوع و عاشورا یان عرفا و کاتنی که سنتا موکد کان لبیغ مسلم کمای تو لبما افرمیتن بیغ مسلم رب العالمین دفرمی انظرو یا ملاکت ای ملاکت کان تماشا کان سیر کان کات که عبد کانی من دینا حز دینا عمر یان کات که دینا لمان جر رمضان بر روزی دبن وازیان لشی هنیه، افرمی وازیان لخوار دنیه، وازیان لخوار نوی هنیه، وازیان لمال دنیایه. کات کانی خوان بخشیه، خوان سرکود کردیا، پی خواست کردیا، تاقی تنیا، باو برگی، کبرجی مرگ، برجی مردنه، هاتین حضوری من. افرمی حتی وازیان لشه و تکانی شینه. لپینایی من اجلی، افرمی لپینای من. آوزا اشهدو کم یا ملاکتی، آنی قد غفرت لهم ذنوبهم جمیع. آوزا ولم گنا کم پاکیان دکاتو کم دالی سوا. ونصرت شان ذاتي نصرت برامبر نفس نصرت برامبر شيطان نصرت برامبر القلجي كان الشيطان وكاد كان الشيطان ودس بيون كان الشيطان او نصرت دي بلام كاتك اتو شهوتك كان وازني نبي افرتك دس بيت بغريت لنغره تدعو بانغ وازمك يان افرتك اتو لتلو بوبي دعو بانغ وازدبي بهي افرتك يكسر لاخذ بخلش زله العالم زله العالم او كاتي حمور رابردوك يخد في سفر بكيلري تنها ارز وكان وديارهم وباشن قرباني دان بخاك وبمملكته مش تكان فرستي بقرباني بوي بدي اتوجر قرباني دبري ولا من قرباني نادم بخاك من بيغمس وصم احمد ابو او مكه بزي بيلي بلام بزي هشتين مكه لبو مشركان مكه نبو بيغمس وصم بزي هشت بلك بو اي بو كابتي تا مدينه كياني كي دروس كات حكمته كي دروس كات هيزه كي دروس كات بزليلي نمينيتو لناو مكي بعزتو سربرزيو لمديني بقرتو مكي فعلا قراوا وكو رب العالم فرمي إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كاتك داخلي مكجبون ودوياك هاتن بخوبوهم مجاهدوا أو جاء أو سورتك دابزي فرمي رب العالم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا وي رب العالمين فرمي اواد نصرت من داي او زبي ونيكي نيوان خوتو نيوان ايما بهسكا دا استغفار زور بك كواتا اگر كسك بيبتن او اياتي بتسس بيني ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم براسيده بقربان بوسيشت چونكو معادله اگر دارن ادو قربان دي چاوري او يمك استش دستبركي بجانك قربان دي چاوري مك بكاتكد بشاواتكد بدياركد بشون مملكتكد تاوري مكي يعني نصد بيتن بوي براسي بقرباني بدي بمال قرباني بدي بنفس قرباني بدي بكات قرباني بدي بشاوات قرباني بدي بديارو مخاكو بزيدي لدى يقموني خود سنك بيغم سوصم اواني همو كر اوزا رب العالمين نصرت هدايات حتى قد تماش كن برزان يعني لكو تايكي اقرب العنده فتنا لا ابقاش كتوايبكين. ووحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او ان شاء الله تعالى شنك كانت كما كنت تايبياتيا لا القيدة هاتوا بإذن الله لكن يتوكري او القي كو اسلام قربان دان دويت اگر بتوي اتو نصرتي بدزبيني دبي او ديني بسر بيخي اگر بتوي بيت كان سقيبتا براسي دبي ارادتي بهزو توكمت هبيتا هيز رشباك اتو لرزوق نكات لا القيش كو لداري كي ديكا بخزمان ايوي برز سنجين دقام هم لأكتن بزاتي باشي الله دسفيرم كيس فارديك زعناكاتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويست، سلام ورحمة مهرباني إخوائي پروردگارتان لبه. لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز جيشتينوا برزانم پروردگار خداي مزم مجدد دات بواني كوا سجده و كرنوش بخوابر كرنوش بران يكي كن لواني كوا مجده خوائيان پدراوا. خواهي پروردگار لسورة التوبة أفرمي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پروردگار وصفي باور دارانك إيمان دارانك مجدیان پیدا کافر می التائبون توبه کاران، العابدون خوا پرستان، الحامدون سپاس گزارانی خوا، اوانی سپاس و شکری خوا کن. التائبون العابدون الحامدون دواتر السائحون الراكعون الساجدون اواني كجشت اكن يام بروجو ابن اواني اتشمين وركوع ابن بو خاي پرودگار يا كرنوش ابن فرمان اكن بچاكا ريگري اكن لخراپا سنوركان اخوا نابزينن پارزگاري ليكن مجدب ده باور داران. بله اگه سير بكين خاي پرودگار لو آيات پيروزا سي لو صفتاني طيبه بنيش خنان العابدون وانك عبادتي اخواك بنداتي اخواك نج عبادته سجدة بردن بوخوا عبادته الراكعون وانك اتمنوا بوخوا ركوعا كل نج مسلمان ركوع بوخوا عبادته الساجدون اوانيك كرنوش ابن بخوا اوانيك وا سجده بخوا ابن كواتا هر سي وصفك بيقومان لكسي نوشقنا هيا عابدة راكعة ساجدة مجدك نوشقنا او مجد ايانگريتو بوسي صفتا سجده هوكاري لخوشبوني خدايا. برزانم منو توي بنده خوا آدمیزاد همیشه علاقه کن. کل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون و خير الخطائين التوابون. چاکترینی هلا کاران وانن ک خیرا پلاکن لتوبه کردن پشمان ابنوا داویلی خوشمون لخواهی خواهنه کن. جا هکاریک رگایک دروازیک درچیک بو اوی مروفی باوردار گناهبار لی خوشبونی خدای پی بدست بینه بریته لسجده بردن بو پروردگار. سیر که خواهی پروردگار باسی بنی اسرائیل که دوی او هلو گناهانی که انجام میاندن افرمی خواهی پروردگار پیان افرمی و اذ قلنا دخلو هذه القریه کاتیک پی من گوتن برون نیو او شاره ما بسی لقدسی پیروزه فكلوا منها حيث شئتم رغدا بارزوي خوتن حچي حستان ليبرون بخون وادخلوا الباب سجدا لدروازي شار كاتنجوروا بشوي سجدا سرتان بچمنوا برون جوروا وقولوا حطه داويلي خوشمون لخوابكن نغفر لكم خطاياكم لقناه تاوان ولا ساري كانتان خوشبين وسنزيد المحسنين بوچاكا كاران زياتري شكل برزانم
سجدا دروش مو مشغلي زانايانا زانايان لنيو خلقي بيقمان ميراد قري بيغمبرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بويا تشاكترين بندايتيو پرستنيان كردوتا دروش مي خوين ريگاي دروش مي ريگاي سختي خوين دروش مي ريگاي سختي برو خواچونيان بندايتيان اوشان سجده بردن بو پروردگار جل جلالو قرآن فرميه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرودقار وصفي زانان ذكا ككسانيكا شو شوقار بشونيج عبادته سجداه كرنوش بردن بو پروردگار بسره جيدا وقائما يان لكرنوشا يان ببي وستاوا خريك عبادتي خوايا يحذر الآخرة دوا روجي خويا ترسي آمد سازي خويا كابو روجي دوائي ويرجو رحمة ربي زانايان اوانا هم شونيج اكن بوشي وازا هم حسابي قيامتي خوانا كان وهواشان برحم مهرباني پروردگار يعني جاء دعايه فرميه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي كساني زانا ونزان وكويكن نخير خلقي نزان شوا وشغاركاني شوغاركان يعني لغناه تاوان بامر اخوا بسر كسيكي زانا حلبت اجا زانا عامل به مخلص به شو شوغاري خوي با سجده وكرنوشو ركوع وسان برام برخواه وهواء برحمي خواه ترسان لروجي دوائي بسربا لفرمو ديك هاتوا أفرمي علماء أمتي كالنجوم زانياني أمتي من وكو أستير كانوان أستيري آسمان چند جوانو دروشاوان چند سوديان هيا أفرمون زانيانيش وكو أستير كانوان أستير كانوان قتادا فرمي هساره والسيركان بو سشت رخصاون زينه السماء اسمان يان جوانو رازاو كردوا ورجم الشياطين شيطان كان في الرجم كري وهدايه الضالين رجاي نشاني كسان دكا رجان ون كردوا جازانان جواني نيو كوملغاي نيو مسلمانان خلقي خرابكار وشيطان كان للرقاي زمان يان علم وزانس ودعوة وبانقواز يان رجمك وخلقي قمراء وسر لشواوش الرقاي خوان للرقاي زانان دوزنوا يكي لزانان درباري خواه پرستي زانان لتفسيري أو آتاء فرمير والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرمير كان ليلهم خير ليل يفترشون وجوههم شوي زانايان باشترين شوبو كر نوچوانا رأخس لسرزوي خريكي سجده بردن بون بو پروردگار سفياني كري عيينا أفرمي إذا كان نهار نهار سفيه وليل ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت أقا شو مكو شوي خلقي نفان به نزان به والروجي شموكوش روجي كساني نزان ونفهم به من چم بو زانست چ سودم لو زانست بينو كنوسي ومتوا عبد العزيز كري ابو داود رحمتي خواي لي به عليه كان يفترش له الفراش شوان نينو بيخفيان بو راخس بو يبخوي لسريا فيضع يده عليه تس يخس سري اي فرموه يقول ما ألينو أعتند النرمو ناسكي ولكن فراش الجنة ألين بلام رايخي بهش زون نرم ترلتو ثم يقوم إلى صلاتي باشان هل أستاهو دور أكوتو لنو يجاكي خواه دسي أكرت بخواه پرستي وعبادت خواهي پردگار لو جورة كسانة ما بجميري توفيق ما بدا بو أوي هميشة خريق بين
روح من معراجی پیب کن بر زبالای بکن پاکی کنوا رضا من دی خواب دست بینین تالقی کتر بخواتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله

0: عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جويتان لبانك بيجبو أو تيد ليت إيوش وابلين عند صلاوات لسر من بدن، چونکه اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد. انجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکارم او کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له قلب الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: أنا دائما أعيش مع حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. أنا أقول له: يا حبيبي، هذا الجسد ملكك، افعل به ما شئت، لكني أسألك أمرين: أن ترزقني الصبر على الابتلاء والأجر عليه، ولله المنة والفضل. يعني أنا حدثوني على سبيل المثال كم عملية عملت، قلت له 36 عملية.
1: الله يشفيك إن شاء الله يا
0: والله
1: شيخ. الله يشفيك.
0: ما عرفت الله إلا به.
1: كيف ذلك؟
0: ذقت حلاوة القرب منه. يعني كنت بعد العملية أقول له: يا حبيبي وعزتك، بفضلك وجودك وكرمك لن تسمع مني حتى ألقاك إلا كلمة واحدة: اللهم لك الحمد. فوجدت من السماء رضا ومن الأرض العون والمدد، فعشت مع الله أجمل. أنا أقول له ما بذكر نهار قلت له: يا الله.
1: ماذا تقول؟
0: أحبيبي،
1: يا حبيبي،
0: والله أحبه حبا لا يعلمه إلا هو. فأقول له: يا حبيبي، خذ مني ما شئت وامنحني رضاك، لحظة في رحاب قدسك خير لي من الدنيا وما فيها، في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول: يا ملائكتي، هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، هذا من وقف ببابي يسألني، أيسألني ما لن يجمعه، أيسألني دنيا يصيبها، أم يسألني عفوي ومغفرتي؟ أشهدكم يا ملائكتي أنه ما وقف بباب سائل وسألني إلا أعطيته، وما استجارني مستجير إلا أجرته. وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا أحسست بضيق الصدر فاسمع لهذه الآية العظيمة. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن علاج ضيق الصدر والهم التسبيح والصلاة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية فزع إلى الصلاة. حزبه أمر يعني شيء أحزنه أو أهمه أو ضايقه، مباشرة يلجأ ويفزع إلى الله عز وجل بالصلاة. لأن من الذي يكشف عنك الضر؟ من الذي يشرح صدرك ويسر أمرك وينقذك من الهم؟ هو وحده الله جل وعلا سبحانه. التسبيح والصلاة. سبح سبح سبح، انطلق سبح. إذا ضاقت بك الأرض فانطلق إلى السماء،
1: فانطلق إلى السماء،
0: ارتفع إلى الملكوت الأعلى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين،
1: وكن من الساجدين.

قال وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا شك أن هذه الدنيا ومهما أوتي المرء فيها من الزهرة ومن النعيم فإن الأجر الذي يتحصل له من الصلاة يكون أعظم بكثير. وفي قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إيماء لذلك. فإن المرء إذا أنس بالصلاة واعتاد عليها وجاهد نفسه في أول أمره للصلاة في وقتها وارتاض في السنن فإنه يجد في هذه الصلاة لذة لا توافقها لذة. حتى لقد قال بعض أهل العلم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل وما هي؟ قال قيام الليل. ولا يحافظ غالبا على ركعتي الفجر إلا من حافظ على قيام الليل. وكان بعض السلف إذا دخل في صلاته نسي من بجانبه حتى لربما جاءه الزنبور كالنحل وغيره فقرصه مرة ومرات فما ينفتر من صلاته لأنه قد قطع علائقه بالناس وأبقى علاقته بالله عز وجل. وكان ابن المبارك يقول إذا قمت في صلاتك فرفعت يديك مكبرا فإنك إذا كبرت رفعت الحجاب بينك وبين الله. فادعه وناجه وبث شكواك واسأله رجاءك واسأله من خير الدنيا والآخرة ترى في ذلك شيئا عجيبا. يقول عبد الله إبراهيم بن أدهم يقول إننا في هذه العبادة في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعم حق، ولكن هذه اللذة ما تكون من أول صلاة تصليها، لا، بل لا بد من مجاهدة ودربة ورياضة. حتى لقد قال عبد الله بن المبارك جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة. يبدأ يجاهد نفسه شيئا فشيئا. قال فالتذذت بها 20 سنة، بعد 20 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ركعة الفجر، يعني بها السنة، ليس الصلاة وإنما سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الوقت في الغالب وقت دعاء، والتبكير لصلاة الفجر وهو الفريضة والإتيان بنافلة لست ملزما بها يكون بهذه الهيئة، هذا يدل على أن المرء في الغالب لا يحافظ عليها إلا وقد حافظ عليها وعلى غيرها من السنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السؤال ما أكثر ما يكون الحسد؟ يكون في ماذا أكثر ما يكون؟ بالمال. هذا واحد. الثاني
1: بالعلم.
0: أكثر ما يكون الحسد في العلم والمال. قد ذكر هذا الإمام تيمي رحمه الله أن أكثر ما يكون الحسد في هذين الأمرين، في العلم وفي المال. هل رأيتم من يحسد مصليا؟ ما يحسد الناس مصلي حتى وإن أكثر من الصلاة. طيب هل رأيتم من يحسد صائما يكثر من صيام النوافل؟ ما تجد. هل رأيتم من يحسد من يحج من يعتمر؟ أكثر ما يكون الحسد في العلم وفي المال. لماذا؟ لماذا أكثر ما يكون الحسد في العلم وفي المال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم أحسنت، لأن صاحب العلم والمال هو الذي تعظم مكانته في المجتمع ويكون له السؤدد ويكثر له الأتباع، وهذا ما تقبله بعض النفوس. هذا المعنى ذكره ابن تيمية رحمه الله، وأنه أكثر ما يكون الحسد في العلم والإنفاق، لأنه بالتعليم والإنفاق يسود الإنسان ويعظمه الناس، يعظمون الناس صاحب العلم وصاحب المال، خاصة صاحب المال المنفق. صاحب المال المنفق، أما البخيل فالناس تكرهه، لكن صاحب المال المنفق يعظمونه، كما أن صاحب العلم الباذل لعلمه يعظمه الناس أيضا. ولذلك يكثر الحسد في هذين الأمرين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني ينبغي أن لا يغبط إلا صاحب خصلتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الاثنان، المنفق وأيضا العالم الذي يعلم الناس والمنفق الذي ينفق على الناس، هذان هما أكثر ما يحسدان من الناس، وذلك لتعظيم الناس لهما وكثرة أتباعهما، فلذلك يكثر الحسد لهما. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي ألا يغبط إلا صاحب هاتين الخصلتين، يعني يغبط حسد غبطة وليس حسد تمني زوال نعمة، وإنما حسد غبطة، وهو أن يعطيه الله تعالى مالا فينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو يعطيه الله تعالى علما يعلمه الناس.

أيقنوا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فلما أقبلت عليهم الدنيا أعرضوا عنها وخافوا أن تكون طيباتهم عجلت لهم. فقد تنجو النفوس بأرض جدب ويهلك أهله المغنى الخصيب. ثبت في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أتي بطعام وكان صائما، فدار بخلده من مضى لسبيله من أصحابه ولم يترك شيئا ولم ير من نعيم الدنيا شيئا، فأدركه الخوف فقال: قتل مصعب وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. لقد تذكر عبد الرحمن ذلك الفتى المنعم الذي صاغه الإسلام، فتقدم حين نادت المغارم وذهب للقاء ربه قبل مجيء المغانم. اختاره الله ليموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم على يديه أسيد الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن، وسعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فخشي عبد الرحمن ألا يدرك ما أدركوه لما يرى من نعم الله عليهم، وقد اشتاق لهم إيه عبد الرحمن رفقا بها، فشوقها قد ساقها يا حبذا الوادي الذي قد شاقها. عائشة رضي الله عنها تستضاف عند عروة بن أختها، فجعل يرفع لها قصعة ويضع أخرى، يقرب طعاما ويرفع طعاما، فحولت وجهها إلى الحائط تبكي ولم تأكل. فقال لها عروة: كدرت علينا أي أمّاه؟ فقالت: والذي بعثه بالحق ما رأى المناخل من حين بعثه الله حتى قبض، وما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، ولقد كان يربط الحجر على بطنه، وقد اغبرت جلدة بطنه يوم الخندق وهو يحفر معهم. فاستعبر الجميع وتركوا الطعام. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه حين يكون قدوة وذماما. حال أم المؤمنين ومن معها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس، وكل امرئ يهفو إلى من يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسب. عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أفواهنا، وما منا أحد اليوم إلا وأصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ويورد الذهبي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حين قدم الشام قال لأمير الجيش أبي عبيدة أمين الأمة رضي الله عنهم جميعا: اذهب بنا إلى منزلك. من أهداف عمر رضي الله عنه حين قدم الشام أن يزور بيت أميره ليثلج صدره برؤية مظهر نادر من مظاهر احتقار الدنيا الفانية. فقال أبو عبيدة: وما تصنع عندي إن تريد إلا أن تعصر عينيك؟ قال: لابد. فدخل عمر فلم ير في بيت أمير الجيش شيئا يرد البصر، فقال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشناء، وأنت الأمير أعندك من طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات خبز يابسة وقدمها إلى أمير المؤمنين عمر، فلم يتمالك نفسه حينما رأى ذلكم البيت الذي كأنما هجر من دهر، وذلكم الطعام الخشن، فأجهش ونشغ. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك يا أمير المؤمنين، يكفينا ما يبلغ المقيل. فأجهش أخرى وقالها في تواضع كبير من رجل كبير: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. هل حقا غيرت عمر؟ كلا، ولكن دنوت تواضعا وسموت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. لما أقبلت عليهم الدنيا جعلوها في أيديهم وسخروها في مرضات ربهم أرقتهم، حتى إذا ما أخرجوها في مرضات ربهم نام الواحد منهم قرير العين هادئ البال ولسانا: ما لي وللدنيا.
فابدأ المسير إلى الله أيها الجيل، والنعيم لا يدرك بالنعيم. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم. وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

إذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها. وقسما بمن أحل القسم، لا ينجي الله عبدا من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم قال الله: إنه من عبادنا المخلصين. هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده، وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكره عليها إلا وسيعصمك عما هو أعظم منها، حتى يهيئك لأن تدخل جنته وقد طهرت وطبت جسدا وروحا.

إن من أعظم الكرامات عند الله أن يتولاك الله ظاهرا وباطنا. اقرأوا قول الله وهو الولي الحميد، واعلموا أن من أعظم معانيها أن الله لا يضيع أولياءه. إن الأب لا يضيع أبناءه، والمعلم لا يضيع تلاميذه، والأم لا تضيع صغارها، فكيف برب العزة والجلال؟ لا يضيع الله أولياءه، فالعبد أعظم ما يسعى إليه أن يتولاه الله. صلي في الليل ما شاء الله لك أن تصلي، فإذا قمت بين يدي ربك الولي بين يدي ربك الولي الحميد قل، وأنت تفقه المعنى، وتولني فيمن توليت، بالله عليك أي أذى سيخلص إليك وأنت في ولاية الله؟ محال.

إخواننا الكرام، هو الدين ليس وردة توضع على الصدر، لا، الدين هواء تستنشقه. علاقتك مع الدين علاقة مع الهواء. إن لم تستنشق هذا الدين العظيم في موت محقق. أصل الدين معرفة الله، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى تفكر. والآية تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. لذلك التفكر طريق معرفة الله عز وجل، وأصل هذا الدين معرفة الله. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. وفي برج العقرب نجم صغير اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ما هذا؟ هذا الكون أخواننا الكرام بين الأرض وأقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية، يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف. في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. لو في طريق لهذا النجم ومعنا مركبة أرضية، متى نصل إليه؟ بعد 50 مليون عام. أقرب نجم ملتهب للأرض هذا الشمس. لو في مركبة أرضية وفي طريق لهذا النجم نحتاج لخمسين مليون عام. متى نصل لنجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية. متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ مليونا سنة ضوئية. متى نصل لمجرة حديثة؟ بعده عنا 24000 مليون سنة. هذا الإله العظيم يعصى. وحينما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم،

0: في السلوك. هذا مثال يعني مثال للقواعد في أو لتقعيد القواعد في العقيدة، مثال لتقعيد القواعد في الفقهيات، مثال لتقعيد القواعد في السلوك وقد ذكره بعضهم، وهو أن ينضبط ذهنك في التعامل والسلوك بأنه ليس كل قدح أو مدح حقا، فلا بد إذن من التثبت. ليس كل قدح ولا كل مدح حقا، فلا بد من التثبت، تثبت في القوادح والتثبت في ما يمدح به. كلمة للذهبي الحافظ الذهبي الذي له من اسمه نصيب، وقد قال فيه المحدث الطرابلسي: وكان يسمع به ولم يره حتى قدم عليه دمشق ورآه. قال في الحافظ الذهبي: ما زلت بالسمع أهواكم، وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهبي. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ما من إمام كامل قد مالوا إلى الذهبي. وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه، وما من رقص في التجهم والرفض والضلالة إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل. وإنما العبرة بقول الجمهور، إنما العبرة بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. قال، نعيد كلامه: ما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه، وما من رأس في التجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل. وإنما العبرة بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومأخذه في آخر كلامه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة مر بها فأثنوا عليها خيرا، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة الأولى التي أثنوا عليها خيرا هي في الجنة، وقالوا في الجنازة الثانية التي أثنوا عليها شرا هي في النار. قال: أنتم شهداء الله في أرضه. من هم شهداء الله في أرضه؟ هم المسلمون المتمسكون بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خلوا من الهوى والجهل والذين اتصفوا بالورع والعلم. فهاتان صفتان عدميتان وصفتان وجوديتان. أما الصفتان الوجوديتان فأن يكونوا متورعين وأن يكونوا علماء، يكون عندهم ورع وعندهم علم. من الناس من عنده ورع لكن لا علم عنده، فهل يقبل كلامه في الناس فيما يقدح به في فلان أو يمدح من أجله لفلان؟ هل من عنده ورع بلا علم يقبل قوله في هذا؟ أما الصفتان العدميتان فأن يكون خاليا من الهوى وخاليا من الجهل. خالي من الهوى لأن الهوى يجعله يقدح في من ليس على طريقته، والهوى يجعله يمدح من كان على طريقته، فبإعجابه وهواه مدح وبإعجابه وهواه قدح، وهذا يسبب خللا في السلوكيات وخللا في التعامل وخللا في القلوب وخللا في محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وفي أمور كثيرة من الشر تنبع من أجل الإخلال بهذه القاعدة، وهي قاعدة أنه ليس كل قدح أو مدح حقا، فلا بد إذن من التثبت. ولهذا نقول لا بد أن يكون الناظر في المدح وفي القدح تابعا للجمهور، وهؤلاء الجمهور هم الذين اتصفوا بالعلم والورع واتصفوا بالخلو من الهوى والجهل. تجد من الناس متصف بالعلم وعنده ورع لكن عنده بعض هوى، لذلك تجد أن في كلامه ما يخدش، في كلامه ما لا يطمئن المرء معه أن هذا هو القول المنسوب لأئمة الإسلام أو للسلف الصالح. يكون عنده ورع ولكن ليس عنده علم، عنده علم وليس عنده ورع، وهكذا يكون عنده علم ولكن عنده جهالة ببعض الأشياء، فيتسبب من أجل ذلك فيما مدح وفيما قدح، يتسبب بما مدح وبما قدح في خلل في أذهن الناس وفي أذهن وأفهام المسلمين. فلا بد إذن من أن يكون هناك تقعيد عام في مسائل النظر في المدح والقدح. وهذا الزمن كما ترون وتعلمون ما من إنسان وخاصة من المشتهرين من طلبة العلم أو من العلماء أو من الدعاة أو من غيرهم إلا وله مادح وله قادح. الإمام أحمد ثم من قدح فيه حتى قال الكرابيسي كلمته المعلومة في قدح من قدح في الإمام أحمد. كذلك الإمام الشافعي ثم من قدح فيه، لكن الله جل وعلا أظهر فضائل أولئك وجعل قدح من قدح في أهل العلم الراسخين، جعل قدح من قدح فيهم أمره راجع إليه وليس بذي صواب.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

עם האחווה חוטבי אמרומן לחזמת הנדה לג'ירי נאוישני זרו זיינקני נמני חיה ושלם דיאר לצנרו ג'ירה ברדו בבתיק קסי זור לסקרה אביש בלאו בנווי او فيديوي كلنيوان باو كوكتيك كبناو دلن باو كوكتس بيكو غوراني دلنو بخلقي شي زوري لمسلمانان يقران كرت بهوي او شنشياواني كدلي امري وأم خمخوري مسلمان بهوي أوي كواراستي خمل خزاني مسلمان دخون خمل سكان من خمل كركان من خمل وبها زواناني كأو أمتي ناسلا بداخوا روش جارك ما بسدها هاتوا روش بروش دجاتي بهزوانا كامان دكري نامي زور لسر وراب وسم سنك ام كليبو ام فيديوهات سم روجي كو بسرتي هر لبي دكري بلام دمي باسي اسوارا كاني اوي بك او جهري ام زور فيديوهاني كبزيدي اللي بدواي خويدا او خطرتل لفيديوهك كز باسي اوي ناكات هر باسي اوي لكن كفيديوهيك بلاو ويتوا كوا بيتسواني دابو نريتي كرداتيا بلاي اوان راستا بلاي ام بيوزيز باسي اوي بكيتن كتن دا امزور فيديو كليفانا اصواري خراب بزيدي اللي لدواي خويدا سوك اوكو مغاي اما كوا قيشتي تروشغاري شيوكو امرو بشو روجك نجيش تتعوجي او امرو دليلين لناو خلق لشوية نجيشتكان لبازاركان لمالكان بداخوة لخلق شي زوري اواني كخشو دايكو تكامل بداخوة دليم بوام بروشين او اوان يستع دليلين لزنوبرو لشيواز ولحفصو كود او همو برهمي اويا برهمي او زور فيديو ام بلانيك اقامان ليهيت زاري واحيا بوخو من بلاني اوان زيبت زيتك بي اقاين لي بوه براستي

او انا امانتي شان هي لو شتاني كدي كان ابيش اويا نهيشتني حياة وشرم سون كدزانن حتاك او كومالقايا او ملتا خيزان دايكوبا وكتسكان حياة ما بيتن هشتانا توان البسليان دازال داني ام قلاب الرخينن داني او بها برزود زواني مهيلن سون كبنماني حياة حموش قدت عراو سيئ أوفر مدي في عمر بركي صلى الله عليه وسلم كهما نيستيت ما كفمي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو سي كلبي غمبران وفي ما يشتوى أو يعقل الشرم منك هرسي دكيك هرسي دكي بيك إن زعق السند بدي فرمودكي أو يوادك هرسي دكي بيكيسيا زور زوان فرمودك روني كتوا إذا لم تستحي أقل شرم نما كبردي شرم نما إن زهموش يقدكي أو يوادك كزور شدنكي هل وستبكي راوسي شرم لخوما بكين أو شرم حيايا بويا لو فرمودي زور بروني ديالا نيوان أو الشيء كهرسيلة تبيكي شرم لهيش يقنكي بايا بهيش يشجوان ندي خمي هيش يقنبي كبهاي أمتيا تنهى أويا كشرمك بشي كشكا كنما إنزا هرسيه دي تخوى أوي أو يوزار ديتمان لراب الوزور شنان ديتيا كليب و فيديو يزور ناشرين ما ديتيا بلان نقشت أو آسي كوا بناو باوكو كسيك بين أم همو زولو حركة ناشرين أم همو قصاني كمزاري واهيا والله بناو شرع شرم دكين بيلي وكو شرع شكرنا وشرم دكين بيلي أو جديت لبرامبر أو همو هزار مليون خلقا ببيع شرم دلي دبريتن شرم نكاتن باشي بوي خلق زلبي إن زال دوائي دا كاتك خلق نارزي دبن ديتن دلتن أو خلق الأخوائي نارسين لا حول ولا قوة إلا بالله أو دلت خلشي خلق سيل أخوائي عندك أن لقيامة زانا اگر انسان سلی شوا اگر انسان گمرابو اگر انسان پیوابو او دیکاتن راستا هر سی بکاتن پیوابا برابر برکی حالا بو همو آمان زکانی اویا که حیانی لیل سو که اوی که استامایا لنا خیزان کنما اوی که سکر رکامان هشتانا که پاراستیتی او يشيك من هيك باشترين لروش آوى إلا حياك يا وخواء أقل الحياة نما تواو هيتش يقنا ميلت بوية براسي كاتيك سيدي أنفر مدية في غمب إخواتك صلى الله عليه وسلم كباسي حياة كاتن بلام سيدي كسن بقلين جيوة دفرمي الإيمان بضع وسبعون شعبة دفرمي إيمان حفتا وأوند بشيا زاد دفرمي أفضلها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى دفرمي برسلين بلا إيمان وشي لا إله إلا الله نزمتين شيان تنها لا داني آزارك لصفي صمان لنا أوهم بشيء زانا باسيدك في غمبي إخوال دواء أوي كبرسلين بازدكا ونزمترين بازدكا ودفرمي والحياء شعبة من الإيمان باسي نجناكات باسي روجناكا باسي حزور عمريناكا باسي زهاناكا باسي بخشيناكا
باسی ساکردن ناکه لگل دایک باو لگل زیران تنها باسی حیاده چون که اگر حیانه ما او بشانه هیچیان نامینه بخواهی به هر مجرم که به هر روشی بگیری به هر بستعجز و عمره بلام اگر پیوری حیامان شکا او کاتی همو درگاه کانی خرابه کانی لبیتو او ایستا کمی مایتو و گود من تنها حیا پارستیتی بوی خطریاتی امزور ویدویان اویا کوامرو راده یسر شخرابه کان چون که او گود من خرابه کان بشو روش گروزنابن بلکو سالانی چی دوی اتا دیگن او کوناگی او ایستا دیمی لنو کردان لنو ملتی ایما لوانی اگر گره و سی سال پیش ایستا ستا هشتا زیواز بگل گستا چون گیشتی نو روشی بوی او پیلانانا او شیوازی او راگانی که امرو خلشی آراسته کابر او رگانا امرو خلق امزور بیر کنوانی لیه بویت روشنبیری بویت سقافت و تا او کسانی که پابندن بدین با اخلاق با بنما زوانکانی کور که پیوست با اسلام پیاغوا اوان زاهیت زیبه زیدک اوان دوا کوتونا پیش کوتن اوه دبیت سال روش آوکی اوان پیش کوتن امش دبی هرسی اوان کردیان سامن یبکن اوی پیش کرد انزاراد روش بروش اتا اوالی یدیتن او شتی للای او پی باشتر لوی للای من چون که طبع انسانی وای سروشتی انسانی وای ده گوریتن بلا من راحتنی ما ویش یورو دیش بوی براسی دبی اگدار بی مسلمانان پرستنی حیا پیوستی با مندیبونا پیوستی با قربانی دانا تنها سیری پیغمبر یوسف بکی علیه السلام او نمونه من زور زر باس کردی و همه من دزانین پیغمبر یوسف به هوی سی و کس و سزن به هوی اوی پرستنی حیا و شکو و شرمی نیویس خوی بدز و بدات بریاری دا سزن هاو جیرد کواتا حیا و شرم پیویستی با قربانی دانا نا بیل لگل روشگاری او خوما بونزین دبی خوما لگل فرمانی خوا بونزین لگل دین نا بیل بلین خلق وادکم نشوادکم دوا خلق لو ممدکا دبی خمی او مامیتن او شر بی خوشا او شر فرمانی پی کلینا اول لا ما گرین بیتن زانا پیغمبر یوسف دفنیسه قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی بندی خانم پی خوش را لوی کقسی چوان پی بلین ها او پرورده که دلی گنزکان من فی ایبین نابی بدوی او کسان دابروی که امروکا فاحشو بی حیائی و بی ادبی بلاو دکنو او انا لبرسي ما اينا لبرسي وازنا اينا سوك خلشيك امروكا ويتا فشتيواني عن ببيع و اقايلت بو يدبي اقاداري خو مامين اقاداري مال مامين اقاداري تسكان مامين اقاداري حياة و شرم و شوي خو مامين بأساني آلايسي هلنكين خو مام بدستو ندين او زنگك او شرك لنوان حياو اواني دان بجات حياشك ان زاءت لشان بري زاني واي اقام عليني يتوين ابري اواني كامرو دجاتي حياو شردك ببيع او اقاش ما لي بيت بوين بشك لوان بوين مسلمان دبي براسي لهم قناقان خمي ديني بي خمي إيماني بي خمي قيامتي بي أقر بتنياش بوي سنكا أو جيان هرك وتعيب يديتن قصي خلشي ولو مي خلشي للا ما مشتيتي سادة بي أو كاتب راسي دنيا وقيامته دين وجين ما سكوك دبي تيدا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشكو براني بريز سلام ورحمة وبركات إخواتنا للسربية. نمشي إن شاء الله لدرجي بس أخواسا بس لخلق أسمان كانوا أوانيك لنا أسمان كان هي كان كيف يبقين إن شاء الله بس يك. طبعا ما بتسلسل بأسمان كردوه كخوي قالوا ميربان چون خليق يدروس كردوه لو تركاني بيشوا بأسمان كرد بس يا ومان كرد كخوي تعالى لدواي زبي أسمان كان يدروس كردوه وأو آياتاني كبس لا أو أكن كزبي لدواي أسمانة بس للدحوة كان فرمي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ببي نص آيات كاني تر تأكيد لسروا كاتو كزبي لبيش أدروس كردوا بلام لدواي أو هاتوا وايلي كردوا كوا جنجاو بيت بو أوي خلق لسري بجي بو أوي جيان لسر زبيا دروس بيت بو أوي وكو فرش لجيري خلق ديار به در كويت كا أما بيوستكاني جياني خلق لسريتي. خوال القرآن أبو من باسك براسي أسمان كان هيك لا معجزي خلقي خواي قولوا مهربان. قال القرآن فرمى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني يوك سانيك واخا وان عقلا دروس كدني آسمان كانوا زويو جاوازي شوروش كإمشو إن شاء الله إيكك لباسا كان من أقل بيها بقين باس جاوازي شوروش اختلاف الليل ونهار يكك لمعجزة كاني خواي قولوا مهربان. وأقل بيهاش نقين هولا دم للدرس يكي ترابيت فيديوي تان بشان بدم لسر شاشا كان تابزانن دروس بوني شوروش جوليكي فيزيائي زور زور سيرة، يعني هيك لعجائب خلق بمشي وازه وجولي استيركان وجولي خور وجولي مان بمشي وازه كالدوري خماني بينين يعني زور زور نظامكي دقيقي زور زور وردة. اگر مروف تيا رب مينة يعني هيك نبشتك لعلمي فلك بزانه تي اگه يك اخواي قرومي هربان چند بدا صلاة يعني ستا استا خلقانك هاتون غرفي فلكيان دروس كردو ابووي پيشان بدن كا چون جولا چون روزو شو دروسه به تو انی معنی قاعه کی گوره ترخان کن روشنای یک دابنن و کوملک توپ دابنن توپکان اماجب کا بو او هسارانی کواهن لمجموعه شمسیه بو پیشان بدم زن چون جولا کان دروسه به غیر او تو سیر که ام ملیارها استیره و ام ملیارها یعنی بون ام اجرامانی آسمان که هموی هه و همو روشنای اندروس کردو لسر زوی أمانا يعني خلقك زور زور عجيب وغريب وجوليشان زور زور منظمة زور زور وردو دقيقة همو صالك بهمان الشيوة جولكان يعني دوبارة أبيته ولا كونا جوليكشا تايبت أو تايبت من ديك لقل زبيها يعني لقل هيج كوكبي كتير لمجموعي شمسيان يعني ولقل هيج أستيري كتري آسمانا أم جورة جولين يكخواي قولوا مهربان بو تحديد كدني شو روجو كاتكان تنظيم كروك إن شاء الله باسيكن. يا لآياتك أخوة القرآن فرمي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا خلق مروفتو بس أوند التصور يكي كاتي الزلاميك أقرب الله إنك سكا مثلا معيدي خراب بو أمريه تواو توشي سرطان بو كسيبه معيديك بو دروس كابجن ولا رزقاري كر زور سيرا لاتا بلام دروس كردن و بيك هاتي مروف بمشي وازا منظمة ك واستوى تسربي خيو بهمو عقل وقوا وبينين همو او اميراني كابا ختان ابينن كمروف شن كائنك غريبه لفيربونا لعقله لتيجيشتنا او همو مادانه او همو بيكاتيك ل جانيه بيكات ولا 4 تريليون خانيا ولا نو خانه كانت شي اجزري او جولاني كواتشون كو اندا مكان بيكوا هاو كاريكتريكن أبيني براسي مروف كائنك زور زور غريبة زور زور سيرة لبال أما أخوة فرمي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أو خلقي خلق خلقي مروف بقي آسمانا كان قورانية آسمانا كان زور زور قوران وخلق دروس كردنيان وتنظيم كردنيان بمشي وعزي كواتو أبينيت
1: زۆر زۆر گرنگتر و گەورەتر و باڵاترە لەوەی کەوە بە نسبەتی ئێمە باڵاترە لەوەی کەوە لە مرۆڤا هەیە. بەڵام بە نسبەت خوای گەورە مهرەبانە فەرق نییە لە بینی دۆستکردنی ئاسمانەکان و مرۆڤ و مێشولە و هەموو شتێکە هەر هەمووی بۆ خوای گەورە مهرەبان، هیچ فەرقی نییە لە توانای خوای گەورە مهرەبان، هیچ بەدەر نییە. یان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. سر آهتا كان كان خواهي قولوا مهربان أو ناخة بير من بو أوي تصوري جولكاني دور بر من بكين قرنجي دور بر بو استشعاري عظمتي خواهي قولوا مهربان وهمو بيغمبرانيش هاتون تأكيد يعني لسلام خالق رتو استشعاري جلال وشكوي خواهي قولوا مهربان بنيتو وكون يك لسر مليار مليار هاي أوندي كتو ناي بيني، يعني تو جاري وهاي بعسمانه واستريكي بتشوك بيني بتشوك نقطة يكي بتشوك بيني أبيني سرك أو نقطة مليارها أوندي زوي جوريا، بلام تو هر نقطة يكي بتشوك بيني وأنا زاني أو وظيفة شيء إيشي شيء در أداب وكون أو ليه ودرة شيء أو غازو شتاني كوا كوني بخشيتو استفادة بابونا ورهيو بوراگرتنی او جولایک لکونه ها بس خو خو یزانی وانا گشتی لعظمت و شکوی خوان بو اخوا فرمی سنوریهم آیاتنا فی الافاق اسمان چون برزو واستاو جارن تصوری قدیم بو او بو انوت اسمان بسر زوی و زوی او بو خو لمسرو سرو اسمان هاتوت بسری او امسرو سری لکاوت الزوی و اتل جر زوی و گایک هیو اوش لبان پشتی ماسیک او لبزر ماسیک او هندي قناعتي أنا أبو كوام أسمان لسر الراجيرة وكمل بايه هي بايه هي بايه كان دان راو أسمان كلا سر بايه كان راو بايه كهلا أو سر ولا سر كيف كناوي كيف قافو أمشت أنا نظري قديم من زور بمشي وزبيريان كل وتوا تصورات وكاتنين زاني وجوري أسمان شونه وقبة السماء شونه أو عند تصوريان كردو خال القرآن فرمي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أفرمي بوي أمتان بوباسكين بوي يقين تانبي رجع رونو بولا إخوة بوي بزانن كبراسي إخوة قولوا مهربان آسماني بابي بايا راقرتوا. طبعا بو تفسيري آياتك آية معناي بايا لاي مفسرة كان خلاف يعني هي يانا خلاف هي لبين زانا كان ابن عطية على تفسيرك يا بختباسيك على أو ترونها لآياتك كخوا فرمي بغير عمد ترونها هنديك لمفسر كان على أما وصف أما حال للسماوات يعني جملة ترونها جملة حالية لمحل نصب لمحل نصب يا حال للسماوات لو حالتها معناه ويا أما قول جمهوري خلق زوريني مسلمان تفسير آياتك كان بمشي وأذكر دوا كوا آسمان کان به بیت پای دروز بوا هیچ پای کینیو پای گرو مهربان رای گرتو چون خو یزان رای گرتو بلام هندیک پیان وای ترونها صفتی عمدکیا بغیر عمد ترونها الا نو صفتی عمدکیا صفتی عمدیش کات صفتی عمدو معنی وای ایوا پای گرو مهربان آسمان کان لسر کومل پای دروس کرو ایوا ناتوانن بیبینن بغیر عمد ترونها یعنی ترونها صفتی عمدکیا او قول ابن عباس و قتاده و مجاهده لا مفسرکان پیان وای کوا آسمان پای هه بلا ممل لوانی پای کنا بین بام او قول ابن عباس و اجرنوا ابن عباس جزم ناک لسر و آسمان پای هه ابن عباس الله تو چوزانی نیتی آیتک ظاهرا هلا گری معنا کی الله و ما يدريك انها بعمد لا نراها جوزاني لو أنا عمدي بيو نيبينين شكو معنى آياتك مفهوم آياتك أتواني بكرة الصفة عمدك بلي باي قرر مهربان آسماني دروس كردو لسر كومل بايك يو بايكان نابينين ومعنى ترونها حال بي للسماوات لغك زمانك هل يقري ألي باي قرر مهربان آسمان وزوي دروس كردو بهيج بايكو دروسي كردو هيج بايكي نيا أو أي بينين هم آسمانو هيج بايكي نيا كأما قولي زوريني خلقا وأما قولي راجح وعلم اجتازة تأكيد لما كردوا ابن عطية لو سردمها ألا أوانيك وتيانا بعمدة أما قولك ضعيفة ومخالف مفهوم آياتك عن القرآن كوا أصل وايا آيات القرآن آيات ترمانية خوال القرآن فرمي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهي قرم يا ربان خوي آسماني راقرتوا ألا أقر معنى كيوابي لسر بايخ وأبي بايش اعتماد كات أسر شتيكيتر أي أوكا اعتماد كا أيش اعتماد كات أسر شتيكيتر أي أوكا يتر اعتماد كا الأخير أبي هرب لي خوار رايقت ويتر بيسناك تعددي أسباب بيسناك خوي قرر ميربان أسمان كان بغير عمد راقرتو ومفهوم آية كان تأكيد لسلامة كاتوا لبنا وعبيني مسألة راقرتني كون مسألة راقرتني كون پیوندیان بر راگرتنو پیوست بونیان به یکتریه و دروز بونی قوه و هزیکا واعکا یکتری بو لای یکتری راب کیشن باشی واز نظامی که و آبینن من بدوری زویه صورة خوا و لگل زویش بدوری خورا صورة خوا. یعنی من صور خواردنی من صوری من بدوری عرضه. یعنی بدوری عرضه صورة خوا و کچون بس یکم بوتان که من چون اسری دروس کنی خورم من تفصیل تربیت دم که من چون دروس بود شوازی سرخوردن و جولاکو پیوندی لگال زویات چونه. ام شوازی که دروسیه کن چهار قوتی و چهار هیزه که خواهی گرو میرم من دروسی کردی اینا خواین با خواین تکمیلی یکتریه کن. علمی فیزیا، آو علمیه که و خلق اچه تجارب لسر واقع که هیا، یعنی بونیش که هیا دید تحلیلی لسر که سرکه علی ام قوته ابد سببی آو، یعنی شته که خویه هیا. وقت زنای فیزیای عالمی فیزیای نه یا سیستم یا نظامی فیزیا دنبنا لکونه نه فیزیا که نظام کهی هیا ام دید به تجربه علی اما به فلان یا سای فیزیای آلا اجولاتو خواهی گرو میره به نظام کهی واره خستوا همویان خویان یارم تدری اکترین یعنی ماده کان بونمونه خواهی گرو میره به لکونه که دروسی کردوا گیان درکان امرن لسر زویا بجور تحلل کن کیمیایی لناو کونه ابن پروتئین و دوباره ابن خوراک بو یعنی بو یعنی روکه کانی ترو یعنی شوازیک پاکرد نوی کون لمخلفاتی خوی زبلو خاشا کان جاری کی تر به نظام ریسایکلینگ کیسا گورترین زاناو یعنی حتی ل جامعه کان یس قسم دان داو بو زانست ریسایکلینگ بو شوازن یک ل زویہ هيا لم زویہ ک 8 مليار مرو فی لسرا همو روشه او همو مخلفاته هيا ل زویہ خواهی گرو مهربان به یک باران گشتی پاک کاته و زوی سوز و جوان و بون و برامی خوش و اکسجینی پاک و هناسی ریک و پیک و اما نظامی که زور دقیق و ورده لبراو چوار قوت خواهی گرو مهربان چوار قوتی خصو تناو امبونه وره بر را گرتنی زوی و مانگ و استرکان و اسارکان و جولکان یعن بو نظام دقیق ورده که و هیچ مخالف یعنی هیچ مخالفه یک ناکه ابینی سال بسال ورزه كان لوقتي خواناتين روج وشو لوقتي خواتيت اگر روج لروجان خور يقدا قدواب كوي خلق سيري ليديت يعني عجيبه تكون مو كاتكاني دياري كراوا نظامي كاتي خور كوتن كاتي خور اوابون كاتي روج كاتي شو بهيج كاتي مخالفيت يعني وسير خلق بويا بيني امشت انا بالروتين بسري ارى بايقر من القران شافرمي فرمت شن ايته بلغي قولها لكونا خلق بسري ارى وهر قشني اداتين والله محل الراسيه شوروج نظامي كي غوري كباسيكن او تشوار قوتي كي خاي غرو ميرمان خصيو تناوبونه ورو يكي كان نوويه كايش دواني اكات دوبشي يعني يكي كان بيوتري القوه النوويه الشديده هيزي نووي هيز نظامي اتومي زور بهز لقل هيزي نووي لاواز لقل قوي كهرومغناطيسي يعني ماده كهربائي كيني مغناطيسي تاع برا كي شان وانا لقل قوي جاذبيه جاذبيه يعني هذه الراكيشان لناو او جرمانا دروسي كردوا مثلا لبارتشيك وبارتشيك فرقك ك مثلا بونمونا قوي جاذبيه لما زور كم تريك على عرضه هي كباسيك ان شاء الله بويا خوي غرو مهربان امي كباسيك يمل النظره ولبوچون ولبينين ولدروس كرني او امرانا بس بو سير كردني خوش يا فرمي فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين خوافر من السيري كان قن لماني نشار دو توا اشتكي شاراوي بو يمدروس نكرو خوخسوته برچاو من ويما بو من هي واتوانين ويكم تلسكوب لا تاريخي بشريتها يكم تلسكوب لسر زاويه مسلمان دروسي كردوا وجارن لحجري فقه كان علمي تلسكوب يان خندو علمي استرلاب يسجم من تشندين مخطوطه وكتاب من لسر استرلاب هيك هذه خوي فقيل حجرا خندويتي كيس بداخو يعني سام علما بردولنا وخلق خلق نيجينادات بلام هر براسيه ما نقشتي علم ولا حجري فقيتي اخو اندراون خوي جرافر ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا افهم من اوانم امد النكد ولا كادي دروس كرني اسمانو زويا تاب بين شلون دروس كراوا آن تو آن سیری بکن، تو آن تیاره من نزد چون دروز با سر امن نظام دقیق بکن. لبروا نظری کن چند جوری کن لدروز بونی آسمانو تکونی شیوازی دروز بونک. نظری فیزیایی تازه الان آسمانو زوی قوتی کی نووی بچو کامن بول لناوی که قوتی کی لا متناهی نمتناهی بلامیتر لا اوپری قوتی شدید بابتی اتمیه. بيكو بون لنا كايا كلا لهزو زي خويا تقي وتوب مشوا زي ليات خويا يقول مي رمش القران اما جب ما اكا اخو القران افرميه اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء يعني علمي تازا على زويو اسمانونا بيكو بون تقي وتواب بيوتر النظري بيج بانج يعني تقي نوي جورا نظام تقي نوي جورا الان خوی تقویتو خوی وایلی هاتو خوای کریم را فرمه ایم تقان منو ایم زیو من تایبت کرو آو من تیکروش تقان من تنظیم کرد بزن علم پشگیری اواکا خوی تقویتو رکوتو یعنی به ذاتک وایلی کردیو بدر به العقلی مکوناتی ناوی یعنی مثلا بونمونا هر کس یک لعیمت به هر شیوازیک بیجن والا روشی کن یعن زلامیک ساری کی گوری پی بلی بخوری پی بیجن ام سیارت لکیو است نه ملکیو دروس کرده و بچه ولی اما دروس کرده هیچ کوئی نیست اما کاتی خوی تاکسی کم پی بود لگل تاکسی کی تر دعام من کرد لذای دعام که بود پاس اتر وقتی پاس که پرگم داری و پاس که ما اردو بخو هر یکی کلیو گشتن دالت تن لمدید یعنی اما عادتا دعام چه تیک داد تقینه وشت یعنی لمال اگر شتی بتقیت و مال تیک داد تملیک ایک هفته خریک ریکی خی تو اجی اتقیت و بام نظام دقیق ورد ام گشتک او کبانه بمشی وازه یعنی دقی دوری کان یعنی کباسی کم بوتن چند کیلومتر دوره شوازی دوری کی لزوی یعنی اگر بیتون زیکتر به اسوتین دورتر به رقه وینو چند کوكب هی لسری یعنی درجه ل 1000 درجه پلید حراری ل 1000 درجه برزه بیتو هی 1000 درجه کیو تجر صفرو یعنی زور خطر بابتک لبروا موضوع كبم دقته بم شوازه متناهيه شور وجشتي جشتي ريقو او معني تاهيدي اياتك اخواك كافر ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي امانا جشتي بلغن وبلغن لسروي اخواي غرو مهربان اسمان كان راغرتوا اسمان قبيه كبا مو دور زويه لهم لا كانوا الزوي اتواني بيش اسمان وعرش اخواي غرو مهربانش بد يعني محيطة بها مو آسمانا كان وكل حديثك بيشترش أما جنبيك اللي خلق عرشا بيغنبر صلاة والسلام إخوة الله سربية فرميه همو آسمانا كان والزوي وبونور قشتي لچاو كرسي إخوة قورو مهربانا كرسي لوصف مخلوقاتا كتون يسا كرسي شتكي مخلوقة لأصلا بو ملك وباشا كان لسري داعنشن لوصف مخلوقه او شونه كوا دان ري لجربي ملكا ملك بي لباندانا او شونه بيجن كرسي بميتر بي وتري عرش لا اصلا اوايا او كرسي كي خوي غرو ميربان بو عرش خويدان خوي دايناوا افرمي همو اسمان كانو زوي وكو حلقي كوا لا صحراء كا لا تشاو كرسيا وكرسيش لا تشاو عرش خوي غرو ميربانا وكو حلقي كا لا صحراء كي غورا افرد رابي يعني همو بو نور چن بچوك اكايت بزن تو چن بچوكي لم كونا خوای گرو میره من خوی آسمان کانی را گرتوا خالکانی ک کاتی دیتنا و علم و جا علم یکی ک ل زغلی علمو بد بختی علم او تانه لبیر تشت و علم خوانی یعنی تو علم نحو خوانی کاتی کوتنا و علم نحو سرکی عالم یک بابتی کی نحوی بشی واز یک بود اینکا تو رعبی تو حالتی و غیبت کی قصاکی لکاتی ک تو علم نحو بو اخوانی بو وی ل مفهومی آیات قرآن تیکی بو اشکوی خواد بود درکی جوری اخوا نقبي شر لسلوب كي بزانا مفاعله مفعول به هي فيري بوك خويا غير علمك غلطي غير بزيد بيت حاليا اما موضوع ومان لي اكاتي ام لجاتي او كاتك باس لا عرش خوا كان شكو خوا مان بيركيتو ريك شر بيني صوفي وسلفي مان بودرو سبي اي خوا غالبا عرش دانش تو نازم شي جسم نيا اما مجسمي ما نازم شي اما خلقانك خريكي امشتانن كوا بضاعين لاخواناسيه زور ضعيفه اگین اخوای گرو مهربان زور لب لمکانو لزمانو لهموش تکان گورتر پیوست نکا بین شر لسر امب کن چون هر کس تصوری که تصوری بکات تو کات دیتا باسی بونو بونور شکوی خوای گور مهربان اصلا لعقل تا دری که خوای گور مهربان کرسی کی دانا ولا سر کرسی که دانش تو نازم چی ام نص ایت کان قران خوای قران فرمی ثم استوى على العرش هم علماء تفسیر الا استوى بمعنى على وارتفع وارتفع چون نازان به هیچ شواز هر کس یک بشه ما عرش او خوای لبانی پی کافره شتی و هر نیه کس نازنه خوای گور مهربان نه پیوسی به مکانه نه به زمانه نه پیوسی به عرشه نه پیوسی به کرسی هه معنی هیچ خلقی خوای گور مهربانه اما بس لمخلوقاتی خوای گور مهربان چون استوى على العرش نازنه کس نیوتو هیچ کس نیوتو چون استوى على العرش هند یک لدوای واتون شر یان کلو تن استوى به معنی على علوک چون چونیا ام شر دروز بو ام شرکی به معنی هیچ پیوس ناکا خلق خوای خریکات امشتانه و گوش لی مگرن طلبه علم و نصیحت موفقه کان موتان یولم قسانا نگر هر کس یک پی تاویل کرا و تیان خوای گرم یربان شکوی برزا و کو علما و ساده اشاعره رحمت خوای لی بیا فرمون خوالیان خوش به ان شاء الله اگر مصیب بن خوای بیان قتبهشتو هلیش خوالیان بگوری هر کس یک شجع علا و ارتفع بذاته نازانم چونا بیت شواز نقص لخوایانی هر دو کان یقسا کنتو هر دو کان متفق لسره خوای گرم یربان نقصینیا مستحیل خوای گرم یربان نقصی بیا تو چی پیش کام شرط تو کافری تو مجسمی تو معطلی تو نازم من گشتی قصی بازار هیچ معنایی کی نیه هیچ سودی نما حوصت صل بله و بایی بو خلق یقیه کی گرت ولا سری بو امره هیچ بایی نما گرن ترین شد لام بابت آوا تانی خوای گرو مهربان هیچ نقصی نیه شکوی له همش تجاورت ره اگر بیر بکینو لناو عود لب تو کی ایما خوای گرو مهربان وکو آیات کل ل سوری کهف فرمی فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته كاتي خواهي قالوا مهربان من رحمته هي أداة أهلي كهف سرما قرما شو روش برسيتي نارحتي خو چي چي چي حج كاري قري لسريا نابيهم ينشر لكم ربكم من رحمته خواهي قالوا من رحمته الداتي يكتوز خوش ويسي خواهي بخاطة دلطوي ترحموش أمشتانا قشتي بعض ذيت السريا هيتي بقي يك تاقوني بير كتاب الله سبحان الله بير لهم هموش كو جواني بكتاب باقي مناقشانا هيت سودة كينيا قال فرمى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده بير لم ابكروا فاي قالوا مهربان اسمان كانوا زوير راغرتوا اگر راي نجري ارون لناوچن تواو وكسج ناتو انا بيجرت وقت تواو كي اتواني اصلا كي اتواني بچوكترين جوله لزوي ادروسكا بچوكترين يك دقه روش دو ابخا كسته انا هيچ كه هيچ يبدسنيا تابزاني ضعيفي ولوازي ما برانبر يما وكو كاتي كسي كبيني تقاك عليك او او كجا او صارخ دروسك او يجن او هيزي هيو زل هيزو قورترين زل هيزا كان وكو براني كوا شاقي قائم تري او شاق دالا بزنيت تولي راو قالتتو عقلي انت يجيس تسير معناك بس او شاقي قور الله خوايا او ناو لناو بزنكان او تيتو وروا وبوز ورياك علي من براني كي شاق قويم يما زل هيزا كان يناو الزوي او يريك او تاني شاقي توزي زل تري شاق دالا من شاق منيه هرم تعمزل هي ذكر ان الاشكوي خوي غرو مهربان انا هريت نيا هر باس نيا اصلا خوي غرو مهربان فرمي قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ايوا مسلمان سير بكن سير اسمان كان زوي كن سير كن شي على اسمان وزويه ايوا يس شنو بم الله دو يدرس كامل سير ايرب كن ايره للريب ازار سير كن او كبران برت انا استريك دروشيت انا استري زحل كيوان باشا وسيري خور هلاتيش كان اسيريك تازا هلاتو توزيت برزيو تويسا من كاتيات موينك خريكو الله هات من زور متابعي اسمانكم الم موسما زور جالا سربان اخو مار داني شم من على كام جارجات تنجمو استيري يعني حزا كان بيبين انتاب زين خواهي قولو ميربان چي دروس كر يما خوتوين اقام عن لينية روشت شوتي او همو آياتي خواه بنين هيج بسريا تيه برين چونو بمال سيري خور هلات كان استيريكي دروشاو لهمو اسمان استيري وانا بين او استری مشتریه او میکنه عوری خوتن یجی من علاکان من لاسمان یجم او مسلمه او سنای او ندای او نالیه یجی من علاکان خومن خوشان میو بونه تاوریم چکا بر دوام سیری انکم بونه تم علاکانم یعنی بو سیری انکن خو فرمی قول انظروا ای و خطاب لقال ای ما سیری کن خو اگر میرم لایت ترا فرمی الذی خلق سبع سماوات طباقا اسمان کان حوتن امیک کلا لا بابتکان که فیست باسیک اسمان كان حوتن معناه ان شي با قولي علماء ان قشتي وباسكم يا كم هندك لعلماء الان ام حوتا جماري كثريا راته هیچ مبسته کی تانیه مبسته ونیه بیشن حوت آسمانه یعنی آسمانی زوری دروس کردو گز نازنه چنیک اما قصه لغات تأیید یکا کومالک لعلماء الان حوت یعنی زور بلگمان چیه لسرمه چون که کلمه سبع لزمان عربیه زور زور هاتوه بمعنى زور بمعنى جمار حوت نیه قال قرآن فرمي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أفرمي حرشي لزوية هيا دار كان بيرا قشت بكرا قلم حود درياش بكرا حبر بو حبرانا بنوسا كلمات إخوات وناوي حود دريا يجن أجر نظرياً أم حوت معناه حوت أنا به يعني أجر هش بيتوابه أجر حوت معناه حوت يعني أجر هش دريابيري كلمات إخوان نسي كلمات إخوان توابه والله موانية حفتا هزار درياج بيت كلمات إخوان نسي كلمات إخوان سنورينية وتوابنا به كاتا حوت مقصود نية حوت ما بس زورة يعني طبعا عرب إمام أزهري رحمة إخوان يبي بسكة عليه عرب عادة يعني بوهر لأنه عرب أبا وبوتيان حوت حفتا حوصت عادتيا بوا ما بس يعني حتى وزلام كان هذا رجل سباعي لا يخو من زلامك عوزورين كابلاك تشارشانة هاد خوي دوشانية يا بوشي بيجن تشارشان يعني كابلاك جوريه يعني وكو تشون بيجي مربع قامتي جوريه وأمانة أنا رجل سباعي يعني حوتي تشون حوت يعني جوريه ما بس يعني تاني يعني زور تام وكامل وبيعك كاملة جماري حوت بوا أو بكاردين إمام يزهري باسك عليه مثلا أو آيات أخوة فرمي إن تستغفر لهم 70 مرة أقل حفتها جارداوي ليبردن بو منافقة كان بي إخوالي أنخوش نابي إن تستغفر لهم 70 مرة أقل وابت إمام يزهري على أقل وابت أخوة بيانصص مي فرمي باشا حفتها ويك جاري جميو نجاد مابو أخوة فرمي حفتها جارداوي ليبردن بو كي ليانخوش نابي إيه حفتها ويك جاري كم وليانخوش با حفتها وبيانجي كم أقل معنى كوالي تيتو بلا ما راح حفتها ما بس يعني حوصل هزار جايش استغفار يعني بوبك أخوالي أنا خوشنا حفتها كم مقصود نية ما بس بي زورية لبنا ما بابا تكربتي بجمارة ونية عرب وشي تسبيع إمامي أزهري مثلا لكتاب تهذيب اللغة فرمي والعرب تصنع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبع لما شارق الأنوار قاضي عياض فرمي والعرب تضع التسبيع موضع التكثير لتاج العروسة الزبيدي أفرمي والسبعون عدد والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير لأساس البلاغة إمام زمخشري لتاج العروسة ألين ناقة سباعية ورجل سباعي زور من بوي هنك لما فسر كان ألين 7 سماوات معناه آسمان قليكي زور جن نازاني أما كوملك لزانا كان واهلا بلغا كان يعني وتا للغة 7 لزمان عربية بوزر شتاتو وهروها سرك لجمالي 7 كم الأسرار هي مثلا بون منال لروجي قيامت لروجي جمعة حوتم روجي حفتية درقا كان جهنم حوت لها 7 أبواب طواف بدوري كعبة حوتانية سعي بين صفا ومروة حوتانية آيات كانت سورة فاتحة 7 مثاني حوتانية رمي جمرات حوتانية كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حوت كلمة ايش ما نزور الا سلامه او كوكباني كبيودر كواكبي مجموعي شمسي كقديم كشفيان كردوا شاعرك نظمي قال الزحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار حوتا زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار امانه ام حوتانا هنديك الين ما بس بي أم حوت كوكبيك على حوت آسماني دروس كردوا أموشتك إسأل عندك آيات أخوة فرمي السماوات لآياتك فرمي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لآيات تريش فرمي عرضها السماوات والأرض إسأل آية كعرض السماء والأرض يعني عرض كعرض السماوات والأرض كام يعني معناه كام يعني كماليتي هدوك يعني يك معنى هيك معنى فرقينية شوك السماء تعريف السماء كل ما علاك فهو سماء هرشي لسري توبو بيو تري السماء يعني اوي لسرتو يا باشا اذن همو 7 سماوات جوري 7 سماوات شقريتو كاتي علي السماء سرو بويا اسمان كخوي غرو مهربان دروسيان كروز هنديك لزانا كان علين ما بس في او حوتيك فرمي زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهر بعطارد الاقمار اسمعنا كان وانا كلا افرم اب حوتي لسرت اندروس كردوا جواز لو كان يتر كلنا مجموعه شمسيه هنديك يتر ان شاء الله خير سبع سماوات ما بس بيها مو كواكب اوشتانيه هنديك بياب لم دعايا اقسان ليك طبعا مقسيك غلط من بويا بس يا كما ما جي بيكم وكلان علمك وتخصص ايش كم الين طبقات غلاف جوي شوار دوري الزاوية ألين حو طبقية أو حو طبقية يعني سبع سماوات طبعاً مقصيك غلطة بورون كرنوة چونك هانيك لزانا كان ألين طبقات غلافي جوي بينجا هانيك ألين نويا هاي زياتري شيوتوا وهيج بلغيك نيا بوچي لبرو طبقات غلافي جوي هموي بسر يكويا همويان بسر يكويا انجا كومل موادن ماد أو ماداني كوا زاوية باريزن لبرو قصيك غلطة وهانيك إشلا النهار فضاء ما بس بي فضاء آسمان شتيك نيه ناوي آسمان بيسك نظريي أمانيكا الحادين ألان شتيك نيه ناوي آسمان بيد بونوار هر بوشاية هر بوشاية آسمان من نيه يعني تلسكوب بكار بينا مليار سنة ضويشت بيره برو أسيرت بو تيره تبرو آسماني تياني قابو آسمان هر نيه هر بوشاية ومعين بوشاية وطاو قرآن ردية ماكات والدل نيابة لبرو مروف أوي أتواني في بقية جزء يكل مليار هايلة وجودة الكناي بيني يعني تو أوي بالتلسكوب لمليار سنة ضوئية بيني بتو يجي مليار سنة ضوئية ودوري وآو وآو آو بالنسبة خوي قولي ميرمان هاري هيتني بس مكرت لك هاتي خوي بيجي نقعد دوباره كمو بتوان بتشوك كردو كأمبونة ورا السنة ضوئية ونازان مشيتيا حج يك سنة يك ثانية ضوئية يك ثانية بريتيلا 600,000 كيلومتر يعني خور هجدقي ضوء إليه مدورا نزيكي 144 مليون كيلومتر كام أم 144 مليون كيلومتر ليه مدورا يعني تقريبا لحد وسطها جاروا 150 مليون كيلومتر جاروا 154 كيلومتر ليه مدورا يعني مليون كيلومتر ليه مدورا كاكاتا هجدقي ضوء إليه مدورا كباسي كم إن شاء الله باسي خلقي خورا خوا فرمي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء خواه فرمي آسمان بناء آيات منزولة مثلا خواه فرمي الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء قرارا والسماء بناء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون وبنينا فوقكم سبعا شدادا ما نقشتي بلقن لسلوى آسمان بنايا فضاوب وشاينية قرآن رد يواكته إيما نمان بنيوة تائسة وكسي جنالة من قيشتو متى أو بري كون وكون بنيوة دل نيابة نايبينن ونايشتوان بيبين تصور يعني ايبو كونلن بونا ورا انجا ايسا جماعة تربيابون لم دوايا ستيفن هوكينغ وانو تيان عوالم زورة يعني متعددة جماري قس نازم مليارها عالمي وك اي خوانيا اما يك يكلا بونا ورا كان بونا وري تر بونا وري تر بونا وري تر قشتي عوالا بال يكان لدو ايتر يعني زور زورة اما انا قسا قل يكن هر نظرين نظريات خواه فرمين لسري وحوت آسمان من بنا كردوا أما بأورمان بما هي بنص حديث كتب بخاري مسلم أفرمي كاتب بردميان بو آسمان معراجم كر لآسمان الله فاستفتح جبريل الله جبريل دايل الدرقاي آسمانية كم قيل من قلت جبريل قال جبريل قال ومن معك قال محمد الله ففتح درقاي كله يعني آسمان قابي هي ودرقاي هي وبنايك خواهي قروا مرمان دروسي كرو مروف هتاي سبيني قيشتو دلنيا بمروف قطناتوني بقية آسمان بهيت شوازه أنجا لآية تراخوا فرمى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أولا كاتيكا كسيك جواب قبر ناداتو إبن بو آسمان أدالا قابيلن من ألا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه بخرابترين آسنا وكاني ألن آه ما كافر قابي بو ما كانوا فريدا نخواره لا آسمان فريدا نخواره الروحكي أو بلقي لسر آية خواه فرمى لا تفتح لهم أبواب السماء يعني آسمان كان درقائها بوشاي وبطالين يخلق بها بالرعب نص القرآن وهروا الآية الأخوة فرمي إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم بخاري مسلم روايتك درقاكاني آسمان كريتوا درقاكاني يعني درقان هي كوات أوي ما يبين لكونان جزئك زور زور كما ومروف خواه فرمي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو آسمانيش حودانية بنص طبعا هر لقرآن حو جار باسي حوت آسمان كمان بوكا كان آياتك فسواهن سبع سماوات تسبح له السماوات السبع قل من رب السماوات السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أما باسي آسمان كان حوجار لقرآن كميك كلام معجزة وجوان كان قرآن حوجار باسلا حوت آسمان كمان بوكا إتر آية جمالة حوت مبستيتي ظاهري قرآن ظاهرة وتانية حودانية هني علماء علين ممكن معنى كشوابك حوت زيادة تربية خواخوي أزانية تانيك قرنقة وتانية مي بوماناتو خواه فرمي حوت آسمان من بسري ودروس كردوا لناوام آسمان خواه فرمي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فاي قرم يا ربان لناو ام اسمانا خورو مانگی دروس کرو طبعا خورو مانگیش بو خوی دنیا گلی کی زور زور فراوان نظر باور ناکم کاتم ما بی زور قصیلی بکم چونکا شتمن زور ما ولا سری بابتی خورو مانگ شلا اولادم بخم درسی کی تر بوتن برو سر تن زیاد نیشنم حال دم لدرسی داتوا بس لخورو مانگو ام جولا سیر غریبه ام دو کائنا عجیبه لکونه بس کم بوتن بوی بزنن که خواهی گروه میرمان چند شکوی گوره یا چند جلالی گوره یا خواهی گروه میرمانی مبکات لو کسانی کوا دلمان را اچلاکی بذکری خواهی گروه میرمان گوره یا شکوی خواهی لدلمان جگیر بکا وامان لیبکا کوا تاوان نکین وامان لیبکا کوا ذکری زور بکین وامان لیبکا کوا لشون کوتوی پیغمبر کهی بین صلاة و سلامی خواهی لسر بیو سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش و ذاتی پاچی الله که خواهانی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری چاو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يابي وراني ولا سر شون كوتواني تارو جدواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش بستانم خوش حالم أوزارس لحلقية كنوية لا زنزير باسكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان شادبم يشي شتر لو خواردو خواردنا بهزاني كدل بقوة دكا كدل منور دكا كدل تسالاك دكا كبقاد بمقام إحسان شونيوجا. عزيزانم براسي شونيوش قوتو هزي زور عزائي بتدايا بو باباي سالك بو بكساني كبيانوي شاد بن بقرب خوا شاد بن بمقام مشاهدة تلخوش بن شاد ومان بن بقيشتن بمقام إحسان. راسي شونيوش زور زور كاري قريشي سيري هيا بلام خوا قلي ما ليدكا أفرمي وكانوا قليلا من الليل ما يهجعوا بلام بدا خوا كميق لإيما كميق لإيما هردستين شونيوش دكين او وزو طاقتو بركتي كلا شودايا سبحان الله ايما بخمان استغلالي دكي زبو طبعا شونيش دو زوري هي باوي باسكي لباش نوجي عشاي حتى نوجي بياني او هم صلاة الليلة او هم موزي شونيش هم بوان باش ترين يعني باش ترين كاد ثلث الاخير من الليل پیش ملا بانگدانی بسن ساعتک اول لحمی خیر دیره اگر تو لمغرب حتا ملا بانگدانی بی که تسی باش بی که تسی باش بشی آخری اول لحمی خیر دیره و بطایبتی تریش که بنوی اوزه هستی او پیدر انتحاد زود که جهده چی دوی غیرت چی دوی همت چی دوی این زاده توانی تو هستی نویزه کم که زبای اوی که زور زشو نویزه خیره که گوره اوی یک تو بنوی اوزه هستی دو لثلث الأخير من الليل بي كبراسي أو وقتي زي نزولي رحمة وبركتي خدايا لأسمان كان. عزيزانم فإذا كان شونيش زور زورا بلام كرتيك وبختيك بو إيوي عزيز وخوشويس باز لكم يكمين هو كاريك بو سونة بهشت الله أكبر ادی او همو ماندی بونو هلاچه ایمه لوتسیه لو اینه بسلامتی بچین بحشته لو اینه قطار بیل بحشر لو اینه بسلامتی بخزمت پیغمبر بگین علیه الصلاة والسلام لو او اینه بروس بی بخزمت الله بگین زل و علا دیکواتا شونیش خو کاری که لوتسونه بحشت بزان خواهی گوره چی دفرمی جرا بگرن جرا بگرن بزان خواهی متعاله چی دفرمی دفرمی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله تفرمي شان كان يان دور دكو توا لا ناو زيقو بيقي كوالي لين مستونا تتجافى جنوبهم عن المضاجع شان كان يان دور دكو نوا ليك دترازي شان كان يان لو شويني كلي بال داي توا يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله لا تسيخوا لرزاي خواي قولا أبارينوا أترسل لروج قيامت أترسل لغزب إخوة أترسل لقناح إخوان أترسل كروج قيامته نازح نبن وباشان طمع طمع مغفرة يان هي طمع يان هي خواي ليان خوش بي طمع يان هي خوا عفيان بكا طمع يان هي خوا بيان باتا بهشته باشان خواي قولا دفرمي ومما رزقناهم ينفقون أو تأباسي بند صالحة كاني خوي دكا كمين كشونيوش دكان وباشا عند فرمي ومما رزقناهم ينفقون وأويك مالي دنيا يمان تبخشيون

0: اوان نفقي دي ددن اي بخشن دي ددن فقيرو هجارا او خوشكيا تفرمي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون اوانا نازان فلا تعلم نفس از نفسك نازاني تشتيكي خوش كأقري هرجو تساوى كانتيان كخوشي دل روحيتيان إما بومان هرقرتونو وآما دمان كردوا جزاو باداشي أوي كأو إشانيان كدكر الله إذا قباش بيتي فهي قول باسي بهش دكا ليرا كذا فرمي فلا تعلموا نفس ما أخفي لكم من قرة أعين أوي كتساويان في قصد بي تساويان في أقرد بي كأويش بهشتو ديتني خواو شفاعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لبراسي شونيش هكاريكا بوئي خداي قورا دروج قيامة ديت خوش بي وعفوش بكاتن وبشت بات بهشتي قال يشتر لبركة كاني طبعا واحد يسمى لبير نسي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري سلام أو يهودي كوا لحبر بو لبياو أين يكاني ديني جولكبو طبعا دجيرتوا طبعا كذبت مسلمان أو زأو حديثة دجيرتوا دفرموي ديتم أو تازا محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم خلقة زول أهل مدينة دوريان لدعوة فرمي أميش بغاردان تشم قوتم زانم أو پیغمبر آخر زمان که مسلمان کان ایمانیان پیه زنم چه دلید که دلید پیغمبره او زاره ایمانی پیه نینه بس هاتو جیلی را دگری ابینی جیلی ابینی پیغمبری خواده فرمی صلی الله علیه و سلم ایوها الناس افشو السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نیام تدخلون الجنة بسلام الله سبحان الله فرمي هو خلقينا جي راقرن لمن يكا من خواردن بدنك فقيرو هجارو نداركان لبير مكان اوان اشتركن لقرخوتان اطعموا الطعام خواردن ببخشن وصيلوا الارحام فرمي افشو السلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي اوزا فرمي افشو السلام سلامتي لبيني يكتر بلاو بكانوا اشتي واشتواهي بلاو بكانوا وهر وهاد لدستو دمي يكتر أمين بن أفشو السلام بهمو ما ليكتر أمين بن بهمو ما سلامت بن برامبر يكتر بها سلام ليكتر بكين مشاني أوي كمن لقرتو أمين ما أتوش من أميني باشا وأطعم الطعام خاردن بدنا خلشي خاردن بدنا هجارو فقيرو نبو كان باشا وصيلو الأرحام سرداني خزمو كسو كاركاني خوتام كان هم شوي خزمو كسو كاركاني خوتام كان أحوالي خزمو كسكارة كاني خوتان بفلسن وصلوا بالليل والناس نيام شوي شون يجبكن أو وقتك خلق نستون تدخلون الجنة بسلام كاتك أو تسار كرد وتان كرد إيوه الزور بسلامتي أسنى بهاش كوات الشون يجب بنصي أو حديثي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام براسي هو كاركا لوتون بهاش ما سبب شتر يعني بركتي شتر لبركته كاني شونيوش اويا كبراسي نشاني شكراني خوايا برامبر اوهم نازو نعمتي كدايت يا ايما يقول لبني بيمان هتا توقي سرمان نعمته وما بكم من نعمة فمن الله هل تسيتان هي نعمتي خوايا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خو اقبين بشمير نعمتي خوايا دور الناش ميرتي هناش ميرتي او اند الزورة باشا تو شكراني بكم يتشيك دهو كاري شكراني تو لبو نعمتا كاني قواي قورا
1: بيساراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هوليرو دورو بريك

0: رادیو اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکان
1: وای گورا او شونی بشه سبحان الله روز شوی چن پیغمبری خو علی صلوات و سلام شونی ذکر زور شونی ذکر حتی پیکان من دی بو یا عائشه فرمو یا رسول الله حتی کن جی شونی زکی وطن یعنی پیکان سربون پیکان سپیر گران خوینی تیدان نما تاکی تو شونی زکی فرمی افلا اکون عبد شکورا ای نبی من بنده چی سپاس گزاری خوابم برهم بر او همون نعمتی بمنی بخشی و کواته براستی شونی وش هو کاری که بو سپاس کردنی خوای گورو پیزانینی نعمتکانی خوای گورو شکرانه کردنی خوای گورو دسر همون ناسو نعمتکانی عزیزان براستی ایمال شکرانی خوای گورو زور کم ترخمین با والله کم ترخمین عزیزانم او باسم زور کردوا و زور زار دوبارم کردی تو بس عزم لیلی براسی لیلی لوتان دوباره کمو بس نعمتکانی تساو بس نعمتکانی او تساوانا لروزی قیامتی نی کرده عبادتی عابده کل قدیمه و عبادتی کربو که 500 سال عبادتی خواهی گوره کرد او حدیثی دوباره نکمو بلان 500 سال عابده خواه پرستی کرد لروزی قیامتی نی کرد بس حقی دو تساوکانی ای باش امن چون حقی عقلم حقی جویم حقی زبانم حقی لیوم ددانم او همو نعمتانم پیدا کری دا چه او همو حقم پیدا کری عزیزم دا چه شکرانی او همو نازو نعمتم پیدا کری اگر عبادتی 500 سالی نکاتا بس حقی تساو ادی حق کانی تر دی کواتا براسی ایما ناتوانی شکرانی خواهی گوری بکی مگر بشو نیجه خواه بفضل گوری خواهی قبولي بك وبيكات الشكرانيك لبو نازو نعمتكاني او قوات براسي ابي ايما لو خالدا زور زور وريابين كشكراني ايما زور كما برام بل اوهمو نازو نعمتي كهيتي كهيتمان كخواب ايما يبخشيوا باشان والله والله الشكرانة كمان لايقي خواي قورانيا بحقي قرآن شكرانيك ناكين كلايقي خواي قورا بيتن لا حديث كيف يغمد فرمي يا إلهي لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا رب أمي تسون دفوان سباسد بكم تسون دفوان مدحو الصلاة بكم كاتك كسحمد صنايا كسباسك بخود بخود كردبت يا رب العالم رأسي إما وما قدر الله حق قدري رأسي إما قدري خواهي قول نازاني رأسي قدري نعمتك أنشي نازاني بوي نعبادتك أن من نشكرانك أن من لايقي نقدري خواي ونا نعمتي خواي تابوي براسي شونوش هو كاركا بو اويتو ام شكراني بكي خالي شيتر لان نعمتكان شونوش اويها زارو بار خواي قورن نفحاتي شي هي يعني وكو بايا كدي بس او خلق دادي واغلبي شي او بايا بيش نوجي بايانيا او رحمته او نفحاته الهيه نفحات واتفتنا كي بعيك بي انزل كل قرو برسل لقى بزوليني نا او نفحات الهيه وكو باهي شوايا سبحان الله هر كسك الو وقتي بخبر بيو لخريج عبادت بي لا يشقى بعده ابدا حتى شقاوته ما كاولي لا يقريتا لشونيش چه دلي شويق لشوان او نفحات الهيه اتونا قرتوا او بخشش خدای اتو ناگرتوا او فضل الهی اتو ناگرتوا نازانی اتو تکر پیغمبری خواده فرمی علیه الصلاة والسلام ان لله نفحات خواهی گوره هند زارو با نفحاتی چی رحمت و برکت خواهی هیا الا فتعرض لها خوطان نوکاتی خریکن با عبادت و بدعا و بذکر و با استغفار دفرمی هر کسك او نفحاتی ببرکت فلا يشقى بعده ابدا تازا حتى او كابرا بسلامتي دا من يدوا حتى ما او افرت بايمان واحسان وتقوى دا من يدوا لوتك تازا او نفحاتي فيكت تازا او باي خداي فيكت او رحمتي فيكت او نفحات الهي بخدمت بو سم بي اسما بو نفحاتي عزيزان چه دل شويق لشوان او نفحاتنا يو اي مجد قليتا وو اي ما انا وقتي خليشي تسبيحات استغفار سوز دور كعبي عزیزانم هیچ چیتر لبرکتکانی شونوش او شرف ایمان دارانه سبحان الله شرف ایمان دارانه بزان عزتي جبرائيل سبب في غنبري دفرمي صلى الله عليه وسلم عزتي جبرائيل فخذ زان سبب في غنبري دفرمي في دري يا محمد عش ما شئت فإنك ميت أي محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد دفرمي أي محمد صندجي بجي عش ما شئت صندجي بجي صن صال الدوي هرب جيرة آخري هرب دمري أويك فاشان دفنمي وحبب من شئت فإنك مفارق شئت خوش دوي خوش دوي هرب زيديدي يعني أتوب زيديدي يعني أو أتوب زيديدي حتى مية أويك خوش دوي يشيك يشيك بزيديدي أو دو سيمن بيدر يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به هر صدكي بكا هر صدكي پاداشتی هیا یان او اگه باشه بی با باشه پاداشت دادره تو بخرافه بی بخرافه سزا دادره تو هر چه دکی بکا مجزیون بی تو حقی او عملی ورده گریون چه باشه بی با باشه خرافه بی بخرافه پا فاشنده فرمی وعلم بزان ای محمد صلی الله علی محمد این شرف المؤمنی قیام اللیل ده فرمی شرف ایمان دار شون وزیتی الله سبحان الله براسی گوریه براسي قولي الشرف إيما شون يجمان بي فاشان ده فرمي وعزه عزتي شكو عزيزي أو بياويتسيا استغناؤه عن الناس بيمنتي لخلشي كمنتي بكزنيا تاولا كزناكا هشتك طلبك لخلشي ناكا هشتك استغناؤه عن الناس تاولا من ده برانبر خلشي بيمنت برانبر خلشي لخواي نبي لكسي كدوانا عزيزانم أذير بيغمبر فرموي عزتي جبرائيل فرمي يا محمد شرف المؤمن قيام الليل شرف من عزيزي من قوري من شكو من غيرت وشهامت من شون يجيه دبا يشيك لو خلاطة قوراني كبا إيمان داران دادريتن أو شون يجو أو شرفية با إيمان شون يجو إن شاء الله بتسبيني تاكو ديدارو وتواو كردني بركة كاني شون يجو بخواي قورتان دسبيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خون بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي بريز وخوشويز بقموا لبرنامي فقهي سياسي شرعي. أمرو بأرمتي خواي پروردگار باسي بواركاني سياستي شرعي دكين، أو بابتش لچن خالك باسي دكين، أو خالانش يكم بتفصيلي باسي بواركاني سياسي شرعي دكين وچون كار با سياسي شرعي بكين. خالي دوام پیوندی لنیوان فقه اسلامی و سیاسی شرعی، خالی سیم زانستی سیاسی شرعی، خالی چوارم بابتکانی زانستی سیاسی شرعی و سودکانی. خوشویستان، بنسبت خالی یکم تفصیل مجالات عمل السیاسة الشرعیه. اگر بین باسی بوارکانی کار کردن با سیاسی شرعی بکین، تماشا دکین او بوارانی که سیاسی شرعی باسی دکات لکیو سرچاو دگرید، دزانین بوارکانی سیاسی شرعی چیا دبی بگرین او بو پیناسی فقها بو سیاسی شرعی. او من بودر کود لوانکانی پیشو لپیناسکانی فقها و زانایان بو سیاسی شرعی، که سیاسی شرعی تنها بواری سزاکان نگریتوا، بلکو فراوانترا همو بوارکانی جیان دگریتوا بتایبت او بوارانی کوا دقیق نهاتوا درباری او بابتا دقيكي صريح دقيكي قطعي ثابت بيت درباري او بابتا كما دام دقيك نهاتوا او دشيتا بواري سياسي شرعية و دتوانيد ايشي لسر بكي، يان او بابتاني كوا صفتكيان قرانكاري ديد بسريا ده گوریت تبدیل ده بید با پی بارو دوخه که بانونه هندک بابت هبوال لزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دوای اوا لزمانی خلفای راشدین، دوای اوا ایتر لزمانی او خلیفانی کواهاتون، یعن هر ده صلاتی کواهاتوا حکمی با شريعتي اسلام كردوا ورده ورده هاتوا. اگر بابتك هبوا لو زمنا كدقي لسر نبوا استهئيما لسر دميكين، او بابتانا كصفتي قران ديد بسريا، او مجال بواري سياسي شرعية كوا ايشي لسر بكريت. اتوانين بلين بواري سياسي شرعي بشيكا لاجتهادي زانايان لشريعة إسلام. اگر تماشاي اجتهاد بكين لاي أصول يكان اويكا واوها ولددريت استفراغ الوسع في تحصيل العلم او الظن بالحكم، واتا او زانايا او مجتهده هل دست هولو کوششی خوی داد بو اوی زانستکی دست کوید، یان او تانیه او تا دگاتا نتیجه اک دگاتا حکم اک لو زانستا دری کاد
اجتهاد دكات چونك شارزايا لدقكاني قرآني بيروز ولا فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها لا سرچاوكاني تر وكو إجماع وقياس سرچاوكاني تريش واتا أو فقيها أو زانايا هولي خويدادات بو أوي أحكام شرعكان درهينيت لو أدلانا أو بلغاني كوا تفصيلين إن جابويا أقر تماشاي أم بيناسي يبكي بو اجتهاد سياسي شرعيش دقريتوا و بواركاني لا بواركاني اجتهاد دايا بلام اجتهاد أو خصوصيتي هيا أو تايبت مندي هيا كوا ريقايك بو قيشتن بحكمك شرعي لهمو بواركاني جيان أو اجتهادش فرد وكوتاك دتوانية بيكات يان أو تانية مجمعك فقهي هيا كومل زانايك دتوانن بغن بو نتيجيا أو حكم شرعيانا درهين الأدلة كان يان ده صلاة دارانش كوا بابندن بشرعي خواي پرودگارو و زانس شان هيا علم شان هيا انجا ام كسي يان ام كومل كسا يان ام حاكمة دبيت شروط و مرجكان اجتهادي تيدا بكوا باسكرا ورونا اما سياسي شرعي عزيزة كانم ريقايك بو قشتن بأحكام شرعية كان لهمو بواركاني جيانا بلهم تايبتا بدا صلاة تايبتا بدا صلاة أو سلطو دا صلاتي كوا حاكم هيتي لدولت يعني لو بوارانا إجدكات هرشتي كوا مصلحتي بو دولتك هيا بو حكم رانيك هيا و هر شتیکیش کوا زیان و ضرر دور دخاته و با دولتکا با هاولاتیان با ایشو کارکان سیاسی شرعی امریکای کوا سلطه بکاری دینیت بای دلین بواری سیاسی شرعی بشکا لبشکانی اجتهاد لبوارکانی اجتهاد مجتهد أو كسي كوا شروط تدايا وهو من توافرت فيه شروط الاجتهاد ويسلك طريق الاجتهاد ليصل إلى ما يريد في حكم شرعي أما مجتهدة مجتهد أو كسي كوا بتوانيت بقات حكم شرعي ومرجكان اجتهاد شي تابيت أما بابتي ترماني شيء هرلا فقها باز ذكريت كأول مجتهد بوشي وازيا كسيك معناه مقلدة تقليد دكات كي أو كسيك وا تقليد دكا أو بيناسا كي تشيا أليد وهو من لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد يعني كسيك أو كسا مرجكاني اجتهادي تيدا بدينا كريت بويا او كسات شيكات برسيار لا اهلي اجتهاد دكات برسيار لا زانايان دكات بو اوي حكمي شرعي كبزانيت درباري هر بابتك انسا خلقي كي عام همو مجتهد نيا يعني همو زانسخوازك طالب علميك مجتهد نيا چي دكات درباري بابتك لا بابتكاني فقه اسلامي برسيار دكات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتكوا نازانت علمي بينيا برسيار دكات زور أحسايا دتوانيت تقليدي مذهب يبكات تقليدي وتي زانايك بكات جيبا جيبكات لبروي خوي علمي بينيا بلام أجر علمي بيبو قشت نتيجيك أو نتيجيا مدعوم بو وبلغيلة سربو ببي بلغكان كتيغشتو لبلغكان بجوي بلغكان دكا و اوش جيبا جيدكات كوا بلغي لسرا بلام اگر خوي نيتواني او تواني تقليد بكات بلام ابيد اگادار بين يعني
مسلمانان بعام أبي هول بدن درباري أو أحكامنا فير ببن برسيار بكن بو أوي بتوانن لبواري عبادات برشارونيان هبية لسر بلغة عبادات بكن شتيك نكن كوا داهنان كرابيت لبواري عباداتا بيدعابيت بچن أو بيدعانا بكن بناوي سنتوا نابت لبواري عباداتا بدعو داهنان بكرت چونك ومخالفي شرعا جابويا اگر كابرا مقلد يجبو براستي ابيد بدواي بلغدا بقرد بدواي وتي علماي بريزي او امتا كمذهب كان وملتي كردش لسر مذهبي امام شافعية درباري او بابتا بزانيت شيا بلغكاني إمام شافعي يعني مدرسي إمام شافعي لسر أو بابتا تشيا بو أوي بتايبت كباسي عبادات دكين يعني بو نمونا أقر بابتك فقهية وفرعك لفروعي فقه إسلامي كديويت جيب جيبك أبي علمي بيبت بزاني المذهبك تشيوتوا يان بلغكان تشيوتوا درباري أو بابتا بو أوي برچای رون بید ببلگو عبادتی الله سبحانه و تعالی بکا نکویت ناو بدعوه بله از زکانم یان اواتانه خوی استلم سردما دتوانیت حولو کشی خوی بداد بله هم خلقی که یا سیرکی نخونده واره نتوانی او توانایی نیا بویا کما مستای که لسر منبر یان لدرسی تایبتی باسی بابتی دکات و او کتبانه که استشهاتوه در باره فقه اسلامیان هر بابتی کتر او اختلافه دبید یعنی بونمونه تماشا دکه ای زانه ایک بچونی بو بابته بو شوازه و بطایبت لبواری معاملات او اختلافه زیاتر دبید یعنی سب بونمونه تماشا دکه هر شتیک سردمی بید لمعاملات مالی بید بونمونه تماشا دکه زانه ایک کسی کوا بحثی کردوا دراسی کردوا بدوای وتی زانایان کوتوا بوی در کوتوا که حکم شرعی درباری او معامله کردنه بو شوازه للایکی تروا زانایکی تریش جید للایکی تروا دراسی کردوا گشتوتا او حکمی کوا او لسریتی او اختلافات انا روده داد یعنی زور مسائل مالی معاصره و سردمه یا تماشا دکی او اختلافتها هيا بلي ازكان بلام انساني مسلمان بو اوي اشتكاني شرعي بيت زياتر بدواي بلغا بقرد بلام خالك يا ابي بزانين مسالي بلغش همو كسيك لبلغا كان تي ناقات بويا استدلين او كسيك وادقات بلي مجتهدو مرجكاني اجتهادي تيدايا لبر اوي چو تناو قولای بابتا کانوا زانستی که تواوی هیا لزمانی عربی لفقه اسلامی لفرمودا لعلومی فرمودا زانستکانی فرمودا لقرآن لتفسیر زانستکانی قرآن اما نا حموی یعنی وقت چون بلی روچو لنا او بابتا ناز زانستی که باشی پیا بویده توانی بگات حکم کی شرعی بلی از زکانم بلام هشا بو شوازه نیا بویا ایم ابید بگرین بدوای بلگه شرعی و فهمانش هبید بو بلگه شرعی کان ایسا کشک لکشکانی بطایبت هنده گنج اویا کوا ظاهری فرمودکا یعن ظاهری آیتکا وردگریه فهمی کی تواوی نیا نیخوین دوا بزاني علماء تفسير درباري آياتك تشيان وتوا شراح حديث درباري فرمودك تشيان وتوا إن جاء واقعك تيدايا أما همو يدبي دراسة بكات ديت يكسر حكمكي شرعي دادات كممكنا نيبيكيت بل بليك دروز زكات بويا خلقي عوامش زياتر أويك علمي شرعي أنيا دلين باش إما بجوي كيب كين ما مصطفران وادلي وما مصطفران وادلي بويا عزة كان براستي أمعل ما أمانته كبيغمر صلى الله عليه وسلم لبواري دعوه بانقوازا كهان ما انددات دفرميت بلغوا عني ولو آية
يعني براستي أم فرموديا هم تشريفة هم تكليفي شا بلي يعني بلغوا عني أمتو مدهوا كارية كلا بيغمر عليه الصلاة والسلام أم دينا بغينين برام چون اي غينيد بچي شوازك دي غينيد أبي براستي بشوازي بغيت كوا ببي قرآن والسنة بيه بفهمي السلفي صالح بيه بفهمي علماء معتبري أم أمت بيه بلي عز كان او زوزور مهمه كوا انسان بصيريها بيت يعني عني ولو ايه بيغمان علي صوصان چون تي يعني چون تماشاي او حديثي كردوا يعني چون او حديثي جاندوا يعني او حكم الشرعي باس كردوا ابي مشبو شو عزبين چون كامال لجاتي بيغمان علي صلاه والسلام ايما ام بان قوازه دكين بلي عز كان امانتك يعني شيء أو أمانة علماء قدار بيت كوا فتواكي سقط نداد فتواكي شاز نيند يعني هندي كاس بتايبت استلم دنيا السوشيال ميديا خوي كريوت مفتي لفيسبوك لتيك توك فتواي شاز ددن يعني فتواي كوا لخزمتي دصلاتا سيركي أو كساب دصلات هي نايتي بيشوا بجوي دصلات دكات بشوازي كوا دورة للروح شريعته ودورة دورة ل مهرباني شريعته ودورة لزانستي شرعية وأبي براسي آقادار بين أمانتهم شتكتر معنية بيوتري اجتهادي سياسي أوي أو رقائي كوا حاكم دا صلاة دار أويت أحكام شرعي كان بزانيت بو أوي تطبيقي بكا جيب جيبكا للسار شون كوتواني هو بيوتري اجتهادي سياسي وطريق الحاكم لمعرفة الأحكام الشرعية التي يريد تطبيقها على رعيته أو اجتهاد شيئا أو بواري أو بابتي إما دقريتوا كواباسي سياسي شرعية أويد بزانيد أو أحكام الشرعية نتشيا بو أوي جيب جيب كات لسر هاولاتيان لسر شون كوتواني لسر أو كساني كوال لجيرد صلاتي أو دان دين استاتشينا ناو بابتكوا باسي بواركاني سياسي شرعي دكين خالي يكم اويا احكام الوقائع التي لم يرد بها دليل خاص يعني تماشاي او بابتانا دكين كوا يج دليلكي تايبت دليلكي لقرآن للسنة نهاتوا درباري او مسائلانا او بابتانا چلا قرآن بيا چلا سنة بيا چلا إجماع بيا يعني أو بابتاني كوا نصي لسرنية وأم نصاش أجر تماشا دكين نصا كان بوشوازة أبي إما تماشا بكين نص مان هي دق مان هي إن كان قطعيا من حيث الدلالة والثبوت فلا مجال لأي اجتهاد فيه أو إعمال الرأي فيه نصك دقيق من هي أجر بيتو أم نصا إن كان قطعيا قطعيبو للروي دلالته أم دقة أجر يعني تماشابك للروي ماناو للروي سلماندنا دلالت لسرشي دكات للروي سلماندن ثبوت لسرشيا فلا مجال لأي اجتهاد فيه هيتشتك هل ناقرت أم دقا ناتوان اجتهادي تدابكي ثابتا دليل لسر أو بابتا ما دام دليل لسر أو بابتا ثابتا بو أو بابتا يتر رأيو بوچون واجتهاد ناكري لسر أو دقا بويا أم بابتا دقيقة تماشادكي لم سردما خلقان يكهن براستي جرأتيان هيا جرأتيان هي دليلك هاتوا بونو منا لسر وجوبو فرض بوني رجل رمضان لمانجي رمضان ديت كابراكي جاهل نفهم نزان ديت شكو قمان دروسك عليه أو آيتا أو دليلة بلغني لسر واجبوني رجوبون لمانجي رمضان واتاتو عني بيقري تواني نيقري أو انده جرأتي هي أمت لكيو هنا چون اتوانی ام اجتهاده بکی کواب یا چوانی ام دلیل قطعیه و بارکانی تریش بویا مجالی اجتهاد و رأی و بوچون نیا لو
بابتاني كوا دليلك قطعية لروي ماناو لروي سلمان دنوا من حيث الدلالة والثبوت بويا دليا دبيت أو بلغيا وكو خوي جيبا جيبا كريت لسر أو بابتي كو بويا هاتوا ليرا آية حاكم فهنا للحاكم المجتهد الاجتهاد في فهم هذا النص أما بو أبو بابتي نصي دوم ديت بو بابتي نصي دوم بيت أقرشيا دليلك أقرهاتو ظنيبو أم نص أم دقا ظنيبو سواء من حيث الدلالة أو الثبوت لروي ما ناكوا لروي جيغربونيا و بوچون هلاگريت مادام بوچون هلاگريت لير حاكم دتواني اجتهادي خوي بكات بلام لدليلي قطعي لهردو روكوا دلاله وثبوتكش حاكم بوينيا كس بوينيا كتشوكا او دليله قطعيه لسر اوا بلام دليلي كوا نصكا ظنيبو سواء من حيث الدلاله او الثبوت فهنا للحاكم المجتهد الاجتهاد في فهم هذا النص يعني أبيت هولي خوي بدات بو أوي تيبقات لم نصك وظنية تيبقات وبقات نتيجيك بقات حكمك شرعيك وشونيش تطبيقي بكات وكيفية تطبيقه والتحقق من ثبوته والترجيح بينه وبين النص الأقوى يعني ستو دو دقتيا دو نصطيا بوشي وازيا يعني براستي عزة كان أما وردكاري دويت أما زانستي دويت والله إيشي هموك هسيكنية أبيت هندك بابته بجي بيلي بو علماء بو زانايان بو أوما مصاني كوا تخصص يعني لو بوارا كاتك ما مصايا كتخصصي هيا خوي ماندو كردوا قشتوتا أو حكم شرعية كباسي دكات لقال أمواقعا ديقون جينيت بكايتر دتوانين بلين براستي بو مواقع دا قنجيت او تماشا دكي تو ابين لما مصايا وريب قريد اما ما مصايا كوا هيتش خوي ماندونا كردوا فتواكي شاز دادات تيني قشتوا لا حتى لخودي او دقاني كوا دينيت براستي ابي اقا داربين بويا بابتكا زور وردا ابي اقا من ليبيت چون که الان خاصا نو حاکمه که کاتیک هوری خویده داد بو بناء على ما يراه من مصلحة للأمة في هذه الأحكام والوقائع وأما إذا لم يرد في الواقعة نص وكان لها نظير نقيسها عليه مما ثبت بالأدلة الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع أما حاكمه كي اجتهاد دكات أجر دقيق أبو وتبان ظنية من حيث الدلالة والثبوت اگر بابت یک هات دلیلی لسرنیا هیچ بلگی کی لسرنیا لیرا حاکم کچی دکات او دکات کواب زانت چی مصلحتی هی بو امتا و قیاسش دکات لسر شتی کواب بلگی لسر هاتوا لچی لقرآن لسنت لاجماع انجا بویا لیرا مصدري كترمان بوديت كواتشيا مصدري قياسة فهنا يكون القياس هو السبيل الوحيد لمعرفة حكم الله تعالى في هذه الواقعة ليرا ما دام هيتش نصيك مانيا ليرا قياس دكات قياس دكات لسر شتيا كوا بلغي لسر هاتوا بلغ كانش أوسيا بلغيا قرآن سنة إجماع قياس أوين كوا اجتهاد دكات وكو إمام شافعي رحمة إخوالي بيا فرميت وأما إذا لم يكن في الواقعة نظير نقيسها عليه بويا ليرا إمام شافعي دالي قياس ماناي اجتهادا هولدانا قشتنا بحكمك شرعي بويا داليت عندئذ نستنبط أحكام مثل هذه الوقائع بطريق من الطرق التي تعترف بها الشريعة الإسلامية إن جاء دواي أوش هر رقاك للرقا كان كوا شريعتي إسلامية رقاي بيداوا وكو مصالح مرسلة وكو استحسان
وكو سد الذرائع عرف أمانة هموي رقب يدراون لشريعة إسلامي ويقوم بذلك ولي الأمر إن توافرت فيه شروط الاجتهاد أم دا صلاة أم ولي أمر أجر شروط اجتهاد تابيد أم بلغانا بكار دينيد يان أو تانية دستيك لزانايان هابيد كوا مختص بن بسبور بن مجتهد بن أويش دا صلاتك ياربتيان داد بو أوي بتوان بقنا أو أحكامانا تماشا دكي استا بابت يكبو نمونا أجر باسي بكين ليرا نموني هنا وتوا كسيك كمن أفطر في رمضان مجاهرا بالسكر بابتك لرمضان روبدات رمضان دبي مسلمان بروجو بيت أم كسا بروجو نبوة واتار روجوكي شكاندوا أما بابتك باتي شكاندويتي بعارق عرق واردنوا بشراب واتا سرخوش اجبوا بوا روجوكيش كاندوا ممكن نبري ما وصا كابرا اگر اوندا مسلمان بي چون لرمضان دروات روجوكي با عرق واردنوا دشكيريد والله اجزا كانو خو پرسيارك جيگي خويتي بلام والله اشتوا دبينيد يعني جهلكي مركب هي لنا اوكو ملقيا يعني كابرات ما شادك اي او حالتنا الرددات زوزور اسايه يعني بونمونا اگر عرق ايش نخواته بونمونا بسركي بجغاره بيشكنيت يعني برات هروا ببيع عذرك برانان بخوات هر شي كتربكات يعني تماشادك اي زوزور اسايه يعني بونمونا اگر عرق ايش نخواته بونمونا بسركي بجغاره بيشكنيت يعني برات هروا ببيع عذرك برانان بخوات

تماشا دەکەی مەسەلەی عارق خواردنەکە عقوبەیەکی مقدری هەیە هەر کەسێک عارق خواردەوە لە شەرعات دیاری کراوە کەوا سزای دیاری کراوی هەیە هیچ مەجالێکی تێدا نییە هیچ مەجالێکی تێدا نییە کەوا بڵێ وەڵا کاکە مادام ئەمە لە باسی حکمی ئیسلامی دەکەین کاتێک کەوا شەریعەت زاڵە بەسەر هەموو قوانین و یاسایەک باشە ئەم کابرا عقوبەی هەیە لە شەرع عقوبەی هەیە لەبەرەوەی سەرخۆشە عارقی خواردوتەوە هیچ مەجاری ئیجتیهادی تیا نییە بڕێ کاکە لێی گەڕێن با بڕوات نا عقوبەی هەیە بابەتەکەی تریش ئەوەیە کە مجاهرەی کردووە بە ئاشکرا ڕۆژۆکەی شکاندووە بە ئاشکرا ئەمەش بۆ خۆی جینایەتێکی ترە تاوانێکی ترە بەڵام ئەگەر بگەڕێن بە دوای دەقەکانە چی عقوبەیەکی هەیە لە قورئان لایەتەکانی قورئان یان لە فەرموودەکانی پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام تەماشا دەکەین دەلیلێکی قەتعیمان نییە بۆ ئەو بابەتە ئەگەر هاتوو بە ئاشکرا ڕۆژۆکەی شکاند لێرە چی دەکەین لێرە ئەم حاکمە فهنا للحاكم أن يضيف عقوبة فوق عقوبة الشرب ليرا حاكم ودصلات أوي كوا سزاي كي تربو زياد كال نسر أو سزاي كوا تايبة با عرق وارد نوا بسر خوشي كوا سر خوش بوا عقوبك أو أشيت بواري سياسي شرعي بناء على المصلحة التي تدعو إلى هذا التغليظ أمش برجون دي تيايا عزيزة كان مسألة عقوبة كان كدان رأى والله يا مولا برجون دي خلقايا أما أوني كوابلين إسلام والله تندو تيجي وأوشتاني نخير كابرايك دا كجي بأن قصد في شيء في يديد باش أما حق يوني كواب كجري توا كابرايك في شيء في يديد لرمضان ديد بسر خوشي ها روجوكي شكانو سر خوشه وديو دروا باش أما جيغاي أوني كوا أم كسا آقا دار بكري توا عقوبة بدريد كابريك ديد ناموسي خلق هتك دكات زينا دكات باشكرا زينا دكات فلمي خوي بلاو دكات او جو بكس نادا باشا اما جي خوي نيه كوا عقوبه يكي زياتري شي بيدريت بويا عقوبه كان كشي لبرجون دي خلقا بو اويا كا باريزغاري لو كومالغيا بكريت انجا ام عقوبه زياد كردني كوا بهوي عارق واردنوا وبهوي مجاهره كردو لرمضان او بيوتري سياسي شرعي خۆشەویستەکانم بابەتەکە زیاتر هەڵدەگرێت بەڵام کاتی بەرنامەکەمان تەواو بووە تا دیدارێکی تر بەخوای گەورەتان دەستپێرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ويرد. خوشكاني براي السلام ورحمة خواهي قولتا لسربي خوش عالم لبو بشي دوام نفواو كدني أو آفرتا إيمان دارا خوانا سانيكوا لباشترين وتساكترين آفرتان كيشي لوانا خاتو مريميا دايشي عيسى پیغمبر سلامي خواهي لسربي لبشي يكام كزور گرنبو كأويش بريتيبو لا مالبابي خاتو مريم دايشي خاتو مريم حنا وباوككي كبريتيبو لا عمران اوانا براسي خانواده وخيزانة چي زوزو القوربو بو يخواي يورا سبحانه وتعالى بو شورجنا بو آفرتا دين دار اخواناسا كخاتو مريميا لتمني چي زور بوتو خواي يورا حالي دبجيري بو ايكاو ببيت آفرتك شاجنك حالقري يچي لپیغمبران خوا لنا وهناوی او آفرتا پیدا بیتن که عیسی کری مریم صلاة و سلامی خواهی گوری لسدوی لحفتی را بردو باسی با پیران عیسی پیغمبر مان کد باسی بنا مالو با مال بابی خاتو مریم مان کد او رو دتین ناو ناو رو چی باسی خاتو مریم سلامی خواهی گوری لسدوی تن دوی اوی باس مان کد که گوت مان خواهی گوری سبحانه و تعالی بنمالي عمران يجي لو بنمالي بخواي قول حلي بشاردن خواي قول فرموه إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. خواي قول أو بنمالي هل بجار كباشتلين بنمالي سدني خواي عبوا يقلو بنمالنا قلت ما آل عمران بوا إستادي باسي خاتو مريم دكي سلامي خواي قولي لسر بي دوائي اوي كباس ما كرت قلت من خاتو مريم لتمنى يجي بوتسوك كنيدا طالي بو خوي جياني خوي بره وببا داي كوباوشي وفاد دكا كاتي كداي كوباوشي وفاد دكا كسي بخيو كدنو پرودي او كتولا لأستو دقري كا زكريايا كا او زكريايا كوا بيغمبري چي خواه سلامي خواهي قولي لسر بي که خلقه چی زور پروشی اون او آفرتا کلبنا مالیه چی زور گوره آفرتا چی تای بدمنده لأستو بگرن لوی کوا کفالتی بکن و بخیوی بکن بلا خواهی گوره سبحانه و تعالی و داوان لیده که کوا با قرعه دبی او آفرتا هر بجیدد او کسانی که داخلی قرعه کجبن کسی آسائی نبی او کسانی خویندوانن او کسانی قلم بدستن او کسانن کوا لخزمت دینی خوابونا یک لوان زکریا بوا کنوسری توراد بوا و تنین خلط کشب بوا بلا قرعه کدرده تیتن لبو زکریا کدست بری جیانی خاتو مریم بکا خواهی گور سبحانه و تعالی کباسی مریم دکا لقرآن پیروز ده فرموه و اذ قالت الملائکتو یا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خويه سبحانه وتعالى كباسي مريم دكا برلوي خاتو مريم تاقي بكري توا بو تاقي كدنا وسختي كوا لتمني تاخيلي عفرتي جي او بري شكو شربي هيا زور ديندارا زور خواناسا زور عرضونا موسيقى باراستوا وكو بري قل بلام تاقی کردن و یک روی تیه دکا که زوزو سخته اویش اویا ببی اوی شوی کرد بی او آفرت دو جیان ده بی لویا خواهی گوره پیش او امتحان تاقی کردن ویا دفرموه و اذ قالت الملائکت کاتی خاتو مریم لناو بیت المقدس بردوامو همیشه لخزمتی او شوی نپیروزه داره همیشه و بردوام عبادتي خواه دكا خوي بو خواه يقلا كرتوا آلو كاتا دا خواه يقول ملائكتك دنيري بو لاي بيدالي وإذ قالت الملائكة
لكاتك دا ملائكتي خواي قورا فرشتهيك خواي قورا ديت اللي خاتو مريم وبيدلي يا مريم أي خاتو مريم إن الله اصطفاك أقدار با خواي قورا سبحانه وتعالى توي هل بجار إن الله اصطفاك خواي قورا توي هل بجار معنتي هل بجار بي دزانن هل بجار دن أو هل بجارنا اصطفاء اصطفاء يعني لتيو هاتوا الصفاء كلمة صفاء مصفاء يعني أو آلتيك وا أو آلتيك وا شتبي تباليوي ايوي أفرتان لما ري تباليو تان هي أو كتاكي تيدكا دبي بارزونغكا تباليو كدابني لو يخلطو خالي تايا كدب من تايا كنروا لما ري بارزونغ تان هي أوشتاني كشتبي تباليو همو أوشتانا أكا سيد بكيت مشابكا بعلف تكارية لويجتا أوشتيك سود بخشا أوشتيك وا أتوما بستا سودي لبيني دي بالي زانا لوي خواي قبرش هندق لعبد بندكاني خو بوشيوي دا باليوي هذي هند بجيري قوري هندكا يا مريم إن الله اصطفاكي أي خاتو مريم أقدار با خواي قبرتوي هلب جار لنا هم أفرتاني سردمي خود أتو خواهي قولي حالي بجار دوي بويكوا وطهاركي وخواهي قولي سبحانه وتعالى باكت بباشي راد دقري مطهر واتتو بباشي دمينيوا معنى تي بباشي دمينيوا واتا تو كسك دبي لعقيدة وبيرو باورد بدو دبي لشرك لكفر خواهي قولي دت باريزي بويكوا بطاني او بيعميك خواي قولا دخات السر استويتو دخات استويتو بطاني هلي بقري هيت كسيق ناطاني بيعمي خواهر بقري إلا كسباكا كان نبي لو يبيغمراني خواي قولا حالي عند بجيري وخواي قولا اسمتي عند داتي زان اسمتي واتا باريز راو دبن لهمو كمكوريك لهمو عيبك لهمو كفرك لهمو شركك لو كاتي كالدعيك دبن حتى أوقات يدسنوا خزمة خواهي قول سبحانه وتعالى خاتو مريمش أو آفلتي خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي استفاكي خواهي قول هل الدبجيري وطهاركي وبباكت درادقري وباكت كسيك دبي لآفلتا باكا كان لهمو عيبو عارق لهمو كفوكا مكورتيك لبابتي عقيدة لهمو بابكا كان أتو آفلتي باك دبي هيت كسيك ناطاني تومتت لابو دروز بكاتك اگر هر تومتك آراستك بكري إلا خواهي قولا فوتصلي دكاتوا واصطفاكي على نساء العالمين خواهي قولا تزاريش سبحانه وتعالى دوباره دكاتوا إن الله اصطفاكي أو اصطفايا زاناني مفسد دفرمون ديايا لقد أو اصطفاي دواي واصطفاكي على نساء العالمين اصطفاي يكم هل بجادني خاتو مريم لو أو بيامي أو كاتي كوا دبيت الدايش عيسى فيغمبر برام أوهد أوان دنيا حتى روج قيامته خاتو مريم يجيك لتسوار هر أفرة قورك كبيغمبر يخوار الفرمي صلى الله عليه وسلم كمون من الرجال كثير لبياوان زور بياوي قورا حلق حلق حلق زور كس لبياوان بون با پیغمبر بون با پیوانی گوره بون با قاده و ساده بلام لنو آفرتان دفر بین ولم يكمل من النساء إلا أربع پینا گیشتن لنو آفرتان دیگه لتوار آفرت نبیتن او تسوار آفرتا آسیای کتی مزاقیمی خیزانی فرعون خاتو مریم و خاتو خدیجه خیزانی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم لگو لگر فاطمه کتی پیغمبری خواب و او تسوارا كساني زوزر قوربنا لو إن الله اصطفاكي أو اصطفاء خاص بها واصطفاكي على نساء العالمين حتى الروج قيامته أتو آفرتك هل بجير دراو دبي قورة دبي بريز دبي حتى الروج قيامته طبعا ليرة داو آيات تمشاكا معجزيك زور قوريته دا كاتي خوي كان خاتو مريم مختاني عن دا بار با افرت چی داریم پیسی اندان کاتی که من دالشی ملود که هی نوا چه هات جواب خواهی گر معجزه چه رخسان
كم من دالج ملوتكا كإساي كريتي ديتا جو قصدك وفاك براءتي خاتو مريم دسلمينيت بلام خوايور سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة دزاني هتا روج قيامتي خلقك هي بنا ناباتي شتي خراب ددنا بال خاتو مريم لو اخواي كره دفرمي اي مريم نك اي مبراءه اللي دك اي وهذا الدبجيري بقوا الدادني لو صدمك كصدمي خويتي هتا روج قيامتي اي مبباك الرادق دي حرك سي بختار بيبكا اي مردي ددينوا لو الى قراني بيروز ده شريعه الاسلام ده ديني اي مسلمان خاتو مريم زور قوليا صورتك بناو كراوة اواني كراوات زولك كان ديانجو خاتو مريم زيناي كريا حتى مسيحية كان كخويا بصاحبي خاتو مريم دزانن دينن خاتو مريم زيناي كريا لقر كسي كنا يوسفين اتزارا نعوذ بنا ايمي اهل السنة ايمي مسلمان ايمي امتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دلين خاتو مريم هاكا بمعجزة آسائي خواهي قولة كوريكي بيدك عيسى عليه السلام تخوى حيب نيا تخوى عيب نيا كسيك بيوابي عيسى خواهي نعوذ بالله وقاولانا بلان بيانواء دايكي خواهي كان زينيك يا نعوذ بالله أو عقيدة فاسدة بزانا إنسان أقل لا إسلام دبسي أقل لو ديني خواهي لقرآن السنة دبسي سبحان الله تعقلو تبي روبوت سنة تبي بطال وبروبوت وبيسي ذكر تناول بيرفيش كخيال خواب أنا ممدا هون يا عمتي خواي قولي خواي جورا لقل إيه ما يكردوه بوي خوش كبر إذا كان إنت خواي جورا زاري يشتر قصلك لك الخاتو مريم ذكاته أو ملائكة بيدري كوات أي مريم خواي جورا أو ريزي ليناي هلي بجادي بباتي راقرتي حتى روج قيامتي يجيتي لآفرة الناو دارو هرقو ركان وحب جدرا وكان كوات اللوية يا مريم اقنوتي لربك اي خاتو مريم هني شو بردوام من الكذب لو امر فرماني قبا كلمة قنوت يعني من الكذبون لبو امر فرماني اخواي قرواتا من الكذبون بضل هن امر فرماني اخوابئة من الكذب لبو امر فرماني اخواب من الكذبون بان دا مكاني لشن يعني اخواي قرر هنش تشي تقدير كل بوتو من الكذب ورازي بي وهر دعوة كاري اخواي قولة دعوة ما ليبكا دبي ملمان لموي باريك تبي دبي امر فرماني اخواي قولة لسسر بي دبي ديبا زيبكي اوه كلمة اقنوتي قنوت وات او طري من الكذبوني دل لقر ان دعوة كاري لر او قنوتا او قنوتا يا مريم قنوتي لربك قنوت ملكتي كشتنها لبوزاتي الله بي اقنوتي لرب اقنوتي لربك واسجدي واركعي بزانا مع الراكعين اي خاتو مريم هميش او بردوام ركوع سزدب سزدب سزدلويا بيش خدايا عادة ركوع او دا سزدية بلان بوية سزد بيش خداوة لبشرفكي لبرقوري اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نزكترين كات بندل اخوي نزك بي او كاتيك لسزده بويا دائما وشي سزده ليرا ببيجر ركوع خرايا واركعي سزده وركوع بليرا مخصري بيتيا واتا نيج بكا سزده وركوع ناو نيج دايا لويا ديارا لسزده مي بيشيش هنويش بوا بلام نيج او شي ونويشي من بوا شي وازق وطايبت بخويا واركعي مع الراكعي هميشو بردوا لقل كسفاككا لقل كسساككا لقل أواني الري راسي أنقرتوا كالري نيجة ري عبادتا ري خواه فرستيا لريزي وانبا أي خاتو مريم ليرة دا برزان وخوشة ويستان لو أقا تمشاب كي إما حال بجارديني أو آفرتا حال بجارديني هركس أقوك باس مانكر لو قوتمان لبو سيشتا يكاميشت كسي خلد بجيري لدين لأعيني خواهي قولا بو أوي كوا أو كسا كاريجي زور قرصي بخريتا سر لو يا اخواي يورا كاتيكا بيغمبري خاتم هذا بجيري عليه الصلاة والسلام تي بدا فربي اي بيغمبري بالله لآية سلطاية كاني كدابز دي دادار بزي تي بدا فرمي اخواي يورا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي بيغمبري اخوا
کاتی که ایم پیامی خواهی گورم دابتو حلمام جادی آگه دار با براستی ایم قرآنی چی زور گرم بها زور خواهون شکو زور گرنگ و گورم هاوشتیت من سرشانی تو بزانم همو پیغمبرانی خواه کاتی که خواه حالی بجادون خواهی گور سبحانه و تعالی سرطه حالی بجادون اینجا داویلی کردن که امرو پیامی خواهی گورم زیب زیب کن خالی دوام او کسانی حال دب جردن با پیامی خواهی گوره هیت کسی نگات آستی اوی کوا حال گری پیامی خوابی ایلا دبی بطار فلتر دا پیتی پرو یک کمیشت فلتر ایمان دوامیشت عملی صالح دبی او کسا ایم لو خودی خوی ایمان دار بی اینجا ایمانکی رنگ بداتو لهمو اندامکانی لشی او مرحله دوام قناغی دوام قناغی سیم دزگتن بحق لسر حق بی اوشتی حقا کبریتی لقرآن لسنت لشتراست دروستکان لسر او بجی برنامه و پیامی او حق بی لسر او حق بجی لدز با او حق بگریم اینزا قنا او حقا براسی رقا حق رقا لویل لگر رقیات یکا توشی امتحان دبی توشی ناخوشی دبی توشی دربدری دبی توشی فصل کرده توشی ناخوشی تا توشی انواع تاقی کنه وی قواده بی لوی قناغی تارم صبر گتن هن خواهی گولی صورتی عصر دفر بیم این والعصر این الانسان لفی خسر الا الذین آمن و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر او کسی بوتار خالا بوتار قناغ ببری او کسی گوره کانن او اوانن دبتوانن پیامی خواهی گوره حل بگرد اوانن گیشن او آستی کوا شام بشانی پیامک پیغمبران آفرت گوره کان بطانن دینی خواهی گوره سبحانه و تعالی لسه سریان بی لناو دلیان بی همیشه و بردام لخزمت دینی خواهی گوره بد خالی سیم تاقی حل بجار دینی کسی کان لبو تاقی کردن ویا خواهی گوره تاقی اندکا بو اوی کوام کسانی گوره بی خالی تارم حال بجاردنی کسا کام بو تیا بو اوی هندکس خواهی گوره حالی انده بجیری بو اوی خواهی گوره با ذاتی پیروزی خوی تاودیری هم بکا بو اوی خواهی گوره سلجه تاودیری رحمتی خواهی گوره بی خواهی گوره ده فرمید فا اینکا بی اعیونینا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هید گمان النبی ببيه قمان أتو لجيت ساودية دي ايمي صانا فإنك بأعيونيا كواتا أو كسي كخوا هالي دبجيري لجيت ساودية دي خواهي قولي چه دا قاتا او آستا أو تار قناغي كباس ما كد ببريتا اندا برزان وخوش ويستان خاتو مريما لو لناو نازو نعمتا چي زوزو القورة دبي لو او پرشكران بجيري خواهي قورة دكا بوشه وی که باس مان کرد کاته که و عبادتی خواده که همیشه و بردوام بویا او آفرتا دگات او آسته که و خواهی گوره سبحانه و تعالی حالی بجیری بو اوی که ببیت دای چیک عیسی پیغمبر او کاته نزیگ دبتوا که خاتو مریم او مهامو او ارکی که خواهی گوره مبستیتی بی خاته سری زیبه زیب کریتن اویش تیا اویش اوی کوا خاتو مریم سلامی خواهی گوری لسر بی کوا کاتی او دیتن دو جیان بی بمندالک بلان او مندالا چه کسی چی آسایی دیا لدائی بونه کی آسایی دیا لدائی بونه چی معدیزیا هر وکو گرانوو برزبونوی بو آسمانی شی عیسی پیغمبر اویش معدیزیا لوه انسان تمشاب کا خوشکانی برزد خواهي قول سبحانه وتعالى دفر بيه وجعلنا ابن مريم وأمه آية إيما عيساي كري مريم داي جيشيكا خاتو مريم هردو جيان آية أوانا معجزان بشيوادة جي زور سرسرهينر أوانا لدائبونا هم خاتو مريم لدائبونا كي شيوادة جي زور سرسرهينر وكو باسمان كد هم أو من داليك لدائي جي لخاتو مريم دبيه ما بي باوك هيد باوكي ليا اوج معجزة وزي قايسر صرمان وتيرامانا لبو انسانك
جورترين معجزة لسر روي زي روي دابتن لا لو كاتي كباوك آدم لدائق بو حتى دقد روجي قيامة اشتشوا دوبارة نابتو زارشتن اوش اويا كاتي كوا عيسى پیغمبر من ذلك لدائق دب ببباو لو لدائق بونو تيروك بصلاتك اخواي قول سبحانه وتعالى لسورة مريم الزور بوردي باسي او رداعو من لودك كبراستي شفاي ضلي همو انسانك بانصافة اگر بيوه تبقى لعيسى لدايك عيسى براسي او اياتان بصا لو يخش كبر اذا كان براسي او يكزوزو القرنقا وكو باس ماك انسان اگر دور كوتو لبيان اخوا ها وكو قاوركا وكو مسرحيكا قورترين لاحقي لكن برامبر بخوا برامبر بعيسى وخاتو مريم وبرامبر خودي خوش ينك اخويا توشي شرك كريا دلين سيخوا هينا وضبنا چه او سيخوا بريتيا الرب ذاتي الله روح القدس عيسى جبريل اوي تيريان عيسى بيغمبر نعوذ بالله دلين او كفتي زور قوليا كدرين عيسى كوري خواه نعوذ بالله يعني سبحان الله خواه يقول لده شبهينا ببياوك مرمتي بياوك كاتي اسر زيك البيت لخاتو مر لك الخاتو مريم بس انا او كفر قولي يعني او نحقي يعني اقر كسي او صفة بدات فار كسي شي اصعي والله بيزي لدبتا سون ده بي خواه يقول سبحانه وتعالى سر زيبك لقر آفرته خواه يقول سون بيويسي بوخاري بويا خواهي يقول الرد چي زور تنديان لداتا طبعا ليه ده بسراتك بوشي ويكا خواهي يقول سبحانه وتعالى لسورة مريم دفرمي واذكر في الكتاب مريم اي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم اذكر باز بك لبو امتك في الكتاب لو قرآن بيروزة ده بازي تيان لبك بسرهات خاتو مريم واذكر في الكتاب مريم بازي خاتو مريم يان لبوبك او افلتا ثم لدايبوني كركي كعيسى اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا او افلتك انتبذت كلمه انتبذت واتدور كوتنوا كسيك لشوينتي اوداني دور بكوتو ولا بشوينتي سولواني اذ انتبذت من اهلها وتتنحت تاخرت ابتعدت عن اهلها لا دور كسا لكسد لناو كسا دور بركاني خوي دور كتوا بروچين درتو مكانا شرقية لبو شوينك او شوينا شويني روش غلاتي بيت المقدس ديارة شوينك تسولو عليبوا ربارك بيمن دلالتا تيباريا و دار خورما وشتي ليبوا لو يخاتو مريما خواي قورا سبحانه وتعالى اواخستي ناو دلي طبعا خواهي قد اكشتاكي ويه إذا أراد الله شيئا هيئ له أسباب خواهي قد هو كاركاني بو أصابك بويا دخاتنا وضلي مريم لو شوينة قرب ألغى بدور كوي برو چين داري أو شوينة كخواهي قد باسي دكا كروشالاتي بيت المقدسة إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا خات مريم سلامي خواهي قد ليلة صربة فاتخذت من دونهم حستا بربستك حجابة بربستك فرديتي دروسكت لنيوان خويو أو خلقي كواليان بدلك ما طوان أو فرد معنى يوني خو فاروكك شتاتي دانا بي واتا بشيوازك دلك توا كتاوي هيت كسيتي نكو تسر تاوي هيت كسيتي نكو تسر لويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا خوایور د بویا دوای او خاتو مریم بدول تکری د ست شوینه چې څولوانی کسی لی دیار نیا شوینه چې پنا ا له وین درې خوایور د فف ارسلنا ا مخومن خوایور د فمه الیها نارمن لولای خاتو مریم فارسلنا الیها روحنا او جبريل علیه السلام روحنا مقصد جبريل وک خوای له تنشوینی قران کده فمه قل نزله روح القدس وات الروح بيروس طبعا اول لقب جبريل عليه السلام لا تسالني شو يعني خواي كورا كوصف فكر ديا جبريل طبعا يتشكل ملائكه كان ملائكه عاده
خواي جور سبحانه وتعالى خلق كردون لنوري خوا خلقونا وأو ملائكة برزانا جماريان أندازي بر جماريان ديارنيا وما يعلم جنود ربك إلا هو ملائكتك خاون بعض وكو خواي جور دفرمي لسورة فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء دفرمي هندق ملائكة دو بعضها هي سيب عليها هي توار عليها وهشا يزيد خايل لو مخلوق يخوي كملائكتان تندين بالي زيات ريال لبو دخل قين وكيداو وكو في غبري خوا صلى الله عليه وسلم تفهمي جبريل مديد ايه شصد بالي هبو شصد بال زانا ملائكتان خوا ناخون مسائلي زاوزيو جدبون ياندية هو ملائكة زياد ناكا الرجتي دياري كلاو ملائكة تاني خوا دينس الشكل شوي زور شك لو نمنا دينس الشكل شوي مروفكان وكو زور زاران جبريك وحي لو بيغمبري خوا هنا صلى الله عليه وسلم لس الشوي الصحابية كاتي كناوي يحلي كلبي بو يعني هندق لس الشوي كابيات عربي دشتشي عرب حتى خزمة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وكو أوقدي سيب سياري لإيمان وإسلام وإحسان لبيغمبري خوا دكا صلى الله عليه وسلم لسا شوي كابلات عربي دشت شي ديت خزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم الصحابة كان ناي ناس وظن كابلات الريبوارة هاتيا واروها أو ملائكتانا خاوني هم الصفات جدوانا حميش بهش شويك بقدر يك تاو تركانش لأمر فرماني خوا دبنات هميش وبردوام أمر فرماني خوا يقول زي بزيدة كان ببيع وين ما عندي بل بيزار بل أو ملائكة لو كاتدا جبريل فأرسلنا إليها روحنا دفر مئمة جبريل ما نار لولاي خاتو مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كاتك جبريل دستل لها خاتو مريم فتمثل لها لسا شكل شيوي كسك دستل لها خاتو مريم بشرا وكو مروفك وكو كسا شي آسائي بياو سويا كسا شي بياو شي آسائي نقل يعني شتي عزاي وسرس نعم هل وكو بياوتي قندتي بزواني طيب بيك دا سلاي خاتو مريم لويا لو كانت دا خاتو مريم قندك دبيني بتاقي تنها لو شوية تسولوانيا خيال وفكري وايا او قندك ديارة بدو دياتيا نيازي خلافة لقلي بويا يا كوسر قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت خاتو مريم ضلي إني من بناد أقرم بالرحمن بو خداي خاوني سوز مهرباني ورحمة أهم صانع أعوذ بالله بخوي زود الأمدري بلام خاتو مريم بناد بات برخوام بسوز مهرباني ورحمة إخوة تزاني رحمة إخوة لعبدكاني زود نزيكا تنا رحمة إخوايا بهانا عبدكاني دي لويا أعوذ بالرحمن دري بناد أقرم بو خداي كخاوني صفاتي سوزو بزيو مهربانية كذا زام عبدكاري خوينا أمدناك منك لتو أي كرقات إن كنت تقي أكتو كسيشي لخوا ترسي تقوى داري لين بدور كوا باتو متي خلاف منو دروز نبي لويا همزانا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك تدري من جبريل دري إنما أنا رسول ربك من نري بروديقارك توم أو خداي الرحمن إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بوي أخواي قول مني نارد وبولايتو لأهب لك بوي بيد ببخشم تد بيد ببخشم غلاما من دالجي زور زوان قنزك ها كلمة غلام زكيا او من دال لا او فري باكو خاويني وريكو بيجي زواني بيتن لا شكل شوي لا جسمي لا قيافي لا اخلاق خروجتي لا او فري باتشي دابيت كلمه زكي زكاه بدو معنى ديتن الطهاره ونماء والنماء وات باك هاني شو بردوام لا قش دابيت عيسى بيغمر عليه السلام حتى روج قيامته ما هي بركته رحمته صلاة وسلام إخوائي يولي لبودا ندري للا ينكسى دين دار وإيمان دار ومسلمانك
إن لآب لك غلاما زكية. قالت خاتو مريمة تعذبين من ضالتي وعاريتي من كسب شو نكر ديا لقى كستي كرنا بويبا تون من ضالم دبي. قالت أنا يكون لي غلام، أنا يعني كيف يكون لي غلام، تون توني من ضالم دبي وبات تيدك إيد ولم يمسسني بشر، هيد كسق لقرم من هيد بشرك هيد مروفك لم يمسسني كلمة مس لير بمعنى دي محدي وات لقرم كون بيته لير يعني لو يدري يمسسني وات أدنى دزبر قوتني هيد بياوي جي بيقانا هيد بياوي دستي بمنا كوتو تدزا يوي لقرم سكوب بيته تون من مدالم دبي ولم يمسسني بشر. قال قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فحما طبعا بوشي أو قلتوا قولي لأني ما خاتوا مريم لقد جبريل دروز دبيتا إيجزا خواهي قولي دفا المين فحملته راس توخو دعي أو دو قلتوا قولي طبعا خاتوا مريم اللي رون دبتوا هو ملائكتي خواهي أو دو جيان دبيتا فحملته يا كوسر حملي دبي دوجيان دبي فانتبذت به مكانا قصيا. طبعا ليلة دا تسيرو كان قراب طبيعتي وايا ود با ود بابا تكام بازناكا بلكو هند قونا كان دبري بو او يخلق توشي ملل و بيزاري نبي يان زور قننقنيا اتو وقت خود بهندك شد بكشكا دي سود و قازاز دي لو يراس تو خوخ واي قولا سبحانه وتعالى باسي ام مرحليناكا آية نو مانك عيسى بيغمن نوزي جيداتي بوا ياخد هر او وقتي حملة كيدة داتي من ضالة كيدة بيو دكر ريتا او دور روايته طبعا هيا ليرة دا بزانا ايمي بسلمان وكو قرآن وصلتك وكو باسي او رداو ما لدك اخوائي قل سبحانه وتعالى لقرآن بيروز كا او رداو بسرهاتا رداو بسرهاتي چي زوزو القرنقا كا وكو مقزيزيا معجزية رب العالمين كأخوي سبحانه وتعالى لبو خاتو مريم دروستي كريا هاتا دي ليه دا بصانا مسخية كان حتى لكتاب إنجيل لتوراة أمان تدري درين خاتو مريم أفرتي بوا لو شوين دا هستايا لقال يوسف نتزارة كبوا كابريا كبوا قندتي زور زوان بوا بنا يوسف نتزار أو يوسف نتزارة لقر خاتو مريم بينو علاقيان هبوا دواي أو بينو علاقيان دبي لقر يتر دستي كردكا يعني أول رأي بروان وعجولك كان هندق لمسيحية كانش دلين عيسى من داري زيانة خاتو مريم زيانة كبير برام خواي وليلة كبازك قال كذلك قال جبريل دري كذلك او بوشيوية او كأتو دلي قال ربك او بروديقاري توا فرماني كردوا هو علي هين او امروش تيكوا لكن تو زحمتا لكن خواهي قوله هو علي هين لكن خواهي قوله زور زور آسانا ها؟ قال ربك او بروديقاري تو امرو فرماني كردوا وهو علي هين اوشتش للاي خواهي قوله اشتشي زور زور سوكو آسانو هي الزحمتية تيدانية ولنجعله آية للناس أقدر أو من ضاربة دبخشي دبيتا معجزيك للناس نقلبو بني إسرائيل نقلبو تاكوب لخلقك للناس لبو تقرأي خلشي تروجي قيامته وكو باسبا كل آياتك القرآن كأخواي قولة فربوي آية معجزاني أخواي قولية ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة شي إيميا لبو خلق دينيرين ببيغمبر وكان أمرا مقضية أي خاتو مريم أو بريارك وتعي بيهاتيا خواهي قولي برياري خوي دايا دبي توم الكذبي فحملته دوائي توم بوك باس ماكت راس توخو دو جيان دبي خاتو مريم با عيسى بيغمبر عليه السلام فانتبذت به مكانا قصية بو أوكاتي كوادي وين من دالك يدار نزاري اشتب فانتبذت بدور دكوي بخويو أو كوربين أو زجي ناو رحمي مكانا دراب لا يشوينك قصية هذا زارية كفر مكانا شرقية أو زارة قصية كلمة قصي
وقت زود دور شوينه چي زود دور دور دك تبر لوي او دعي لكنوي حزب شر مزاري چي زور دكا خدمك توله استاك من دا دوجيان بوما خلق تم بيدالي لوي زور دور دروا لو حالي خوي لو كات دا او من داري ببيتن فاجا اهل مخاض لو كات دا كدست او شوينه دورا شوينه چي دوا وشوينه كدار خرمايليا لو شوينه تسوله وانيا كهيت كسكي لقل دانيا فاجا اهل مخاض لو كات دا جاني من دار قروي تلك سبحان الله فاجاها بناتاري ببي ويستي خوي مخا جاني من ضربون جاني من ضربون زن صحمتها وركس لك النبي اوهم ايش وازار وزحمتيا بتيجي تنا خوشا بيوي كسك دلد بدات بيوي كسك هاو كاريد بكا لويا فاجاها المخاض الى جفع النخلة كلمة فاجاها المخاض واتنا تاركا اورداتو كسك نيا خوي بسداب يا متي بدا بشتواني بكا بويا ناصار دبي دسيتا بن دار خرمان الى جفع النخله دار خرمان لقكان شرب توا خوي بو دار خرمان دغري كقيتك شنكو طاقت بدات بر خوي لو قالت يا ليتني لو لو كانت خاتو مريم حالي خوي دبيدي او من ضالك ما دوجيان بو بمن ضالك كدبي حالي خوي هندا يعني خمد اخوا لو حالته سنكا لخيالي ويدانية خواهي قدرتون دفاعي لدك ها؟ لوي قالت يا ليتني ميت قبل هذا خوزقة تندين صار بدل استأمر مرد باما نجيابا كسيق نبا معايا لسروي أو عرض بجيابا معايا ها؟ قبل هذا برلوي وكنت نسيا منسيا شتيك بابا معايا لبيبسو باما معايا تنصال لو بيشتر بمرد باما خلق أمنيا لبيبسو باما يا شتيتي بقيمت بما يفوش فاربوش فراشك شتيتي زور كم خلق بتاوش كم سيري بكتبا ما لبيني يا مكتبا ما زلا فناداها من تحتها دفر من بانتيك من تحتها ليرا كذلك من تحتها من تحتها زخين ريتوا من تحتها يعني من تحتها لوين دغادري بان كريك دكري بان كسي بانجي دكا ألا تحزني أي خاتو مريم عاجز مبا دلتن مبا هذه تقومانك بخواي تيا تون دبي دل عاجز بي اها او قولتين دل دانوي بو همو انسانة چه ايمان دار اگر كتيا او پرجياني ناخوش تنگانا بصانة فرياد الرسا كيز كزاتي الله لوي اللا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع انا سير بك اخواي قرا طوان لير اخواي قرا شتيشي برزستي برزاو بخاتو مريم ان شاء الله أنا بني خواي قولا قد جعل ربك أو خواي قولي توا تحتك لجير تو آوك رويشتو سري واتا زوغلا زوغلا آوك ديارا أو جيغل موضيطة كامبو شوينيش وشك بوا هلو يندري زوغلا آوك هل دا قولي دا تنشتي دروا أو يقلو نعمتاني خواي خواي باها ودي لو ما بيزاري وهزي إليك بجذع النخلة عند أي خاتو مريم او دار خرمائي كوالا بني دانشتي بيها جينا وهزي طبعا دار خرماء دبيت دار خرماء دلين زانان ابرين اواني كدلين دار خرماء كبشطل دا تيندري كشطل كي رنقا متروني وقدومة الدبي حتى بيدك سي صالي دبي سي صال او دار خرماء او بداية دبي اريا قو دار خرماء تن صال بيها بي دبي تن استورو بهيز بيتن او زخواي قول الدعوة دك لخاتو مريم أي خاتو مريم أو دار خرمائي لجيري داند وهزي إليك رأي بشيش الوخوت بها جينا بجضع النخلة لقى دار خرمائي بها جينا تساقط عليك بصر الدادات أخواري رطبا خرمائي ترو بري تازة في قيشتو جانية كتازة حتى برهمو بيدا دبيتا طبعا بجيري وي أواني كدرين عيسى بيغمبر لما نجي دوازده يك وكو استا يادي لا يريبوني عيسى بيغمبرا او يقل معجزانكوا يقل معجزانكوا كعيسى بيغمبر عليه السلام او دار خرمائش ديت برهم الاوخد هل بخاتو مريم اوش دلدانوي اشترا دلدانوي دوما لبخاتو مريم يكم ربا زوغليك آويلو بيدادبي انزا
دار خورما اكاديت برهم او دو قورترين نشاني اشتواني خوا لو خاتو مريم اين ذا خواي قوري لفرمي فاكولي لو خورما اي بخو واشربي اين ذا لقاوكي بخوا وقري عينا او دو اشت خواي قوري بي نشان داي خواي قوري رزقي داي خواد نوي داي اوي تدامين يوم من داليا دلطنما ببو من دالي تاورون ببو من دالي دلخوش ببو من دالي بزانا او خولة طرفي خواهو بيدرايا تنهي ما انسان لك اخواتيك تنزار ايما دقوين حالتي اوا دلطن دي راست الخور فين كاتيك بس هناو من دادي حزدك اخواي قورا لقلتا او ايمانية او تقوية او استفاية كخوا لبهانات ديتا لويا فإما ترين من البشر أحدا أي خاتو مريم أتخني أوتا شرمزاري خلق بي لويا هركاتي فإما ترين هركاتي كسك بيني من البشر لمروفكان أحدا تأكيد دكاتو خواي قورا هركسك بيت جنب ياوة قوريك تكي من بالا قصيان لقر مكا هرقصتيان كل دباري أو ملوتكي باوشد فقولي تيامري إني نظرت للرحمن صوت من بلين داو بخوا نظر يعني بلين دان بخوا وعد داو بخوا وعد يتم داو صوما كلمة صوم لزماني عربي بمعنى اللغوية كي قشتيا كي واتا خو قرتنو قرتنوا لحر بابتي خوادنا خوادنا ويقسا كردنا دانا نشتنا حدشتك إنسان لخوي بقرتنوا أو صوما حتى لبيش إسلامتي كابرا اگر ناني نخوار با اوي نخوار با دانا نش با ناد با برسي بري قصينا كل با او بصوم حسيب بلام كإسلام هاد همو او زورا بروج بوناني قد غكن پیغمبري خواص عاصم روج خوب بيد خينوا كابرا لا دروي مسكفتي لا بروج راوس تاع بطاقة تري قال قبل بصي بري پیغمبر فرمي اولو دانا نش ناس برسي بري وتيان يا رسول الله او ناري ابو اسرائيل او كابرا نزري كرديا لبر روجي بنسب السيبري ببيو بيدانا نشي نخواتو نخواتو پیغمبر فرمي برون امري بيبكا بابست برسيبري باداب نشي بلام او خوارنو خوارنو خوارنو كي نخواتو تا ايوار قيناك او عبادتا بلام تحك من لوي دايا كاكا اتو ببيو دبيدانا نشي تحك من لوي دايا ناتي برسيبري يام ببيو رادوستي كيني او عبادتا و او عبادتي نامي كما هي زحمتي بلويا او صومي كخاتو مريم واتقسم قسمك جوابي اما دوا لو كزماني تو قباد بو خواي قول زماني چي زور عدائب ترل لدياتي تو بكار دينتا فلن اكلم اليوم انسية هرجيز بهش شويك او رو امن لبومية قسل اگر هيت كسي بكا فأتت به قومها وهي لو كاتدا خاتو مريم او من داري فاتت به فمن دارك خويا به لقى عيسى بيغمريتي قومها سنا قومك خوي تحمله لو كاتدا من دارك اوا لبا شكل ديا وكدايك شي زور بسوس قالوا يا مريم ان قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اني مريم لقد جئت براسك الداري كتكد دي شيئا فريا كلمة فري يعني الكذب الأعظم قولتين دو قولتين ناشا كاري خرافنا راسك كليا يا أخت هارون أي خشي هارون لا أخت هارون هندك من دريعتي هبوا زور الصالح بوا هندك تجدرين يا أخت هارون يعني أتو إخات مريم هندا أفرتجي قولة ودين دار أخوانا سيد ما عندك دي أتوبان هنا والريزي خش هاروني موسى كو أوي شخرابت كر ما كان أبوك امرأة سوء بابي تو فياوتي خراب نبو عمران فياوتي قوراء ناودار كو سري بابي خشورك هم بو معناه وما كانت أمك بغية داكد أو آفة الصالحة دين دار خاتو حنا نزلك أتوبي أتوش أوا شرمز أو شرمزاري تيني أتوبان سر مالي باوانك فأشارت إليه خاتم مريم دزاني كاتك أخواي قول أمري بيك دي قصانك
لو إشارة يوم من ذلك فرمي لوي بالفرصة طبعا قصجناك ها فأشار إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عمو بهدل متيا كيف نكلم سوني مقصلك من ذلك بكي من كان في المهد من ذلك يشتر ناو لأنك لناو بيشكي لبعوش داشتي صبيا من ذلك كري قتكوكا قال إني عبد الله لو كاتدا لبيكوا ها يكوصل من ذلك بتزافات وتي إني عبد الله أمن بندي خوار يعني أي أو كساني كدلين أي أو كساني كدلين عيسى خوايا عيسى في أمر خودي خوي دلين أني عبد الله أمن بندي خوار أتاني الكتاب خواي قرر روجك دادي كتابي شي آسماني بيد بخشك إنزيلا وجعلني نبيا من دجيري ببيغمبر وجعلني مباركا أينما كنت خواي قرر ببيروزم دادني قصة كان بركة دادني برل رحمة دبي معي سوز ومهرباني خوا دبي أينما كن لأبشوينك بم إلا قصي من زي خوي دقري وأوصاني بالصلاة خواي قرر آموز غريبة من كديا كوا نيجا كامك والزكاة زكاة مال خوا بدم ما دمت حيا أون دجيانك لدنيا داد بم همو أو أمر فرماناني خواي قرر بيمي كديو أمج ديبا زيدك وبرم بوالدتي ودب مكسي شي زوت ساكا كار بوالدتي لك دايكم ناري بوالدي سكبال شينيا بس داك سكبال دايكي هي ولم يجعلني جبارا شقيا خواي قورا من والي ناكا بب مكسي شي سرسختي استمكاري زور زور كلا شقي خراب كوا رحم سوزو بزايم نبي لك دايك زانان دفرمون هركز خرافة كاردي لقد دايتي أو جبارا شقية هم بدبختة هم استمكار خوابنا من بيهم والسلام علي سلامي خوا هميشة وبردوام لسر من دبي يوم ولدت لو رجيك لدائي خوا طبعا والسلام علي يوم ولدت معنيتي يعني من بسلامتي لدائي خوا لو كاتدا ككسر بو معجزة آسائية لداي بيدا بايا كسيتي آسائي نبم أمن بلام أو السلامة خوايا لسر من كخواي يقول لو كاتي لداي دبم عادة آفرت زارو يكومرا دستي باتن مليون عملياتي دكا يكومرا بسبوري دكتوري زور بسبوري شارزا لسر يبي زور زار أوزا يان من دالك سقط دبيان من دالك دمريان آفرتك لبن عمليات درناتي بلام أمن لو كسانم لو كاتي لدائي دبن خواي يور سلامتي خوي بقسما من دكا ويوم أموت ولو رجي كدمرم طبعا ليرا أموت مخصري يعني موت ليرا مخصري برسك النوية يعني أو رجي إيسا بيغمبر كبيغمبري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم وكو خواي يور دفرمي وإن منهم لإلا ليؤمنن به قبل موتي للروج قيامته بيش هاتي رد لمشان قبل كان الروج قيامته دابزين عيسى في غنبر الوسر زوي انت خلق إباني بيدا ينتن ويوم أبعث حيا ولو روجك زنديد بمو سلامي خايدور لسلامنا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون أوش عيسى كري مريم كأما باس عيسى كري مريم ما كل ليلة ما بس ليلة قولي لا تشتي أقر براستي أو شورجنا أو آفرتا مرد أخواناس نبا براستي من دارج او ندب او قولي خاتو مريم لو يناتار من توزة چيش باسي عيسى بيغمبر بكي والسلام علي يوم ولدتو واتكاتي كتومتي زينان دا بالمن بلا بخواي قرمي سلامتك ولو روجي كدم رم واتخواي قرمي سلامتك نيان طالي جولك كا امن صلبك لسيدارم دا ويوم يبعثو حيا اوج دلالة لسويك عيسى بيغمبر عليه السلام خواهي قروكو معجزة للعيبو بمعجزاش دقريتو سد دنيايو دمريتا بوشيوي هاتينا كوتاي باس كدني خاتو مريم سلامي خواهي قري لسربي كبراستين أو آفرتا يجيك لا لو آفرتاني كخواهي رسبحانه وتعالى هلي بجا بقوري ولنا ايمن سمانانيش يجيك لو تسوال آفرتا قورانا هم يدواري أو آفرتا ببتا قدوة رينشان درو ما مستوى تساو صار لبهم لا يقمع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آية الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پارزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخوينيت لجنوكا دا پارزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم.
1: انفرمو ديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بله وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بله بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفار ازري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: ام فرمودیا امامی ترمذی و ابو داود روایتیان کردوا هر وهالا فرمودیک دا که امامی ابو داود و طبرانی روایتیان کردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملک لله رب العالمین اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أم فرمديا إمامي ترمذي روايتي كردوا هر كسيك إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شوب مريدة چهتا بهشتا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب مريدة چهتا بهشتا ذكرك بريتي لا
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموديه امام بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا.
0: بسم الله.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هشتك زياني پيناگينه ذكر كشبريتيا لا.
0: بسم الله.

0: ام فرموده يا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر کس یک دوینو جی بانی دجار ام ذکر بله د چاکی بود نسره و دخرا پیل سر لا دچه و دپل برز د بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویل لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة و سلام چاکی دگاد و ایوارانیش بیلی هروایا و دا بیت پاری زرگ بایل شیطان تاکو روژی لده بیتوا ذکرکش بریتی لا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أم فرمديا إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرمديك دا كإمام أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرميتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله
1: هر کسی اگر ایواران سی جار ام ذکر بله او اوشو هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکر کش بدیتی لا
0: اعوذ بك

0: خلق.
1: ام فرموديا امام احمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا اله الا هو
1: عليه. لا فرموديك داك امام طبراني وابو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: أنفر مديع إمام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمودي كجدا كإمامي طبراني بومان رواية دكات أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاته بیانی بسردادید دجار و کاته ایواری بسردادید دجار صلواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیداد.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار سلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داوکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاوكار منبا پشتیوان منبا پرجیر منبا یارمتی من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکا پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داور لدكم آراميو آسوديو بختوريو تامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بكا، آسودو بختور بكا. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شر كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار خداي ميربان، أجاوو شر كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسو تيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانا كان من بباوكو بناز نبن پروردگارا مهربانكم بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقتان دستي فتن و فساد دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو هيچي ديكا نتوانن باقر و آسن تاول كاري لنيو مسلمان هنديجة بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول ليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروز برور ديگاركم ليد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لنيو مسلمان هن برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنة كبخوا نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباو کرد ئاوها بێباوک و هەتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صیفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

برنامه لاجر سبري جياني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم برنامه لاجر سبري جياني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم برنامه كا باشيوكي تايبت وزردكات با كوچو كولانو ريگاو بلانكاني شاري مكة ومدينة بيروز ودفري حجازة لجياني فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ام برنامج لا آمدو كشكشكرني ماموسا عماد كاركوكي لجير سيبري جياني بيغمري خوادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. مسلماناني بريس ببشتواني خواي قورا جل في علا بردوام دبين لجير سيبري جياني بيغمري خوادا عليه صلاة وسلام لها القيب يشو أقل لياتان بيد بحسي أومان كرد كوا حالي سياسي يعني وضعي أو سردما لبيش هاتني نوري إسلام وضعي سياسي أو دو قوة قوراء أو دو زلهي زي كوا شرق وغرب يعني حكم دكرد فكري يعني شون بو چی انحطاطی اخلاقی آن هبو، چی ظلم و زوری که آن دکرد، لبر اوی کوا جزیره عربی و ولاتی پیغمبری خوا علیه صلات و سلام ولاتی کی بیابانا، بوی ام دجمن درکیانا، هیچ کاتیک تماحی اویا نبوا، چکم نیان دتوانی، بگن با جزیره عربی کوا هرهموی بیابانا. بوي او بيابانا ببوح وكو حكمتك اخواي قورا جل في علاك و جزري على بيد هلدف جيريت بوي كوا بكاتا مهدي اسلام و بيغمري لهلب جيريت او بكوا دور بو لوي كوا او قوة استعماراني او سردما تماحيان في بيت يان دسيان في بيت دين السر او جاهلية ين عرب بيشهاتني نوري إسلام كخواي قولا فرمي وإن كنتم من قبلهين من الضالين أو ضالوا أو قمروا أو جهالتين لتي أبوا كوقتك أوان فخريان دكرد بوي كواديان داود إيما شون كوتوي ديني إبراهيم فخريان بوي دكرد كوا ايما لسر ديني باو قوري خمانك ابراهيم عليه السلام ام جهالة لكوها تناو عرب يعني ام ديني حنفيي كوا ديني توحيدي خالص بو بمروري زمن چون چونين او عربان ما كالبو وقت اخواني قولوا بحثي عندك افرمي ما كان وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا حتى ان يجكان ان كوا ذكر لبالي كعبه اخواني قولوا بقال تجاري بحثي عندك الا بشبل ليدان بحثي عندك كامنده جهاله التاثير بيان كذبوا بو ديني ابراهيم وكو ديني توحيد وكو ديني خالص وكو توحيدك ناو او نباب إلا لا يشنفرق إن شاء الله تعالى لا رجاني دهاتو يعني لألخكاني دهاتو دين سريان كوا كيبون لسر توحيدك إبراهيم مابو لقوم قيب يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني لقريش بويا عرب دقريتا وسر كركان إسماعيل عليه السلام وكو بحث مانكر عليه الصلاة والسلام وأوشكر إبراهيم كوا خواي قورا جل في علا أمري كردبو لو مالبي أو مالبي روزي لناو مكيا بكاد بكات شعاري التوحيد بو عالم بابزانين أم بد برستيي كوا ناو قريشا هبو يان أو جهالتو نفاميي كوا ناو قريشا هبو بتاي بدلي شجكا لكاتي كوا هاوليان بو خواي قورا قرار دادا لكاتك وكوا بتي عند برز أم بتا كي كم جاها ورجال ولاتي عربوا وكي كم جال هاورد يناو قريش وكرد يا خواي قريش كوا ايان برز لو كاتي كوا هواريان بي دكرد لو كاتي كوا داواي شتوكي دنيان لي دكرد لو كاتي كوا داواي اوان دكرد لو بتانا كوا اگر نار حتي بوايا هواريان بو دكرد او كاتا خواي قورة جل في علا بهاتني في غمر إخواء عليه الصلاة والسلام أرهموا يبوش دكاتوا وهرعموا أمانا لاذتاو ديني كي باكي خالص كأرواتا وسر أصلكي با وقوريك إبراهيم عليه السلام أو ديني إبراهيم زندو وكاتوا في غمر عليه الصلاة والسلام في شوي كوا بحث أو بكم كي كم جار شركي هاور دناو عرب يان بتي هاور دولاتي عربي ونيمتش درقاي عرب بارستيان إما بحثي أو ما كنت كوا أم بي غمر الناس دار عليه الصلاة والسلام أصلكي دروات وبوستر إسماعيل وإبراهيم وهج قمانك تانية كوا إسرائيل كري إسحاق كري إبراهيم صلاة وسلام إخوال سر هرهموي كبي غمران لخطي إبراهيم إسحاق يعقوب كإسرائيل حتى كو عيسى بيغمراتي لوان بوا قافليش مبارك زياتر لدو هزار صال زياتر بيغمراتي ناو بني إسرائيل بوا بلام خواي قور جل في علا لبر أو دعوي إبراهيم كوافر مي خواي لم أمتا لم شارة بيان كأمتك لأمتكش بيغمارك هالبجيري دو هزار وبيان ستصال زياتر كم دعايا كاتو خواي قورة لغيبة لا إخوي دايدنات أم بيغماراتي ونسلي أم بيغماراتي لناو بني إسرائيل قطع دكات وديكات ناو نسلي إسماعيل كبيغماري خواي عليه الصلاة والسلام لبرشي لبر أوي كوا يهود خيانتي عن الدين إخواكر نبون أهلي أوي كوا فيامي إخوا بباكي وشاكي هالقرن خيانتي عن الرسالة كرد بيغمراني عن كشت صلاة وسلام إخوة لسر هرهموي بياو شاكاني عن كشت بويا كاتيك لميزاني إخوا كوتن كاتيك لميزاني إخوا ريزي النما كاتيك لميزاني خوا وجودي أنما خواي قورا بتقديري خوي زاني أمانة نبنة أو أهل أهلي أوين تيان نما وكوا حاملي الرسالة آسمان بن قطعي أو بيغمراتيان ليدكات كخطي يعقوب إسحاق إسرائيل إسحاق إبراهيم وإدات أم بيغمر الناس دارك ودقرت وبو إسماعيل كري إبراهيم صلاة وسلام إخوان سرهموي وإيكات آخر بيغمر وإي بيام كشي دكات آخر بيام حتى روجي قيامت إتربدوايا بيغمر ودين نما هركش يكش جوي ليبيت ليهود ونصارى وإيماني بي نيريت قماني تيانية مسلمانان قربي جهنم شاوريك بويا أوحق دو حسديك برامبر مسلمان دكريت برامبر بشكي مسلمان دكريت أمرو للا يعني يهود ونصارى وأوانشي كواها يبيمان لقل أوانا أو حق دلبي غمري خوايا أو حق دلبي غمري خوايا چونكم توي مسلمان كبي غمري خوات كرتت رابري خود كرتت النبراسي خود كرتت ما مصاي خود أو بور رازينية بهيشي ويك بويا أم محاربو أم عداوو أم رقا كوا لمسلمان ددن لهر بارشيك لزبيدا لبر أويا كوا توشون كوتو أو محمد الناس داري كأوان شاوري أوان ذكرت كوا بيغمرك الأخويان بيت حتى كو يهودي شاري مدينة بيشاتني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بأنصار كان يندود زماني بيغمرك نيزق بوتوا إيماني بيتيرين وكو شون لو زمان عادو إرم خواي قولي شون بحسي أويان دكات شيئا بستراهات فرمي إيمش آوا إيو دكوجين بلان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين خواي قورا فرمي كاتيك أو محمد هاد أو بيغمر هاد كأوان وكو كركاني خويا صفاتي أو محمد أناسن كفروا به إيمانيان بين هاور أو لا تروابوا يا يهود أو لا وابوا أو لا وابوا هر إيماني ببيغمر إخوان هاور يكم كس نبيت كوا كافر بيت بي شون كم أوان وصفي في غمري إخوان لا لتوراة أو التوراتي كوا لو زمان انحرافي بسرنا هاتبو ولا إن
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك. دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين باشكرا ونهيني قفتو رفتار تنتاقين باشكرا ونهيني قفتو رفتار تنتاقين باندر وبانجي بيجاج بيت نغيب ورادير بميل كثير ولخوا ويدون زابق وينن بميل كثير ولخوا ويدون زابق وينن ويش ألف

سستی منوین انتیایا بی فارزن همیشا.

0: بدون زاب خوانا فميل كثير الأخوة بدون زاب خوانا فميل كثير الأخوة بدون زاب خوانا فميل كثير الأخوة بدون زاب خوانا
1: توبة بإخوايا تخوى عذاب ما لزال هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بردر قايتو دق ما بقيت انا عرشتو خوايا مشاو فرميسكي انا بيه وبيدنك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام
3: ولا إنجيل كيم عيسى عليه السلام لهردو جانا وصفي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بجواني بباكي بناز داريها توا بويا إمامي عمر كاتك برشير دكا لا عبد الله كوري سلام كيك يقبول أحبار يهود هاتا خزمت في غمر إخوة مسلمان بو فرموي إيوا أم محمدي إيما أم في غمر إخوة دانا أسنوكو كوركان دان فرموي بويا لبر اوي كوا اميني اسمان خواي گور اميني اسمان كجبريل ناردي بو اميني سرزويك محمد هر دو صفاتك اشلا لا ايما موجودة لا ايما هيا بالله منك ورقي خوم نازم لامري داعيكي چير ريداوة بويا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وهيش كشيك سنية سبحان الله اگر كور كوري خوي بيد انكاري كان بويا خواي گورا وصفي بيهود بودكات يعرفونه كما يعرفون ابنائهم شون إنسان كري خوي بناسيت أو ها يهود أم بيغمرة عليه الصلاة والسلام أم بيغمرة نازدارة لكركاني خويان شاكتر ديناسن بو وصف الدقيقي كواهاتو لتوراتا يان لإنجيلا بلام حزدا وحقدا تستيني أم بيغمرة إخوائنا بون وأوشر رشي هالقرساوة حتى رجي قيامة بردوام دبيت لإيم الرازينا بن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا إن استطاعوا خواي قولا فرمي باردر دوام بهمو الرقايق بهمو الرقايق لري اقتصادوا لري قتالوا لري باروا لري لا أخلاقيوا لري فكروا لري سياستوا بهموش يا ويك ديانويت ايوي مسلماني بشك مسلمان والب كان ربازي أم محمد ناز دار السينتان دركن وابكن وابكن قردني أم دينك ولا قردني تاك تاك لإيه مياتا آمانتي قوري آسمانا آمانتي قوري خوايا جل في علا لناو قردني هم مسلمانك لسرسيني هم مسلمانك بويا دوران دني في غمري خوا قسم بقرآن دوران دني صحي محشرة ودوران دني خوايا ودوراندني قبره إنجا دوراندني دنياشا وثبات بول لسر إسلام لسر بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام ولسر دينكي بردنوية لدنيا لقبر ولا لا إخواني قبرش إن شاء الله تعالى بوية مسلمان ضلبه خوشكا ضلبه خوشكا كأي وأمتي محمد عليه الصلاة والسلام والله قورترين نعمة بسر مسلمان أم بيغمره والله قورترين نعمتي خوايا بسر أم أمتا بو عالم شهرها موي بو أوكا سيكوا قريكي بيت كبرو حقد وازلي بيريت بعقلو ضليكي باك بيتل تستيدي أم بيغامري خوايا بيت ناوي خويتو ماركا لدفتري سربرزي لدنيا وقيامة بو يا مسلمان أوكا سيكوا شركي هاور دناو شاري مكة أو أصنامانا أو بتانا نابي عمري كري لحي كري قمعي جدي خزاعبو وكو ابن إسحاق رواية دكاد لحمدي كري إبراهيم كري حارثي تميمي أفرميت إن أبا صالح السمان حدثه صالحي باوكي صالحي كوري سمانة فرمي بومني جراوة أنه سمع أبا هريرة لأبو هريرة يويل يبوى رزا ورحمتي إخوائي ليبيت يقول فرموي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن جون الخزاعي أكثمي كوري جوني خزاعي أفرميت أبو هريرة جوم ليبو بيغامري خواه بي فرمو يا أكثم يا أكثم رأيت عمر ابن لحي ابن لحي ابن قمع ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه فقال أكثم عسى إن يضرني شبهه يا رسول الله قال لا قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي راه الشيخان أفرميت أم بياوة بيغمبري إخوة أفرميت بأكثمي كري جوني خزاعي فرمو يا أكثم عمري كري لحي كري قمعي كري خندفن بيني لناو آقري جهنم ورقي تقيبو أتلاو لناو آقري جهنم بدوائر ريخو الله كان إخويا عقابك أي أبوه شن كم يكم كذبوا كوا شركي هاوردة ولاتي جزيرة عربي بويا فرميد ويش بياكم نبوا يا أكثم هيش بياكم نبني وبقت تو بو بياو بكات وأوج بتو بكات إذن وقب يا غمري خوا بيدليت أول للشكلة لمنظر يا زور بتو يذكرت توش زور بو يذكرت بويا أكثم فرموي أي بيا غمري خوا أي باش أو كواكاتي من بي وكل شكل بيكتري ما نكردوه زرر يبيم ناقة ينيت من أترسم زرر يبيم بيينيت أو كوا أو كابرايكي مشكو ملحد بوا وكافر بوا أو تاواني كردوه أو بتاني هاولتتنا وشاري مكة أو شبهي من بو أو كوا بيكتري دكين آي زرر يبيم دك ينيت بيغامري خواه فرموين نخير لبروي كوا تو مسلماني وأو كافرة وأو كستشيخم كذبو كوا ديني إسماعيلي قوراو أو ثانو بتي هاودا ناو شاري مكة ابن هشام أجرته وكوا أم بياو شونشوني أم بتانا ديرت وناو شاري مكة أفرمي لسفريك يا بو ولاتي شام لما كوا درابو ولاتي شام دقات الشونك كبي دوتيت مآب لأرض بلقاء أو زمانش عماليق لو يحكمي أن ذكرت كوا كوري عملاق بون يعني عمليق كدقرانوا بوسر كري سامي كري نوح عليه السلام أعمانا لو زمانا أصنام ينهبوا بت ينهبوا بتلكان يندبرست كاتيك أم عمرش أو أندبينيت أمانا دبرستيت أم بتانا دبرستيت رودكا بيان بيان دليت ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون أم بتا أم بتانا إيو بوشي دي برستن أتان بينهم أم بردان دبرستن أم داران دبرستن أم بوشي قالوا له هذه أصنام نعبدها أمانة بتيل يكن إما دي فلسطين بو سيري أم سببانا مسلماناني بريت بو يشي بيبروابونا مشركبونا دلي إما فلسطين بوشي كنا نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا اما داوای باران من لمن دکرد باران من بوده هد و داوای سرکوتن من لیان دکرد سرکوتن من بوده هد سبحان الله کما هر هموی بدسی خواهی گوره و جل فی علا بلا ممان قومی که مشتک بونا بوی امانش امش تقصی اوان تاثیری پی کرد اما عمره و تی مادم اما اوها بیت امش تکی زور چاکا بوشي يشك لما نادن بمن بوي بولاتي خون ببم بو عربي بم لو إما مماني أو كاتوان لو يدي فرستن أوانش لو ياكس صنمي كيان دابي بتي كيان دابي كناوي هبلبو بويك قرايوا لشاري مكة نصبي كردو داينا كقبرترين بدبوا نلاو شاري مكة بويا مسلمانان آبم شيوا شرك هاتناو جزيري عربية وهاتناو قريش وقريش للرقاي أنبتانوا للرقاي أنبتانوا لقل برستني أنبتانا هاوليان بوخواي قورة جل في علا قرار دادا بويا أخواي جورا جل في علا القرآن كثر جا بحسيان دكات ناويان دباد بمشركين مشركي قريش مشركي العرب بيبروا كان أما لأصل شا أوان إيمانيا وابوك وأخواي جورا جل في علا تاكو تنيايا وكرب بلام لفلسطينيا أم بتانيان لقل أواتي كل ذكر كاتيا برشاريان لي ذكرى ولا إنسان لتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أقا برشار بكرى لم مشركاني قريش لم بيبروايانا كي خواي عرض عاسمانا أوان لوين ناوستان راس خود يامود خواي قورا كلا عاسمانا خالق عرض عاسمانا أي أمانة بودا برستن ما نعبدهم بويا أوان شرككيان لأولو يدوليان قوم أبو نكل ربوبية للأهولية لبروي كوا أم بتانيان بكاردها ورد بوي كوا لخواي قورة جل في علا نزيجان كاتوا خواي قورة جل في علا أأما أم تصورة أم دين الله مقبول نبوة أما بيب الروايبوة بويا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دكاتا آخر بيغمر بو زندو كردنوي ديني إبراهيم عليه السلام كوا ديني توحيد بوا كوا ديني الحنفية السمحة التوحيد يكتا برستي خوا بيكزانين بويا أم كلمي كوا بيغمري خواها وردي لا إله إلا الله أوان ببر دوامي شريان بولا قليا حتىكو قيشت أوي كوا بيغمري خواه لكو تايا مكتشولكات بروشاري مدينة هجريتك أما چمكيك بو لجياني عرب بيشاتني بيغمري خواه يان بتايبت عربي شاري مكة قومكي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بيشاتني بيغمري خواه استديني سر أوي كوا باب زانين أم بيغمر عليه الصلاة والسلام كوا خواه إيكات آخر بيغمر إيكات آخر رحمة بأمتي إسلام نسبكي ولادكي لميلاد تابع سي أم بيغمر إخوائي كي عليه الصلاة والسلام بويا مسلمانان سيري نسبي بيغمر إخوائي كان عليه الصلاة والسلام بابزان إخوة جل في علا لكام قبيلة لكام عشرة أم بيغمر ناس دارها الله بجيرت ولكام قوم هريد بجيرت فأما نسبه عليه الصلاة والسلام نسبكي محمدي كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشمي كري عبد المناف كري قصي كري كلابي كري مري كري كعبي كري لؤي كري غالبي كري فهر كري مالكي كري نذر كري كنانة كري خزيمة كري مدركة كري إلياس كري مضر كري نزاري كري معدي كري عدنان تائراكا وقو علماء سيرا أواني كواس يرو تاريخ بحزدكا دلين تا عدنان ثابتة كأمانا جدي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام أما لعدنان بسروا حتاكو دقات إبراهيم عليه السلام اسماعيل إبراهيم أو خلافك تياي خلافك تاريخي زور ثابت نية أو بوي حكمة شوانية يما بزانين يما هجقو مالك تياني كوا أم بيغمر الناس دار الراتو بولا إسماعيل إن جاء إبراهيم عليه السلام بلام تا عدنان ثابتة بيغمان كأمانا بابو أجدادي بيغمر إخوابنا عليه الصلاة والسلام وكل روايتي مسلم لبيغمر إخواه وحديث ثمان بوتيريت عليه الصلاة والسلام لبيغمر إخواه فرميت أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل خواي قورا كنانة وكو قبيلتك لكر إسماعيل هالبجار وقريشي هالبجار لنيو كنانة ولناو قريشا هاشمي هالبجار ولناو هاشمشا مني هالبجار باشا مسلماناني بريض لا ولدي إسماعيل كنانة هالدبجيريت وقريش لكنانة هالدبجيريت وهاشم باو قوري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقريش هل ده بجيرت ولا بنما علي هاشم ده في غمر إخوة هل ده بجيرت عليه الصلاة والسلام أأما نسب نسلي في غمر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام لدي بوكي بويا أقدار من مسلمانان سيري أم في غمر الناس دارك إما لمودو أرين ناو جيانيوا لمودا درنا وتفاصيل الجياني أم محمد نازدارا عليه الصلاة والسلام باب الظانين لدائق بوني تشون ديتا دنياوا لجياني مناليتي تي بسراديت آية باوك دبينيت آية دائق دبينيت آية الحناني دائق أم محمد حناني دائق بسراديت آي اخواي قورب يبشي يكاد يان بيبشي ناكا لعاطفي باوك يان بودا بيت ام بيغمري اخوايا عليه الصلاة والسلام ام محمد ناز دارك واستفاي اخوايا جل في علا استفاي اخوايا لعبادي بودا بيت ام بيغمري ناز دار باوك نبينيت دايكي لبسانيت باوك قوري لبسانيت اي بات مال امامي دواي مامشي ليش تسنيت بو امهم بو تستر بيغمر اخويا ديت استاك ان شاء الله تعالى دسي دسر اويكوا ام بيغمر عليه الصلاه والسلام لشي صالح لدايق بو او كتاباني كوا هويان متفقا لكتابي سير بحثي اودكا كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم لعامي فيلا او صالي كوا ابرهي اشرمي كوا حاكميكي نصراني دبيت لحب الشو ديت بوي كوا كعبة برخينيت وقصريكي قورد رسكا دولاتي خويا بوي كوا خلكي بزور روبكنا حبشة لو صالة أم بيغمري خويا لدايك بيت كوا قماني تيانية أما روجكي كدوتريت روجي دوشما دوانزر ربيع الأول هو دور ثابت نية لكتابي سيريا أبيان زور ثابت نية بلام ثابتة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعامي فيلا للايك دبيت كوا هركسيك لو زمانا جيابت لمكة يان لدروي مكة أي زاني عادمي في المعنى يشيه يعني هاتني جيشي أبرها بوي كوا كعبة ومال إخوة برمينيت بوي كوا بيت مكة دايجيركات بوي كوا بيت قريش شرشوركات لو زمانة لو صالة بيغمر عليه الصلاة والسلام لآميني كتي وهب كتي زهرة كتي عبد المناف كأوش بن ماليك بريزة نسبك الشريفة كدايك بيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام لدايك بيت أوي كوا ثابتة لسيرة وقد ولد يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب أفرميت كاتيك لدايك دبيت بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لسكي دايك يا دومانان دبيت باوكي وفاد دكات أم باوكي شون وفاد دكات مسلماناني بريز دلين عبد المطلب باو قوري بيغمر عليه الصلاة والسلام بو تجارتيك بو الشام عبد الله كريدا نيريت كباوكي بيغمرا صلى الله عليه وسلم لقل قاف لك يا وقت يقدر روات لقل قاف لك يا وقت يقدر روات ودقنا شاري مدينة لو ياكا نخوشيك بسر يا ديت لقرانا ويا لا دن لشاري مدينة نخوشيك بسر باوكي بيغمري خوايا ديت عليه الصلاة والسلام آلو ياكا آلو ياكا باوكي بيغمري خواه وفاد دكت لمالي نابغي جعدي لويدفن دكريت ويا او قبري باوكي بيغمري خواه وعلى مدينة عليه الصلاة والسلام لو سفر ناقريتوا باوكي بيغمري خواه وفاد دكاو لمالي نابغي جعدي وهو لكتابي سيرهاتوا دفني قبري دكن كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دو ما نوال زكدايك يا خوا ویستی وای کوا او باوکی نبینید وکو سیده فرمید وکو وا بیت خوای گور جل فی علا او نعیشی با عبدالله بیت او نطف مبارکی کوا پیغمر صلی الله علیه وسلم لیده بیتا او پیغمرا لرحمی او آمین دابن پاک دابنات وکو وا بیت بس لدنیای ام مهمی هبیت او مهمه كأو نطفه لرحمي دايكي بيغمري خوا داناو او كاتد بيبروات نابيت محمد اشبينت وكو او مهمه بس دبيت عيشي او بيت كوا او نطفه لرحمي دايكي بيغمري خوا دانات او نطفه مباركه كوا خواي قولي ديكات ام محمد الناس داره لدواي او يا عبد الله دروات دبي وفات كات اما التقديري خوايا دبيت محمد نبينيت ودبيت محمد او نبينيت بويا مسلماناني بريز سيركن هاتني بيغمري اخوان دبي او هابزاني سيرك بشي ازارك ام محمد تد الدنيا وارهموي اوي كوا حكيمه وعليمه پروردگارك كي تقديري وابو امي بسرابيريت بو حكمتك زور قورة إن شاء الله تعالى لوقت خويا بحث يكين بحول قوة إخوائي قورة بيغمر صلى الله عليه وسلم نابي باوكي ببينيت والناش بيت أو بيغمر إخوة ببينيت عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ديارة مسلمان واختكتوا أودبو واختكما نما إن شاء الله تعالى من اللي ريدا وسطم هتاكو درزي داتو بحول قوة إخوائي قورة إخوائي قورة أقدر فدا وعمر دا أو لقل سيبري لجير سيبري جياني أم محمد الناس دار بردوام دبين بأميدي ويكوا أخواي قورة جل في علا لريزي أم محمد حشر مانكاو بأمتي محمد قبول مانكاو لصاحي محشرة بأمتي إسلام بان مانكاو لجير أغلاكي بيغمري إخواي عليه الصلاة والسلام وكو الدنيا وين لسري ثابت مانكاو لقيامة شاء إن شاء الله تعالى محروم نبي لي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوشو زاوية چيتر لا جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلوستي چيتري كا خمان في برازينو جيان ماني لسر دابين كين، يعني حياتي خمان بخين سر سكي اوي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر يروشتوا اوش تونيتي معملي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقر معلوم من دالي كبداخو او بس لو او هلوستا زور گورو گرنگا هلوستي اشي تسن كلمية كا بلام أبيته هوي أوي تارسري أجر هكسيك زي بزيكا أو ظاهرة طلاق أبينين ديار دي طلاق لولاتي إما تنزورة، يعني زو مرد كان تور أبن خزانة كان هل أوشينو أو ميثاق جوريك أخوي جورا فرمي، وأخذنا منكم ميثاقا غليظة خزان كدروس كرديني نوو من دالو كميثاق شيء زور جوريا، يعني كتي زاروي لسشت شيء كتكو كم، يعني هل أوشيتو بزاد سيدي بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم زين شومبو أنسي كري مالك أفرمي كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجشان سري عائشة بو تازة أم سلمة شمارة كردو أوانا زوري پينسو بو، يعني نزيك مانجيك أبو يان كميك زياتر لمانجيك أم سلمة مارة كردو سري عائشة بو هات جر هات مالي عائشة كهات مالي عائشة أفرمي كاتك أم سلمة حستي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور حزي لخواردني ثريدة، يعني تشريب زور حزي لبوا أفرم كزور حزي للثريد بوا أو خوارنا كخوارنا شيء تايبد بوا أفرم أوش درستي كردو لوي نارد بخادم يشي بيشي كلوي نارد أريك عائشة فلما رأت غارت كعائشة ديتي غيرت قرتي فضربت عائشة يد الخادمي ليدا، يعني مستيشي لدستي خادمة كيدا خوارنا كبربو قابك الشكادي أرى قابك لا وكو مثلا لا يعني وكو قوزو أوانا لشتيش وادرس كريا بربو شكا پیغمبر صلی الله علیه و آله امام النبی طبعا فانكسرت لبرانبر پیغمبر صلی الله علیه و آله تو تصور که خزانه کد مثل خواردن کی بدا لبرانبر پیغمبر صلی الله علیه و آله کسری او هاتو تا او شکاب بلان پیغمبر افرم ازانی خلل کله چندره ازانی ما بس اونی عائشه افرته چی خرافه ما بس اونی شرنی او افرته او مردی خوش نه نه یعنی لګبات سر زومت سو سر او موضوعی نخیر خلل کی زنه خلل کله چندره فرموی پیغمبر صلی الله علیه و آله چی فرمو، يعني إساري نبو، يعني فرمي غارت أمكم، فرمي دايكتان توربوا دايكي إيمان داران توربوا، أفرمي فجلس پیغمبر صلى الله عليه وسلم دانش فجمع الطعام خوارنا كي كو أكردو قابك شكاوا كانش كو أكردو ورده ورده زور بها أدي إن زهر أي فرمي غارت أمكم فكلوا غارت أمكم ورن بيخون وخي دايكتان توربوا، يعني بهادي أفرمي أولا بهادي إقصي كرد حتى اشتكاني خر كردو چه بقدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطرة بسر خوي، إنما الشديد لمن يملك نفسه عند الغضب كي قدر بأمر نفسي خوي لدس خويتي مسيطرة بسر حلصون توركاني خوي بسر شهواتي بسر حلصون كاني بأغمبر صلى الله عليه وسلم زبطة مرو فيكني لسر أوزوية بقدر بأغمبر صلى الله عليه وسلم مسيطر بي بسر تساوي بسر جوي بسر حلصون كاني بسر يعني حالتكاني لو بأغمبر صلى الله عليه وسلم زرقن بهادي فرمي غارت أمكم إنزا كشتكاني كوكردو فرمی با عایشه تو تخوار نکلی نه دبینه. آیش خوار نکی هی نه کسی که بر دور دهادی و تو خوار نکی هی نه ک دستی که به نصیحتی عایشه عایشه فرمی یا رسول الله ما کفارتو هستم کرد غلطم کرد کفارت کیت یا رسول الله فرمی طعام بی طعام اینا و بی اینا خواردن نتلی رشت خواردن با خواردن قاب با قاب خوار نکی عایشه با قاب که عایشه بدای با خادیم که توی باس مکا پینار دو حتی آب و قاعدیه شف خی و شرعیش أري من كسر شيئا فهو له وعليه مثله وإلى قيمته هر كسك شتي كسك بشتيني تي تدابي دبي اشتكي لو تكاتو قابيش وكوي بدا وهو قاعدة شرعي، يعني تو سير كبيغمبر صلى الله عليه وسلم مشكلة شي قوري كجان دوا دوا زاني عائشة مسألة غيرة كبو، يعني هاتا فرم يا رسول الله أي باشا منيش ناتو أنا مخوار دون دروس كم، يعني أوا زاني من نازم خوار تنا لبرما بس أوانيا، يعني لو شيرازي خزان تكنشتي لو شيرازي خزان لو قرار لكاتي توربون زور غلطة زاروه که تو ربو خزان تو ربو نبی تو توش تو ربی، یعنی او حالته که ارگه تو ربو یکسر شیطان ند با تسر اوی وبزانی، یعنی اتوی خوش ناوه نایو خزان درست که او لبن مالا چوه او خوی نوارمی او تو ریا او همو خواهی گوره فرمو ولا تنسوی الفضل بینکم فضلی اکتر لبیر مکر لکاتی تو ربونا فرموی بلوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لا یفرک مؤمن مؤمنتا ان کریها منها خلقا رضی منها آخر، اگر كاتك لأخلاقك تربوي لحالتك لي تربوي باشا كاني لبير مكا
يعني الأخلاق كانت تريك الرازي هادي وهي من بلوه زور قرنقك أخوي قورا فرن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون مرعاتي لايني الروحي ودروني آفرد زور زور قرنقا كاتك ترعبي يعني تربون بلايش قوريا يعني زور بي زوري خيزانة كان بهوي تربون تربون الغضب من الشيطان بس ساعاتي كاتي تربون خود زبط كاد ويا هادي أبي عائشة رزاي خوالي بي ساعاتي تورمد ويا هادي وتفرمي ما كفارته يا رسول الله كفارتك كيف يفرمي طعام بطعام إناء بإناء قاب بقاب رازي وقاب كي خوي دابوي وهادي بو وكوزاران بختور أميدك إماج براستي كهستكين لولاتي إماج ظاهري طلاق هالوشانوي خيزان زور زورا بهوي أول حالة تيشي لسشتيشي بسيط لسشتيشي سادة ترأبين خيزان تيكدين أميدك تساو له موقفي بيغنبر كيساوسم لبرتساو ماندانين غارة أمكم خزانة الحالة تكتور رأبي بطاقتها بلان دواديت وصرخ وأخلاق كان تري برزن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لخزمتي في غنبري خوان صلى الله عليه وسلم لصالي نوهمي كوشيدين كوتما بي أو تري صالي وفود وفدكانو بول بول وفدين بو خزمت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وهروا بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام مفرزة مفرزة إنيريت ببي بي وستي ببي جيشتني هوال ببي جيشتني هوالك ل دزقاي مخابراتي كاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لهر جوليشي نشيا وكل شوينك وبكريت ويان بو تيكش كان ديني بتيك يان بو لابردني بربستيك وعقبيك استا لبرو دايو أمي إسلامي وجيشكيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام والدور دا وبادر أمانا أوان أمان دس بيشخرن كزناتواني براسي لمودا بوشي وبوسيتو برامر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لجزيرة ولمنطقة جزيرة عربية دا لدرسكاني بيشوا باسي هندق وفد ما كردوت من هندق وفتي كما وكي إن شاء الله هربا سريعي إشارتي بيبدينو كومالك درس دروسي أنت دا بويتين أفراني وباس ما كرد بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام سرای و بعثکانی خوی چون نردو و چه نردو باشه نردو. بله، پیش اوی که بچه موسر و فدکان یک نقطه زور حساسی حذف کنم اشاره‌ای پی بدم. اوج اوی پیغمبری خو علی صلی الله و سلام هر مبعوث و نرد رایشی خوی نردو بیه با هر منطقه یک، بلای هر هوزوتی ریک، بلای هر خوانده صلات و مملکتیک، با ورگرتنی صدقه، با هر بابتیک لوانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع لتوجيه كان كم التوجيه داونتي يشجع لو توجيهه بابلين شتاني كبيوتون فرميتي اتقوا كرائم أموالهم كاتك زكاة كوا كانوا خوتن بباريزن لو بشي مالكانيان كزور زولان شيرين وخوشويست يعني مثلا اگر تشون وشترتان ورقد لازمني اوان داك واكيوت الزكاه و نشن وشتريك خوان زور دليان بي خوشه خوشيان ايت مثلا شيل در صفتك لو صفتان تاعك دسيلي برنادم بشن دس بو اوراك شنو بين نعم حاول كن لها مش ولا فراوزي مالكان كوانه تنني تاكو هشتك لدلي مقابله دوز نبيت لهر بشكل بشي مالكان يعني كليا ورقن يفرموا اتقوا كرائم اموالهم يعني خوتان اللي بباريز دو عادة توجيه بردوام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وهابو أي فرمو أو صدقاتاني كوري أقرن ليان بيش هموشتك توزيعي كنواني بسار فيري أمكن توزيعي كنواني بسار ذوي القرابة بلاي خزمو كسكاني خوي عندك فقير أقر أوان نبو بابلين كسنزيكا كان نبو إنجا دور عشيرتك يان هر نبو دراوسيو أواني كليانو نزيكم أما يا ساي اسلاما لو قلتني صدقاته شكو هدفتي ايدا كوكرنوي مالنيه بقدر اوندي باكرنو ريكرنو تكافلك اجتماعيه كوملاياتيه تاك او خلكبها وسنجي بجي كزنبت اربابي ما كسك شت سري سرو بشيش كبت اخواري خوارو هدفتي ايدا سندني مالنيه ليان بويا ابيني امهم صدقه وبارو ثروه وسامانك الين ور اجيري ليان كشتما شاكي دوائي كأشينا إن شاء الله ليقدو شوكا أشينا خزمتي أخير غزوة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كجنجي تبوكا تما شاكي نقص هي لإمداد وتمويل جيشك عجيبة بوشكا أويكا ولا جيري همي بخويني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يا حال قرتن توزيع يكاتو بسر فقيرة كاني أنا بسر ندارة بسر إخوان أنا بسر شوار دور دا نك أويكا بيكوي كاتو أنا ولا يكوي بيها لتواني هيش تكيني أشوت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هربوية تما شاكي لقل أمهم ويا لكاتي جنجي عسريا جنجي تبوكا كومالشي زور
بروحيته دينا بيشو أنا خليشي بخشينو تجهيز كردنو برس تشك كردنو برهياس كردني أو جيشان كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كوية كاتوان أو إشي بيغمبري خواه باشانش لهمو نردكا كناردويتي أقداري كردونتو كوريابن هيش تيق هل نقرن بوخوتان بدزيو نوك حتى بويا لزكاة يشيق لو صنفاني كزكاة يان أداتي إسلام أو كخوي عامل لنسر زكاتك وآيانيري خليشي كوكرنوي باركانن باش يعني داتي ببي بي بيست تاتشاو نبريت او يدز بريش تيك هل بقري شكل معامل قال ما لاكات او هم اهين توس شي بخات يجي فان توس كي بخات لا يكواني بو اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دائما اقدار يكرنواني شتي وهانا كان حتى عمر كر الخطاب رضي الله الى سربي عبد الله كر انيز جيرته فلم قال عمر كر الخطاب رضي الله الى سربي باسما للصدقات داك الكوكنوي صدقات فلم عمر رضي الله الى سربي فرموي جود لنا أبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كرتك أي فرمو هل كسيقات أنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة هرتشيك هرتشي بدزي هل يقدر وشتريك مانقايك مريك حيوانك هرتشيك أي دم بكوليا لروجي قيامة دا شان دنا 20 إنسانك ظاهرا شتشي زيلان دا وبكوليا إشارة بويك أو تذكرته عمر فرمي بيردنا فرمي بر والله بيرمد بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم وهاي فرم برو قبول نكره واموال عام ياري تو بكريت مالي قشتي خلشي خلق بيت لسري غوره بيت حتى ايشك لنيدرا وكان بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم ابن لتبيه بيوتي بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم نادي بصدقه كوكرنو نادي لولا وهاتو عليه كاتو صدقاتهم هي نابو لقال خويا فرمي اما بو ايوا هذا لكم وهذا اهدي الي أماشيان بهدية يا علمتي بهدية يا علمتي بخوم أو أبو إيوه أو بشكلكم كردتو أماش بهدية هاتو بو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يكسب دواتر لشيء تسر من بر ناو ناهينت عادتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فصحي هيش كسيك نبو هرشي يكو بيو فرمتي ما بالو أقوام خلش يكبوها يواء أكاد خل كانك هنواء ألين نناوي هنا نشخصي لرجل لرجان فصح كردوة حياة بردوة فمن السيرة هندك عاملا يرنب وشوين كان أروات صدقك وكاتو كشي دعي لو لا أودية تواني الله والله أويك نهينا وما أماش أن هدية يعين بكم أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له بولا مالي باوشي على مالي بدايش دانا لشبزان هدية دني لما لي خوي دانا لشبزان كاس هدية بوه هنا تو دولة ناردوتي وحل حقي شيء عيتتي هذه يوم يوم تيس شيء في غمرة خصنا ليه سنون تاكو أورونا داك يستارو أدات سروا خوار وهم أي كات لداخل يقتل بو أي كات بام نش بيكم وكاتا فسادك بيتو هاني وكاتا هيش بشيش كسيجناك لبرو أما أخلاق آدابي راس كردنا أو رخصتني اقتصاد وابورينا وكم الجاية كفي غمبار إخوة عليه السلام في ذيك الدنيا ونيه يشتوا مثلاً خلش يقبل بروة تقيم ما خلش كبرز وحتى الله سبحانه وتعالى كباسي بخشين وبارو هنا نبردنا كافر محل لا تكون دولة بين الأغنياء منكم بعدنا ودلوا من كان بردام نصره فقير الأخوار وهر زقي شعبي بيت أبي فقير دولوا من البيت أبي إيش بيدريتي دبروا سيستمي الدين جعل لويكا ناوكو ملقا بآلياتو بوسائل راس رقا خاتو آنية أشي بسيتو بردوان بقيامتو كان ملاحظاتك مباشرة يعني بسيتو بقيامتو كما جزئي هر قوري تربية إسلامية كأمرو بدا خوزو جاون بو يعني قضي قيامت بقسنوي قيامت كيف يعني مروجي كارين بو أبي يعني هل نتقايكو أشي تأيوكو تأيب يدت هرشي تكردو هرشي هل قرتو يدنو بس الشان ده غدريك كردو علميك بو هلا كان أولي واي فلان كسا غدرتو فلان وابن فلان خوانا خواص غلول وتزيد كردو ما شويت التوان ولا خلق جنيوتو ايضا بسر شانته وخلق بيناتو اشكر يا كان ايش تقنيك اسرار اشكر انا كيلو روجا دوله برده مش معنى روجك ودو روجك اما مبدا اي بي غنبري خو عليه السلام شي اللي مالي خو دانيش بزاني دسي كويت خلق زور باساني اما تي اروان لكاتك اما انا مصائبا يعني اشتي بسيط بسيطني أما مبدأي في غنبري خوابه عليه الصلاة والسلام لنا أردني وفدكاني لنا أردني سريكاني لنا أردني عاملو باركو كرو وموظفكان كأسن خليشي
لکاته که من دوبن کسی گروشتو لی رو روشتو بوی من بشه نی پیش بی. انشتک نیه تو بله ولی که با سعی گروشتو ل تبریدی که با فیان کیو بید. نه سفرش دور و دریجا روشتو مخاطر و ترسیه یا ترسیه ویه. بدن بسری دار ترسیه بفوتی ترسیه بیکوشن ترسیه نیدنی. انشاگر کارش در رجینه دو که مستفید بیکو شخصی خوی ایلا لوریونه بکه. دولت دو که مبدأ و کو زکاتی و کو باشیک صنفیک لاس نافکانی زکات بود جاکت تو باشی داتی. سیری پیامبر خدا پرلم جور پرلم جور رکد نوانه. بهم شوی پیامبری خواهد سلام بردوام وفد رویتی کرد. یکی گلوف مفدانی دین خدمتی پیامبری خواهد علی سلام پیوته وفدی بني اسدی کری خزیمه ک دکزبون دین خدمتی پیامبری خواهد سلام. ایشی چیانتی آنایی طلایحی کری خویلده. ایشی گل شخصیت کان کلم وفد دین خدمتی پیامبری خواهد دکسن. نايت طليحي كوري خويلدا پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم نو دقال مزغود شنو خدمتي رسول الله عليه الصلاه والسلام لناو مزغوتك يا اجلك الله والله كان يا دانش تبو عمر لي ابو بكر لي رضي الله الا سلم مجموعه يشكل هاولان بدورو بري پیغمبر خو علي الصلاه والسلام لمزغوتها وفدك دين اجلوانه افرمك هاتن مباشره كونتنا من اذكرتن من أذكرن بس في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام. يعني براهن عجيبة. جالش كشيء الله مواني. تصويري حالة كبكن. شخصيتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام. الدور ده يستا ممالك لي أترسي. دولة لي أترسي. بروش بروشك شيء. أمها متشك دار جرب زي لشوار دورة. خاون سلطيك اللي يستا دا لو منطقة سلطة مطلقة. رجع ناقري ليش كسيك بيقسي خوي بكات. لا أسي. دانش تقول أنا مزجوتها ودين برسي لك خساكن. دين كدس فيها كان لين. قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة أي محمد ما هاتون إيمانت بيهنين لكاتك مضر كبشيك لبطنك لقريش بشيك لقريش أوان شريان لقلا كرديتو محاربان كرديتو إيما شرش ما لقلا نكرديت لكاتك إيما لوان كمترنين ولوانش ضعيفتر ولا واسترنين باهم شر ما لقلا نكرديت كأنما من أدباريك بسر في غنبري أخوة عليه الصلاة والسلام وصلنا رحمك يعني صل رحمك ما قال عنده قاهم هو ذو قوم يكترين نما بساندو الى قام قال الله نبساندون باشان اكونكم مره وصف اخوان پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام رويك كاتب ابو بكر عمر افرمد وان وكيلن جنن الله پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي أمانا هؤلاء إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتي برأسي أمانا فقهانية يعني شو نكون وارن نزانا أما إخواني مقصاني كما الشيطان لسا زباني قصاكات الله سبحانه وتعالى آياتي دابزانا سوري حجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين خلش يقول من ذكات أبوين بمسلمان كاك يستاش خلش يقول وايا كاك يشترشي أخوة مشكل مسلمانين ومانا بفرميد يمنون عليك أن أسلم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمنوا علي إسلامكم كذ من ذنك أبلا من مسلمان الله منتي بسرت وهيك هدايتي دايب وإيمان إن كنتم صادقين أجر رازقوا بلا إيمانك دا أزاني شي نعمتك هدايتتي هيج نعمتك بقدر نعمة إيمان قولني لهرشي قلقي نفسي وترسو راوشي وخمو شو ماني رادا قريتواني والله من عجيب ملادي يعني كسيك أجر إيماني نبي لم رجدا شون تعقدي بجي شون شي كبيت آخر مثلا ندري بشي خوشة جيان أو جيان بلا لو بر الرفاهيته وشو لو بر الرفاهيته خوش جزرانيه بيخرقوا أروح تنشي أبي شيء بيت يعني قشتيك نبي فعلا إنسان طلي بيو خوش بمايتي أستا كإيمان أمد بوروش نكاته لبرو نعمتي إيمان ليش نعمتي إيش كناسيت لبرو بيغمر الله سبحانه وتعالى مباشرة ميدا بس أنا قوم هاتم جاء عجيب أويا ابن حجر رحمه الله لفتحة كأمر دعوة هنيد أفرميت بنو أسد أماني كهاتبون كانوا في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم قبيلية
يشيك من لو قبيلاني لدواي وفاتي بيغنبري خواه عليه السلام لدين باش قزبونه هالقرانوان چيان كرت شوين ام طليحي كري خوي لده كوتبون كيدي عاي بيغنبرياتي كرت يعني ابي اقول ناسين هؤلاء ان الشيطان ينطق على لسان هؤلاء شيطان قسم زمان هناك ام طلي شوين ام طليحي كري خوي لده كوتبون كيدي عاي بيغنبرياتي كرت يعني ابي اقول ناسين هؤلاء

خلقي كي جديد صار خالد يكون وليد ونازل شيء ما أنا سبحان الله عجيبة أم أم أم أمريكا أمتك تنكر بو بيشينك يخوي بكات هتمر بو بيعن بري قال صلى الله عليه وسلم ك يشغل نشانه كان قيامة بعضك هذا فرميت أن يلعن آخر هذه الأمة أولها يعني كوتاي أمت كوت اللعنة تقدم لبيشينك يخوي خف شك ماني والد كاك بيشينك كسي نيشوتو حتى أي بيعن بري خوكسي ليش تكان يشوتو خالد كوري ولد رضي الله لسر بأشيت بالأمر ينادت تيكي أنا شكينة جيش كأنا شكينة وقد دعاش أم طلعي حياة فشيمان بيته وتوبة كاتو وأصلا وحسن إسلامه وهي بلامو عجيبة أويا اللي فرتلك الدعاء نبوتي كده دعاءي كبرد زناك ويت ممتنعة رأك هذا الشيء دعاء توبة كاتي توانا توبة كلي قبولك توبة كشي اللي قبولك وأريد على تاريخك قال أم شخصيتي شيك بلانك إسلامتك يباشك أول شيء شكله وافدان أبوك هاتو لما يجي ربيع يكمي صالي نو هجري جاء ملاحظك إسا ما يجي ربيع يكمي صالي شنة نو هجري لما قد لدى هاتو ده بيغنبري صلى الله عليه وسلم الفترة كما وفادك ويبزاني جيان تشيه لو لحظي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بردو ودخلي شي ترتيب كردنا جيش بردنا أحداث الرداوة دياريك لأو كيراتو بلاي الله سبحانه وتعالى من توجد وين هو أزاني لشياء كوجينو كوتايفي دي شي تقديم كدو شي تشكش كدو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام مفرزه غنيريت بسر كداتي على القمي كوري مجزير خبري بيغات كوا احباش كان احباش لسد كناري بابلين استابي او ثري جدا خو الى اصل جده لسد كناري جدا وردور ده کشتیان کوکر دو توانی و خوان کوکر دو تو بوی بزنن پیغمبری خواه علیه السلام دیوی چون لی دزگای هوا گریه کانی چند دباق بود جولای لی هر شوی نکو بی بسیار عیش شده پیغمبری خواه علیه السلام ولی شوی نی خویده کوتای پیه ناو تازل نبی ورد ورد چون اگر شد قائد حازم نبیت لشوی نی خویده او مؤامره و اد نکات ولی چالی ننیت دعای ورد ورد بیتو بلاب او امت شکل لشتیشی بسیطه و دست به کدای ورد ورد ورد ورد زیلا کنم دستی خارجی تی اکیو تو دنیا کاو لکری بسیاری کرد. دوباره قاعده به حازم بید. پیغمبر صلی الله علیه و آله صدقی لقل آمانتی لقل رحمی لقل بزیه لقل لیبودیه لقل هر چی صفاتی در مودینانیه لپیغمبری خواه هوا. ولی منشونی خویده حزمی هم. یعنی جبان و خوار و ونیا. حتی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سلیم کامری کل خطاب دل قصی ردا فرمید لقل خارج کاشر که دل لا اله الا الله. فرمید یا عمر اجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. سردم الجاهلية كس خوينا قل بردم تأس لا واس بيد لا سردم الإسلام ده. خليك لا واس بيتواني. شويني خوي شويني حزمة. بيعن بري خو عليه الصلاة والسلام كابستير خليك قوات كوكرنو أمانا لا يكبري بيجشتوا مباشرة على قمة كور مجزيرة نيران رضا الله إلى سربية لقل سياسة بياوة سياسة شكدار نيران تا جن أوان در أشن لدواي أودا وجبة لم سياسة كسل لقادي قرانا ويانا داوال على القماء كان بانين وبناء مدينة أشين وبما معلوم على كان يكمل شو كت بيبتان بيبنال من أما أنا كباسي يكين أما مسيريوني إسارون يودين واني سفرة أكون الربيع نشيت أشنا يوتا قرنو مديك بيرشي طلبك أنا فرمون مجموعة إيش يعني نزيكين لم بابلين لسر لقاي خوانا طلبه كان كبقرنا وبلاي مالكاني خوان القمر رازي ابيت اما مجموعه عدد ايش كمن زورنين بلام شيان لقلا اني ريد وكو امير بو لقلي انا ببتني انا رون وكو قائد شكو هر وجب ايش اندر شكو بيد مفرزه ايش تيجي يعني جاوب تو انا ايش يعني كرتو تو بقائد بس يعني وان عبد الله كري حذافي السهمي اكابا امير بس يعني وان عبد الله كري حذافي السهمي رزاي الله اللي يبيت كابريكي صعبة شيبوا أعزابوا لهاتوبة طبعا أو شخصيتك أجيبيت أبيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بعبد الله كري حذافي السهمية كغزي دعوة أن يربو كسرى باشاي فارس عظيمي فارس أويكا أشياء تبردي طبعا كسرى ديوانة رازينة وشيو شو مانا أيش دي بقاتك جلي طبيعي وامانه وانا ما تشي هاتوا دعاء دواء كانت رساله كبدات الدرس ايش

تاکو بیات دز مترجم کو بو کسای بکنه تو آنی عبدالله راضی نیم من خم هنوم بیخم بیام دز ملیک کتن خویاد دز ملیک لذا اودا کاغذ کلا تو پدکار باسم کردند دوای پیغمبر فاضل الله فرمیل لیگره خوی تعالی ملک کی تمزیق کات لتو پدکات او شری او ملک ما بیفروش نیست ک عمر تمزیقی کرد او شری استعه اوی فروشی تو آنی بیم شو النوا و بلای دیالنی تو آنی لجير كوشي واستئال وبيت ونظام ادعاء سبي صحابه وجني ودان بدايكي مسلمانان ولعنت كردن لابو بكر ولعمر ولها مو صحابه يسا شري او كسرايه كهو شاوه دوان بيباني فروشيت ولا راسي عبد الله كابلا يا جوهر خوشي مدع عبيه ابو صعبه شيبو اسايب انا اخرك صعبه وما نكردو كارو برجا رون بيان الله من امير ثاني بار والله امير ماني. امروانی هر چی مود بخشم کن، بالا بخش داد کن. فرمید آگریب کن، آگریشیم کرد و فرمید زحمت نبیه که خودت هم نبی. مجموعه شیام میگه، ولله ایم ابوی رحم کرد و بلای پیغمبر خواه آگر راکی. ابوی به مسلمانان تل آگر نجات ما بید. مجموعه شیان خریب و بشن نبی فرمید راوزدم. صعبت آن لگلاک. لحن در روایت و هر. عبا صعبت آن لگلاک. مشن نو آگریشی وانی. دعائي أقرنوا كبيغنبري خواه أجرنوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة أخواب شونا نأوي حتى رجع كامل ارتعداب لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف جوارا يالب وأميل سر كردو نازانا مدى صلاة بر كرسو مانا لسر بيشي خوانيا هيا لسر أهو جوارا يالب تنها لشتكا كمعروفة كشرعية كرجبي ذا وكشتي أساسية إجنا هات السر وينا فرمانة بيبكا بشتي كنابجية معناه ولي أميرة بتو بقصيب كيت آخر ما فاهم أنا سامي تي قلبه تو بس هذي شيء سر كذا وقائد وأمانه ويت الرشي هالسبي السبي هالرشة حد شيء بله الأول نعم لمعروفة بقصيب كيت سامو طاعي مطلق لا معصيتي شاس سر بيت شيء كري بقصي ناكري هل هيج نبي بقصي ناكري قد نشجور لي بقصي ناكري عبد الله كري حذافي سهمي رضي الله الى سربيت ودياري شو قصه كاني مشهوره هذا شخصيته كلا سردم كر عمر يقول الخطاب رضي الله الى سربيت لين روما وجيريه مشهوره قصه كي اي ديار اي قرنو محاولي تنازلي بيا كان بيبي بالصليبي ملنادات باش نهر شكر دنو امانه الاخيره الان قوا اوشي قرم قرم كريتو الان هموت انا خينا ناوي ولا برشا يخويا صحابي ان شاء الله يناوى مباشرة مجاني هلا فروشيت وكتايب يدير ان جالن دي ابيب الصليبي فرمت شون وازديني الله هنا اي بنا بيشو خوي هلات في المسك بشاي يدير اخوار اي جرنواني الله بي جرنواني بوشي قريا ترسالي والله بس خمي يوم يق نفسهم هي خوز قدش نفسك ما بوالا فينا يخوايهم يبوشت تنهو نفسهم هي ساروات وكتايب يدير حزناك كتايب يقجار كتايب كلي ابينيت كابرام طبعا دي قيصر معجيبة ببي اخي شت بيال رازي بيد سر ماسكي بردم الله اگر همو يان بري اسير كان ما دم سر ماسك الله هم يان بردم سري ماسكات صحيح ماسكات دوني بلنت في بياكات ومانا ماسكات دواي اسير كان هم برياتو ديتو بلا عمر يقول خطاب رضي الله الى سر كبو يجرتو عمر يقول خطاب فرم واجب بلا سر هر كسيغليري هسه سري ماسك اما كلا بياواني اسلام عزيزاني من بو تركيزه كم دغل سيري بيغمبري كو ابزان بياواني كن جا ما نجا سيري كيد أوي عجيب بلا هيشي بتمني همي جنجة همي جنجة كانوا لا وكان دوري في غنبري خوان عليه السلام كمتأثير بون ببي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بومن هجوك هاي لدوي أمدا هل لو صالية في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام سريه جنريت مفرزيش كان بس الكردات وقيادة علي كريبي طالب رضا الله إلى سربيت بوش كان دني بتيك بي أو تي فولس بتي قبيلة طي أبوه قبيلة طي جماعتي حاتمي طائي يعني أني عادي كوري حاتمي طائي طي قبيلة شي جوربون فولس يشي يقبل بتكان جاء أو قومانا هموي يشي بتي شي تايبتي عن هبوه بتي كي سربكو يخوان كبرسو يعنى علي كوري بطالب نيري بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام صدو بنجال أنصار لك الخوايا أبات بيعواني الله بيعوي كار قرسكان رجال المهمات الصعبة جماعتي أنصار لقال خويا أباد أرون أدن بسر منطقة كيا وبتكا أشكينن وهرتشي هاي لبردسا كابو بتكا ينكراوها ميكو أكنو كتايبي إهنن
وأوشي اللي بيها مي أجرن يعني لقال خوانا إيش أقول جيرة وكان شيء أفرتك ك ناوي سفالية خشكي سفان سفانة خشكي عديك ريحاتهم باسم كيف قصة كيبوتان دعاي في غمرة خالص لهم كأزانك شيء حاتمي طائية في غمرة خالص لهم برلا يا كذا أزاليك ببيهج مقابلك حرمة بأوهم كرم ورز وحرمتك حاتمي طائية ببو خالش في غمرة خالص لهم هيش تكي برشا ولا كوتوا خالشك لجاهلية أبو بلام أهلي كرمو أهلي بخشينو أهلي على متداني خالشي بوا في غمرة خالص أبوه القتوا عليه الصلاة والسلام أما برام بردوام من تركيزك موسري بردوام أش موسري قصيلة سرقك موها تابزاين أمانة عبادة أم بابتانا أوانا كبير غنبري خواتم تكمليك على نومانا بخاف شي ببخشيت هل بهوي أمش شوية دعاي خبر أني ديتو آني عدي كريحاتم ديتو أبي بمسلمانو قصة كشي مشهورة كباس ما كردوا بدواي أودا أوي ما وتولى طيء لدولة ودور شكرا كارين قبيليك منطقيك مركز يعني هي وشويني أم لاولاش يعني هي أو كما وتودسي مسلمانان بين قشتو نزيكي صوبا جال بيا وكانيان ديان بو خزمتي بيا غمبري خو عليه الصلاة والسلام لدوي أم روداوة بناوي بسر كداتي شخصيتي ناوي زيد الخيل زيد الخيل ابن مهلهل زيد الخيل بلام خيل ابن مهلهل بو شو بيو تاو زيد الخيل هل ناو كان والي وناوة شو كألان زور كريم بو لبخشيني والله أخو أسبو أمانة بخرشي هل ناو كي مباشرة بو تناي خوي زيد الخيل كدين خزمتي بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام بيغنبري خوي إسلامي بو عرزكات أبناء مسلمان مباشرة بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام روكات أم في آخر مناو تشيه أفر مناو زيد الخيل كريم هالهيل بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام سينم قسيكن أفر مناو هيج كسيكني العربة هاتبيت ناويش يهل قرتبه كوصف ناوكا إلا كم تربو لناوكي خوي يعني ناويش لواشي ناوكي زور زلبو بيه بلام صفات وينكاني لما كم تربوه إلا أنبياء ونبيت خوي ناوكي براوبري خوي نية يعني عجيب هو براني خوم بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام خلقي عجيب ناسي يعني هرمشي نبوه شخصيتي خلشي ناسي لتعاملي على قصير پیغمبر خو علی صلوات سلام فرمود تو لمود و ناود زید الخيره لو كاتوا ناوقي قراوا لزيد الخير خيل و ابو تزيد الخير پیغمبر خو علی صلوات سلام ام شخصانه كاتبونه خدمتي پیغمبر خو علی صلوات سلام هر يكان پنج اوقيه زي ودايه يعني عثمان صو 19 غرام هم اوقيه 119 غرام هر يكان پنج اوقيه زي پي بخشي لدواء أم وفدا وفدي إشكدين خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وفدي بجيلة وأحمس يعني بيوتي بجيلة ها إسا صحابيك ما نعني الجليل يقول عبد الله بجلية بجيلة عشيرتك بون بجيلة ناوي آفرت بوا بناوي آفرتك وقبيلة كان نام دراو أو قبيلة هي بناوي أشخاص ويوانية يعني إسا ما آلي فلان من هي قبيلة كبناوي شخصيتي كونا دولة ما هي بناوي شخصيتي كونا سالم زمان الدولة كبناوي شخصي كونا وجاو لبر أو أم قبيلة أو هابون كدين خزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بقيادة جليل كور عبد الله بجلي دين خزمتي في غنبري خو جليل كور عبد الله بجلي عمر كور الخطاب رضي الله عنه سلبي كوصف كردوه فرميتي يوسف هذه الأمة فرميتي يوسفي أم أمتا جليلة شكله شي بياوانا هالكوتو زور سنجراكيش بو إنسان يقول سنجراكيش بو حتى علي كريم طالب رضي الله إلى سربيت بي وتويتي جليل منا آل بيت يعني وكو آل بيت هو حسابي بكل كتعامل إلى قلاكوتو إن شاء الله شمس ليبو كدينا خزمات بيغامي غامي خصوصا بخوي وبوفدك ودين نزيكي صو شص صو حفتاء وندك سيلا قلابو كل خلافة صو بنجاب وصو حفتاء كسيلا قلابو با والله خوش تودين لو دقائق يا غمار يخو عليه الصلاة والسلام لنا مزجوت كا خليش وتردانا طبعا كلام مزجوت كا يا غمار يخو عليه الصلاة والسلام تصويري أو مزجوت يا سامة كشوار دوري بناء وفندق وهج ديارني يا غمار يخو عليه الصلاة والسلام مزجوت كي يا كم بشوبوا دوم شوار دوري تحت ديك زور كم شيء جنا بطالبوا با خوشتي بدوره وبو هندق مخارجي ياخد مداخلي مدينة ليه وديارو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لکاتی وتارکه اوسته لکاتی وتارکه دا اوسته تو رؤکاته
خلق كو فرميت يدخلوا من هذا الباب أو من هذا الفج آلو ريروا آلو درقاوا لو متقيواني استا شخص يكديت من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك لبياو حربا شكا دموشاوي وكتشوان مسحي كملائكة بيو كافر شو دقي دموشاوي على وجهه مسحة ملك دموشاوي مسحي ملائكة شبيو طبعا هو كلمة دانشتو إخواش قبيلة كيمو بيا شخص هم يفرمود وامان زاني كلاو عندما زاني هاتن جليل كواب ضيبة جلي جليل فرمي من هاتم كهاتم بخشا كم در هنا ويجي لكان ميتا والله كان بس تول ناحيه لناحيه مزغوت قرار هيك لسوش هيك لسوش كان مزغوت كو بس ما نودا بزين بوخ كم در هنا او كجي لكان ميتا حلي خوم بخوم وكر البته ديار حلي ان هبو ملوان كو نازام شو ما نو شي وقوف ديغا شي تخدمتي بيغنبر عليه الصلاه والسلام شوم دانيشتم لوي جاري بيغنبر خو له تعرب افرمك كتشوم مش غيرهم يا وسيدي انا يحدقون وتشم دي الان رواني من الشخص يكم لا وتم اري شي هيش باس كراون كل كبو سير مكا أفرمتي آه بخوا بيت بيجوي إستابي بيغنبري خوا وصف بيشكدو كسي وصف ناكلو أفرميك بيوتموتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بوشي وازا وصفي كردويت أفرميك شكرانيش الله كل سبحانه وتعالى حميت الله على ما أبلان استايشي بروردقانم كل سر أو وصفيك بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام كردويتي دوهي كتواهب وتاركي انجاتشو مخزمتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سلام ملي كردو لری و کروشتم براوپیری بسط لی ردا او جلکانی خوی عباقی که بسر شانی بود دایگر تو بیرخستم فرمی آل سر جل دانیش هل سر عباقی خوی دانیشان پیغمبری خوی علیه صلات و سلام فرمی دوای اوا او روی شکر دا او هاولانی بچهو چوار دوری بون فرموی اذا اتاکم کریم قوم فا اکرموه هر کس کاتک كريم وقوري هر قومك خاور رزداري هر قومك روي تيقردن رزيلي بقدم ما دام لناه قومك يخويا بالرزة وخاور رز وحرمته ومكانته رزيلي بقدم دابي بيغنبري خواه وابوه شخصك شخص شي زور خرابه بلا حقيقة دا ما دام لناه قومك مقبول وبيغنبري خواه رزيلي قلتوه أباقي خوي براء أخاته أفرمي لسر أو عبايا دانيشة هميان مسلمان ابن بيعت ذنب بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيعتك جواص حديث يعني صحيح مسلم ده هتقول دواي بيعت بشهادتي مثلا هدو قطعة كي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بيعتي نواجي ليها ورقرتون بيعتي زكاة ليها ورقرتون بيعتي سمع وطاعي ليها ورقرتون جرايالك بستنو جرايالبون وهروها بيعتي شي ليها ورقرتون النصح لكل مسلم يعني دل صوزي ونصيحته وما نبو همو مسلماني قسرتان واجبة جليل فرميت لحياتي يا بيغنبري خو تا او دقي لخدمتي ابو ما حجبني روجك نبوا ريغي قرتبي لي بش موجود يعني باجارينيت هل كاتك تشوف بيكسر كردوم يتجور وما لقاني الا تبسم في وجهي لحياتي شي انا بني بيتي الا بالرمى زبخني شكو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيا ولا بيا وهرا ناو دركان اسلام طبعا جليل كل عبد الله بجلي بيشو كي قزيكه توكم صالي بنجاوي كي هجري وفادكات صالي بنجاوي كي هجري وفادكات لشو وفادكات هو قال شي يمن لا اصلا لدير الزور وفادكات دير الزوري ويكا لا سوريا لجنكي قادسيه بجاي كردوا كفرسي تياتش كندراو شر جلولا لا شر جلولا بس جاري كردوكا ناحي قلالي اس اي بي اودريت لجنجي نهاوندا بس جاري كردو قيادي عسكري كردو لفتح حلوان وهمذان لجنجي همذان كفتح كردو تشاوي شتي يكلي ادا تشاوي شي لدا زادات تشاوي شي دار بريت درو تشاوي لدا زادات افرمي كل دا سيدا فرموي كتشاوم لدا زدا يكسر وتم احتسبها عند الله يا ربي او تشاوى او الى تحسابك بوم تمانيه كبيت داو دموشاوى بيت جوان كردو مشاوى زور جوان بو موي تمانيه كي زور روناشي بيبينيوى استاج لبيناي خوتا بردوتا تواني ولا يخدو مالقرا لدواء ودا لسردمي فتني بيني
معاوية كرة بسفيان رضي الله لسربي وعلي كرة بطالب رضي الله لسربي علي كرة بطالب أين يري وكو وفد بولاي معاوية كرة بسفيان ليش شغل جارك أنا قلت من الله تمني داوت فينا وبابتنا وتفصيله كان يدين لقال أوهم وشبه ونعبج يعني كتي أي داهية أو درو يعني ككراو بوي رشكين وان إن شاء الله وندي لتوان أدابه بويك معاوية بيانتو جير طاعي خوي لدواء أوا كناجحنا بولا قصدك إخويا اعتزالي في تنيكرت خويو خاو خزانة كي برد دير الزور لسوريا لسر فرات لوي ما نواني هتا وكل صالي بنجاوي كي يجري ده جريك عبد الله بجلي وفاتي كر إيش كلوها والله نيك لبخاري ومسلم ولا صحيحة كتاب نهاية وحديثيات وأواني أهل حديث أهل فقه زور دليان بحديث كان جرير كري عبد الله بجلي خوش أبوه شو ك إسلام بونا كي متأخرة هر أحكام يقباس كاك أحكام ثابتة شو كأوندينا موضوع بيعمرك وفاتك يعني تقريبا هل حكمي كباس كردي بلشتك أنا نسخ بوه وحكم كاني بيشو أجر مخالفة وبيلك بيشودة شكو واضحة إسلام الجليل كي عبد الله بجلي يشك بلوانك كمتأخير بن لا مصاب مسلمان بنيدا بما إيش وفدكو إيش جليل كي عبد الله بجلي طاو أبيت نخير شن رضايش كما ولا خوي وفدكو باشن بوانك السربة قبيلة كي أون وبيغمبري خو أبو مهمة كي كجنيريته إن شاء الله أو رداو أو وردكاريانا بإذن الله سبحانه وتعالى شنو خدمتي لدرس كاني دهاتو دا كان لك الوردكار برحمة الله الرحمة بيبكات إمام السلامات كات وعقبة كرمان كات يا رب العالمين بما كيت خيري خلف وشوين كوتو وباشتيني أو سلف يا رب العالمين لسر لك الرئيو في غنبر سابت ما كيت أقل لا دانيك وخطأك ما نهيك كبت تأكيدها ما يا رب العالمين نفسي خمان وينما نيت دز نفسي خمان دسما بقريت ما كيت وسر لك راستك يا رب العالمين اگر چاکیک و باشیک و شتیکی جوان ما و تو ای ایمنی ای خودت دعوت لیکن با من زیاد کرد. ولی گناه کانش ما خوش بود عبادت کردم قبول که. اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم و آفی دعای رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. سلام رحمات بركات ذات باش الله برجة سره ملاك من بسراني برزو عزيز إيمان داران خشكو براني سنجين دعو كارم لرب العالمين مالكان من دلكان من ليوان ليو براو بربكا لنوري إيمان دعو كارم لرب العالمين عقدو بيرو باوريهم ملاك من تسباو بكا ودعو مزراو بكا فما كانت ببرواداري مستقيم لسر ريو ربازكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعو كارم لرب العالمين براتي تبايو يك الرئيزي للصفي مسلمان دروز بكا كده فرم إنما المؤمنون إخوة مسلمان هم برا يك دين. دعو كارم لرب العالمين لو وجه لو رخصارنا حسيب ما بكا كأغري دوزخيان لسا حرام بكا وبدي داري خوي شادمان بكا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم لرب العالمين لو بياوان من حسيب بك كبالين ما دا پروردگار سبحانه وتعالى خاواني پيمانو بليني خمان بين بي بين سر وكود فرمي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة كارم لذاتي باشي الله لو بيانا نمان حسيب بكا بهش شوازة چي آمادة نبين بقدر تساو تروكانا چيش تجارة بازرگاني بدينو بكين بلكو او دينو او شريعة لسسري خمان دابدين نك مالمان جانش مان لپيناوي دابنين. وكو دفرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله او بيانيك آمادنين هيتس كاتك بازرگاني بدينو بكن. دعوة كارم لرب العالمين لو بياوانا من حسيب بكا لو كسانا كاتك لما لكاي او يدين مزقوتا كان ببين اوزور بياوي كبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم ليكم هنقاوي لدروس كردين مزقوتي قباه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. بين او بياوانيكا لغي أم شريعة جوانو أو سنتي پیغمبري أكرم عليه الصلاة والسلام باكو تميز بينو لهمو تلشيك لهمو خرابيك لهمو تاوانيك لهمو بدعو خرافياتيك بلكو ببينا بياوي أو دينا بوسر خستني أو شريعتها. داو كارن رب العالمين لقناه دايكو باوك ما خوش بي أو دايكو باوكي ما يسدرو سلامتك أو دايكو باوكي وفاتيان كردية قول ركانيان پر لنور بكا حتى تساع حكم دك لبوان فراوان بكا بيكات بباخيك لباخكاني بهشت يمج لو أولادا نبين وكو صدقي جارية كدعاي خير لبو دايكو باكو ممكن. دعو كارم لرب العالمين هركسي كب تشيشي چي هي هر مشاكلي چي هي هر آزاري چي هي هر خمي چي هي هر گرفتي چي هي دستی مهربانی خوی بنا دلو درونی دابینی چشو مشاکل کانی لبو حل بکا. دعو کارم لرب العالمین عزت و شکو مندی و ریز لو توای امد بجر تو لسر تا پای زمی بتایبتی خوشکو بیان من لغزه لغزه عزه رب العالمین نصرت یان بدا سر یان بخا ثبات یان بدا استقامان پی بدا بسر او دجمنا بربریه زال یان بکا. دعو کارم لرب العالمين
انتقامی خوی بکار بینی سری مارکی پان بکاتوا نگل کلککانی که اماری صدان کلچی پرشو بلا بویتو بزیان دا که او یهودی ناپاکانن که او روبوینا ویروس چی کشنده لدزستی همو مروویتی بتیک رو بروادارن بتایبتی او کرم رب العالمین یمش لو خوی غفلت با آگا بینی لو بنزیل من درا بخبر من بینی حقی بحق بناسین بدوای بکوین نا حقیش باطل و نا رو پوتیش هر واب ناسین و تبرای لی بکین اللهم آمین اللهم آمین زاره چی دیکر رب العالمین در فتح داین هاتین و خزمت ایوی برز سنجین لا برنامه کمان برنامه بلینکانی پروردگار سبحانه و تعالی بو امزاریان بچین خزمت او آتيك رب العالمين افرم يا ايها الذين امنوا ايكم اللي بالرادان ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر ايو ديني پروردگار بسر بخن پروردگار سبحانه وتعالى بليني داك ايو بسر ديخيو بيكانشتان تقيو داك لسر زي سورة محمد آيات حفت وكل شوي نشكك افرم سورة غافر بنزاويك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد رب العالمين بلين دا پیغمبران عليه الصلاة والسلام وبروادارن لجيان دنيا دا سرفرازك سركوتنيان بداتي فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فالبردقار سبحانه وتعالى بلين داك بباوران الرسوا زليل حقير زبون بكا بلين اشتاء بروادارا بسر بيخيد ايمي مسلمان دبيد النياب لو بليني فالبردقار اللهم ويك الزور زور قرينجا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فراسي ايما بومانيا كوا بسيار لرب العالمين بكين فروردگار سبحانه وتعالى حق ما في لسر ايمه فروردگار خالق و بديه نرو پيدا كري ايمه او شايستو شياوكا همو قوراتي شويس لسر ايمه بنويني بلام ايمه تنها عبداتي ما لسر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين بوي هرتي گمان و رارایی هی لنخ من دفری دین داری چون که برزن ببی قربانی دن هیز نصرت یک دروز نبی هیز سرکوتن یک دروز نبی سرکوتن که تک بدیده دین داری چون که برزن ببی قربانی دن هیز نصرت یک دروز نبی هیز سرکوتن یک

ناو مكي پنزاو سي سال يعني پنزاو سي سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم توانی تی مالی کو کات وقت شی بازرگان ول ریداک مخنزی بلم آمده بود دست لهمی هلگری لپینای اوی کوا عزت و شکومندی و رزی خوی پاریز راو بکا لگل چون پیال گرکان کوا تا اتو اگه بتو قربانی بدی و بتو دا هاتو چی گش بو خود تو مرکی براستی دوی قربانی بمال بدی مال لبرت سامن نبی یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله اتاكو تاياتك اگر ايما بما نويتن بازرگاني لقل ذاتي باشي الله بكين اويك باورشتوك ممن برب العالمين هم بيغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها سروتو ساماني كالبردس من دايا چونك هميه پروردگارا ما عندكم يرفض وما عند الله باق اويل لاي ايما يتوناوتون دا بلوناوتشي بلام اويك للاي ذاتي باشي الله او دمونيتو اتوش اوي كذا بخشي او دمينيتو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاك اوي كوشتك زور زور للات خوشويستا بقدرة اوي ببخشي بتعبتي سروت سامان كالبردس دا ودلنياج او سروت سامان هر ازاتي باشي الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فالوردقار كريتي بخوشي بخشيتي فلما لمقابل لك كريتي بوي كوا شکوهشی لبو انسان بگرن توان هم جانکی هم مالکشی لحنک شوینن مال بپیشی روح و جانش هاتیا کواته یکم قربانی که اتو بدهی لمقابل رب العالم بهشت داته براسی دهی مالکت لبرتاونی ببران بردینکت چون که او همو دنیا بدستینه اگر دیند نبو افلاس مفلیس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب و احباب ولپاشوان ایمشی فیر او دعا کرد اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله يا رب توشي مصيبتي بديني منك سنك لقيامتي هجار ترين كذبي بتي خدمت الله سبحانه وتعالى الراد بقريت لمحكم ولي برسنو لبيتشنو بلم خاون توحيد ايمانك وبيرو باورشي توكم بي يكسر برو بهشت نسي بها جهل بي با فقير بي واقر بيتو بي كذبي هيت كس النبي كس شي بي كس كس شي بي عشرته وبابن مالو بهز بلام كتشو خزم رب العالمين دين تبو عقيده بالبركات سلامت بو يكسر اتو حسابا يسيرا حسابا اسان ويكسر شقي بالدي برو او بهشتك رب العالمين امادي كردي لبو ايمان دارن وبرو دارن وباشن اگر اتو هجار ترين كزبي فقير ترين كزبي بيكس ترين كزبي بيزيقا ورقابي بلام خاون عقيده بالبركات قوربي فالوردقار بهشتك ذاتي وكو دفرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نك بهشت سندان بهشت يعني أو باغنية دو باغنية سي باغنية سندان باخد دداتي كرباري سازقاري بجير دادر ولا هنجين لشير لشرابا طهورا لو همو ملذات خوشي كأتو بتاو نديتيا بدل بخربش بس دل داناتيا هسي بس نيبيسيا همو دبو آمد كريالي عندي رب العالمين أفرمي جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا براسي هتا هتا اشتدر دميني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين بود آمدك را أويك واد ساو حزلي أويك والنفس أويك بخود حزلي همد بو آمدك را أوجل مقابل سي مقابل أوي تنها أو عقيد وبير باورت سلامت بيت أويج بد سي برزان سلامت بوني عقيد وبير باور بشار زابون لسيرتي جواني پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم يكم بزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون تواني پارزگاري لرسناتي عقيدو برباركي بك يكم قرباني دان اقدار بان بابي قرباني دان يشتك دستبر ناكرتن وكو رب العزة افرم الف لاميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آية اما ايوه تاقينا كينو بس بوندي واسطن لذين كبالين قالوا امننا فلو ديقال مأن الله سبحانه وتعالى قوما كاني فيش انقوما تاقي كردوا تاقي نوش بو امو بسيه او ايمانيتو لحزد دريت او بيرو باورتو لحزد دريت بزانا تس درزة شي هي اقا درزة فول بو او اوكاتيتو الامتحانة كي دسوي لتاقي كنا وكي سرفراز بفقد فازة فوزا عظيمة اقا لهزي درنتوي اوكاتي براسي
دبی مراجعه خود بکی.

پێش ئەوەی کەەوە مردن بێ و قبر و قیامەت لە داندر کەواتە قوربانی بە چمدا قوربانی بە ماڵ ئەسحاب قوربانیان بە ماڵدا بەڵام دوای هەموو ماڵی سەرزەوی بۆ ماڵیوان ئیمپراتۆریەتی فارس و ڕۆم ڕوخان ئەسحاب و ئەحباب چون ناوکۆش و تەلارەکانی مەدائین کیسرا خشل و زێڕەکان تازەکەی کیسرا بازنەکانی دەستی زولو هەتا زولو بەرجی کەلەبەری دەکربەجی هێشتبوو هەژارترین فەقیرترین سەحابا کە کەسێکی عەرابی بوو سلمانی فارسی ها جلوبرجی کسرا لەبەر کرد الله و تیلک الایام نداولها بین الناس ڕۆژەکانی پەروەردیگارن دەورانن پێدەکات جا قوربانی دان بە ماڵ بەڕاستی ئەوەش پیاوی خۆی دەوێت ئەوەش غیرەتی دەوێتن کە بەتوانی ئەو ماڵی ببەخشی بەتوانی ئەو ماڵی لە پێناوی ئەو دینی دانی سوهیبی ڕۆمی پێغەمبەر صلی الله علیه و آله لە دوورەوە دیتی کاتێک هەرچی مەڕ و ماڵاتی هەبوو دەستیان بە سەداگر مشرکانی مەکە لا نەگەڕە بچێتە مەدینە بەڵام فەرمووی ئەگەر هەموو سەرەوت و سامانەکەم بەجبێڵم ماڵەکەم بەجبێڵم ئەو کاتی ڕێم دەدەن گوتیان بەڵێ بە تاقی تەنیا دەتوانی بڕۆی بەڵام هەموو سەرەوت و سامانی خۆت بەجبێلەکە ئەو کاتێکردن چەند دەفتەر دۆلار ئەوجا پێغەمبەری ئەکرەم صلی الله علیه و سەلم لە دوورەوە دیتی فرمي ربح البيع ربح البيع براسي قازان زكت تجارة لن تمر بازرگاني قد زرري تدانيا اگر لبرد ساوي عقلي بطوشي ايما ككسك بشوازشي بازرگاني بربكاتو او هموي زرر كرد سرمايا كيمو دانا هموي فوتا بلما تاقي تانيا درسو بلما نا لبهناوي دين هموش تشدابني من كان لله كان الله له اگر اتوبو الله ببي الله اشبت سنقاد بوتو دمي من ترك شيئا لله الا عوضه الله خير منه اگر اتو واز لشتی چی مینی نپینای الله سبحانه و تعالی لترسی او لشرمی او سنور کی نبزینی دل نیابه هیچ گمانت نبیتن پروردگار بود قربو دکاتم زور زور لوی باشتر که پیشتر هم بود دل نیابه زور لوی باشتر که بلام اوش پیویسی با چیم پیویسی با یقین هیا که یقین چی دامزرا و تبی عقیده چی بیری واروش دامزرا و تبی که قناعت بوی هبی اگر درهم چی ببخشید پروردگار صد درهم حفصد درهم بغیر حساب دداتی زا قربانی دن بما و پاشان قربانی دان به نفس اصحاب و احبابی پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی دان به نفس خواهند داد. تماشا علی یاسر که، تماشا بلال که، تماشا خباب که، تماشا پیغمبری که صلی الله علیه و آله. و که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اشد الناس بلاء من الانبیاء. زور بیز زور اوانی که قربانی دان پیغمبران علیهم الصلاة و السلام. و پاش پیغمبران یا رسول الله علیه و آله فرمی اوانی که فصالحون صالح کان. پاشان فرمی اوانی که خویل پیغمبران دتونی اوانی که خویل پیاو ساکن دتونی دبی اوش قربانی با جان بدات او جانا پروردگار دایتی سبحانه و تعالی دبی اتو قربان چون بمالکی دات با جانا کش بدی اصحاب و احباب نهینی سرکوتنی وان که رب العالمین تماشای کرنی قربانیان دا بمال آماده بون مالی خوان بزی بیلن او مالی که سندین سال کویان کربول مکی همیان بزی هشت آماده بون قربانی با جان بدن فعلا قربانیان با جانی خوشیان داد فعلا صحابه كان سن قربان ندات سن صحابه شهيد وهلا احد حفتا الصحابه ودوال ياتك لباشي بيغم صصم زنجي هالقرا وكان او هم حافظ القران شهيد بو وبدر جاي تاريخ مجوي بعزه اسلام او هم فتوحات كرا او هم الربارق لخين رشايا قربانين بمال ده بجان ده التاريخ سيعود نفس اساس تاريخ خويد باردكاتو كاتي خوي بەچەندین ملیۆن ڕوسە سوورەکان مسلمانین قەتل عام کرد هەر لەو چەند ساڵی ساڵی نەوتەکان بوو کەوا لە سربەکان لە بۆسنای نێزیکەی 300,000 مسلمانین قەتل عام کرد سەریان بڕی بەسەر بڕین هەتا مەشهورە 40,000 ئافرەتی مسلمان دەزریجان کردە سەر هەتا لە کاتێک کە ئافرەتەکانی سەردەبڕی مندارە مەلەتکەکانیشیان سەردەبڕی مەشهورە قەتل عامەکیان دروست کرد بە کەلەی سەری مسلمانان چەندین خاچیان چەندین کەنیسەیان دروست کرد يعني او خوزور لم يجني او ككرا او ببي قربان دن نات بشت استاكش كجونا باكان لغزه لفلسطين بتامتين لغزي كاتك او هم قتل عميد كان كان يزكي 200,000 مسلمان تا استاك بكشتن بريندار بيسرشن بو يعني با اعتراف خويت ان ست هذه غزيان لنا بريدك 2 مليون و 500,000 كسا يعني توانيتن او قتل عميد بكن وبتساوي همو دنيا بناو ئازادی و بەناو سەلام و بەناو مافی منداڵ و مافی مرۆڤ ئەو هەموو شەنزە لەو درو دەلەسی کە هەیە ئەو هەموو بەناو دیموکراسی و درو دەلەسی کە هەیە ئەو هەموو عەلمانی تێبرو هەمووی بوویتە بڵقی سەر ئاو بوویتە تۆزی بەربا بەڵام گرنگ ئەوەی مسلمان بەخەبەر بێ
اویش دبی قربانی بجام دبی مال بدات براسی اویش غروی مسلمانش هر عزت و شکومندی و ماوا قرامیت هاتن کعبه شاندوخان عزت و شکومندی اسلام هر ماوا تتر مغول هاتن مشهور 700-800 سال پیش است بغدادن ویران کردو نزدیک 1 میلیون مسلمان کرد کشت یعنی بلام عزت و شکومندی اسلام هر ماوا مشهور حتا دنیای قتل عمور تماشا که فرانسه کن کات خوی او همو مسلمانان کشت مشهوره جزائر 1 میلیون شهیدی ده مشهوره لسوریا لری او بشار اسادات علمانیا بعثی عفلق پیسا 1 میلیون سوری کشت 7-8 میلیونی آواره کرد سندین کسی مثلا در بدر و شهر بدر کرد بلام آخری روز روناچی استملک راون هر حالات دنیا بن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقلنا خوشي خوشي هي لباجنا خوشي خوشي هي كواتا سركوت نصرت هي بلام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إيوا دبي ديني فروردگار بسر بخن أويش بو بينشتك بيغمس وصلنا لقل أصحاب وأحباب كردي بخشيني مال بخشيني جان وباشن كاتكاني خوان وأوقات يعني أوقات إخوان بخشي كاتيان بخشي أو أنا بري كاتمني مزالمني هم كاتك إسلام ك قوتي حاضر با ينفروا خفافا وثقالا يكسر دي بيتو حاضر بي او نيبري سرم ديشي پشتم ديشي دي حاضر بي اسلام قرباني داني دي بي فراسي جهدي دي بي جهادي دي بي بخشين دي بمال بجان بكات وي اصحاب احباب كاتي خوشن همو دا دينكي كاتي خوشن همو دا سرخصني سيرت بيغنبركي صلى الله عليه وسلم هو دا بسر كت وباشن شهوات فراسي اوي كرقرات لوي كوا اتو آمان زكاني خود بدينيني یک کم شد نگره تو سر خود که بمال نبخشی بجان نبخشی بکات نبخشی شهوت زاری او شهوته والی دکاتن خلق که منی تبع الهه هوا هوا عرض وکانی خویلی بوتا پرسراو یعنی بدو اوی دکی آمده اوی هوای خوی اوی نفسی خوی حزی لی بیداوی لبکت دیکا بلا اوی شرعکه داوی لکن نهی که پشتی دکا بوی اتو نبی تساوری نصراتی لو کسیب که نبی اوی بقیاده و سیاده دابنی دبي اول شهوات كان ارز وكان همي ولا بني ها في خمس وصم لفرمي ذكي باسك افرمي لا فرمي ذكي افرمي والله ايوا ايمان تان تواونيا حتى هوا ارز وكانش تان بدواي من نكبت تمام شك تنور ده هوا ارز وكان بو مسلمان دبي براسي اگر شهوات خاصه لجزن زورا بل ما اگر او گنز خواناسه هات بو شاب نشا في عباده الله او گنز روت لنا عباده ده او غنزي التائب شائب شاب تائب الى الله حبيب الله غنزي توبكار خوشويسي الله كوي بدس هنا او غنزا وازي الشهوات كان هنا چونك شهوات اگر شهوات زور زور بتينا بلان پشتي تيكر هات آمده بو همو الى پيناوي او ديني بتاوين توا هزا كاني خوي ارز وكاني خوي بمالي بجاني بكاتي بشهوتي همو وازي لينا دل نيابة نصرتي پر وردگادني تما شاكن كاتك خوشكو برا حاجة كامل دسنا حاج و هر کات که خلق بر روزی لمان رمضان یعنی لکات کان که دوشنبه پنجشنبه یعنی 13 و 14 یعنی تا سوع و عاشورا یعنی عرفه او کات نی که سنتا موکد کان لبیغ مسلم که مایتول بوما افرمیتن بیغ مسلم رب العالمین دفرمی انظرو یا ملاکت ای ملاکت کان تماشا کان سیر کان کات که عبد کانی من دینا حز دینا عمریان کات که دینا لمان جور رمضان بر روزی دبن وازیان لشی هنیه، افرمی وازیان لخوار دنیه، وازیان لخوار نوی هنیه، وازیان لمال دنیایی کات کانی خوان بخشیه، خوان سرکود کردیا، پی خواست کردیا، تاقی تنیا، باو برگی که برجی مرگ، برجی مردنه، هاتین حضوری من افرمی حتی وازیان لشهوت کانیش هنیه لپینایتی من اجلی، افرمی لپینای من اوزا اشهدوکم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم ذنوبهم جمیعا اوزا والم گناکم پاکند کاتوکم دال سوا ونصرت شان ذاتي نصرت برامبر نفس نصرت برامبر شيطان نصرت برامبر القلجي كان الشيطان وكاديد كان الشيطان ودس بيون كان الشيطان او نصرت دي بلام كاتك اتو شهوتك كان وازني نبي افرتك دس بيت بغريتن لنغره تدعو بانغ وازبك يان افرتك اتو لتلو بوبي دعو بانغ وازدبي بهي افرتك يكسر لاخذ بخلش زله العالم زله العالم او كاتيد حمور رابردو كيخذ في سفر بكيلري تنها آرز وکن و دیارهم و پسشان قربانی دام با خاک و با مملکت و همش تکان براسی به قربانی بوی بدهی اتو گر قربانی نده بری ولی من قربانی ندم با خاک و من پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بو آو مکه بذی بیلی بلام بذی هشتین مکه لبو مشترکانی مکه نبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بذی هشت بلکه بوی بو کابتی تمدینی کیانه چی درست کرد حکمت چی درست کرد هیزه چی درست کرد
بزليلي نمينيتو لناو مكي بعزتو سربرزيو لمديني بقرتو مكي فعلا قراوة. وكو رب العالم فرمي إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كاتك داخلي ما كجبون ودوك هاتن بخوبوهم مجاهدة أو جاء أو سورتك دابزي. فرمي رب العالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهي رب العالمين فرمي أواد نصرت من داي أوزا بيوانيكي نيوان خوتو نيوان إيما بهزكا داو استغفار زوربك. كواتا أجر كسك بيبتن أو آياتي بتسس بيني إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم براسيدة بقربان بوسيشتبتن كوم عادلي أجر داربن أدو قربان دي تاوري أوي مكي اشتشد سبركي بجيانك قربان دي تاوري مكاد بكاتك بشاواتك بديارك بشون مملكتك تاوري مكي يعني نصر بيتن بوي براسي بقربان دي بمال قربان دي بنفس قربان دي بكاد قربان دي بشوات قربان دي بديارو مخاكو بزيدي لداي قموني خود سنك في غمس وصم أواني همو كر أوزا رب العالمين نصرت دايت حتى أقل تماشك برزان يعني لكو تايكي رب العالم دفتنا لأقنشك توابكين. ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أو إن شاء الله تعالى شنك كانت كما كنت تايبياتيا لا ألقي ده هاتو بإذن الله لكن تواكري أو ألقي كو إسلام قربان داني دويت أقرب بتوي أتو نصرتي بدزبيني لبي أو ديني بسر بيخي أقابتي بيت كان تقيبتا براسي دا بإرادتي بهزو توكمت هبيتا هز رشباك أتو لرزوق نكات تعالقيش كو ديداري كي ديكا بخزمان إيوي برز سنجين دا قمهم لأكتن بزاتي باشي الله دا سفيرم كيس فارديك زعناكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماناني خوشويست، سلام ورحمة مهرباني خواهي پروردگارتان لبه. لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز جيشتينوا. برزانم پروردگار خداي مزم مجدد دات بواني كوا سجده و كرنوش بخواب. كرنوش بران يكي كن لواني كوا مجده خواهي ام پيد دراوا. خواهي پروردگار لسورة التوبة أفرمي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پروردگار وصفي باوردارانك إيمان دارانك مجدیان پیاده کافر می التائبون توبکاران، العابدون خواپرستان، الحامدون سپاسگزارانی خوا، اوانی سپاس و شکری خوا کن. التائبون العابدون الحامدون. دواتر السائحون الراكعون الساجدون، اواني كجشت اكن يام بروجو ابن، اواني اچمين وركوع ابن بو خاي پرودگار يا كرنوش ابن فرمان اكن بچاكا رگري اكن لخراپا سنوركان اخوا نابزينن پارزگاري ليكن مجدب ده باور داران. بله اگه سير بكين خاي پرودگار لو آيات پيروزا سي لو صفتاني طيبة بنوش خنان العابدون وانك عبادتي اخواكا بنداتي اخواكا نوش عبادته سجده بردن بوخوا عبادته. الراكعون اوانك اچمينوا بوخوا ركوعا بن كلا نوش مسلمان ركوع بوخوا با عبادته. الساجدون اوانك كرنوش بن بوخوا اوانه كوا سجده بخوابن كواتا هر سي وصفكا بيقومان لكسي نوشخنا هيا عابدا راكعا ساجدا مجدكي نوشخنا او مجده انجريتو بوسي صفتا. سجده هوكاري لخوشبوني خدايا. برزانم منو توي بنده خوا آدميزات هميشا الله اكين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون. شاكتريني هلكاران وانن كخيرا بلاكا لتوبة كردن بشمان ابنوا داويلي خوشمون لخواهي خوانكا. جا هكاريك رقايك دروازيك درچيك بو اوي مروف باوردار گناه بار لی خوشبونی خدای پی بدست بینه بری تل سجده بردن با پروردگار. سیر که خواهی پروردگار باسی بنی اسرائیل که دوی او حالو گناهانی که انجام میاندن افرمی خواهی پروردگار پیان افرمی: و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، کاتک پی من گوتن برون نو او شاره ما بسی لقدس پیروزه، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بأرزوي خوتان حتشي حستان ليبرون بخون، وادخلوا الباب سجدا، لدروازي شار كأتنجورة وبشيوي سجدا سرتان بچمنوا برون جورة. وقولوا حطة دعوة لخوشبون لخوابكا نغفر لكم خطاياكم لقناه تاوان ولا ساري كانتان خوشبين، وسنزيد المحسنين بو چاکه کاران زیادتری شکل. برزانم سجده
دروش مو مشغلي زانايانا زانايان لنيو خلقي بيقمان ميراد قري بيغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بويا تشاكترين بندايتيو پرستنيان كردوتا دروش مي خوين ريگاي دروش مي ريگاي سختي خوين دروش مي ريگاي سختي برو خواچونيان بندايتيان او شان سجده بردنه بو پروردگار جل جلاله قران فرميه امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پروردگار وصف زانان دك ككساني كن شو شوغار بشونيج وعبادته وسجدا كرنوش بردن بو پروردگار بسرب ساجدا وقائما يعني لكرنوش ايام ببي واستوى خريك عبادتي خويا يحذر الاخره لا دواروجي خويا ترسي امد سازي خويا كبروجي دوائي ويرجو رحمه ربي زانايان اوانن هم شونيج اكن بوشيوازه هم حسابي قيامتي خوانا كن وهي واشان برحمه مهرباني پروردگار يعني جاء دعائي فرمي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي كساني زانا ونزان وكويكن نخير خلقي نزان شوا وشغاركاني شوغاركان يعني لغناه تاوان بامر اخوا بسر كسيكي زانا حلبت اگر زانای عامل به مخلص به شو شوگاری خوی به سجده و کرنوش و رکوع و وسان بران برخوا و هوا برحم اخوا و ترسان لروجی دوائی بسره با لفرموده که هاتوا افرمی علماء امتی کن نجومی زانایانی امتی من وکو استیرکان وان استیری آسمان چند جوان و درو شاون چند سودیان هيا افرمون زانانش وكو سيركوان اسيركان وان قتاده فرمي حساره و سيركان بو سشت رخصاون زينه السماء اسمانيان جوان و رازاو كردوا ورجم الشياطين شيطان كان في الرجم كري وهدايه الضالين رجاي نشانی کسانی دکار رگان ون کردو جازانان جوانی نیو کوملگای و نیو مسلمانان خلقی خرابکار و شیطانکان لرگای زمانیان علم و زانس و دعوه و بانگوازیان رجمک و خلقی گمراه و سرلشواویش رگای خوان لرگای زانان دوزنوا یکی لزانان در باری خواه پرستی زانان لتفسیری او آتا فرمیه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرمي كان ليلهم خير ليل يفترشون وجوههم شوي زانايان باشترين شوبو كر نوچوان راخس لسرزوي خريكي سجدا بردن بن بو پروردگار سفيان كري عيينة افرمي اذا كان النهار نهار سفيه وليل ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبته أقول شو مكو شوي خلقي نفان به نزان به والروجي شو مكو روجي كساني نزان ونفان به من چم بو زانستا چو سودم لو زانستا بينو كنوسي ومتوا عبد العزيز كري أبو داود رحمتي خواي لي به قال كان يفترش له الفراش شوان نينو بيخفيان بو راخس بو يبخوي لسريا فيضع يده علي تس يخس سري وأي فرمو يقول ما ألينك أعشند النرمو ناسكي ولكن فراش الجنة ألين بلام رايخي بهش زون نرمتر لتو ثم يقوم إلى صلاتي باشان هل أستاهو دور أكوتو لنواجه كي خوي دس يأكرت بخوا پرستی و عبادت خوای پردگار لو جور کسانه ما بجمیره توفیق من بده با اوی همیشه خریق بین روح من معراجی پیپکین
برزو بالای بکین پاکی کینوا رضا من دی خواب دست بینین تالقی کتر بخواتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

به نوع خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش و ذاتی پاچی الله که خواهانی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری چاو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يابي ياوراني ولا سر شون كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش ويستانم خوش حالم أوزارش تحلقيه نوي لا زنزير باسكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان شادبم بيشي شيتر لو خواردو خواردنا بهزاني كدل بقوت دكا كدل منور دكا كدل تسالاك دكا كبقاد بمقام إحسان شو نويجا عزيزانم براسيك شو نويج قوتو هزي زور عزائي بتدايا بو باباي سالك بو أبكساني كبيانوي شاد بن بقرب إخوة شاد بن بمقام المشاهدة تلخوش بن شاد ومان بن بقيشتن بمقام إحسان براسك شونيوش زور زور كاري قريشي سيري هيا بلام خوا قلي ما ليدكا أفرمي وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون بلام بدا خوا كميق لإيما كميق لإيما هردستين شون يجد كين أو وزو طاقة بركة كلا شو داعي سبحان الله إما وخمان استغلالي دكي زبوي طبعا شون يجد دو زوري هي بقوي بس كين لباش نيجي عشاء حتى نيجي بياني أو هم صلاة الليلة أو هم موزي شون يجد هم بوان باش ترين يعني باش ترين كات ثلث الأخير من الليل پیش ملا بانگدانی بسن ساعتک اول لحمی خیر درا اگر تو لمغرب حتی ملا بانگدانی بی که تسی باش بی که تسی باش بشی آخری اول لحمی خیر درا و بطایبتی تریش که بنوی او زهستی او پیدر تحجد که زهد چی دوی غیرت چی دوی همت چی دوی این زادتوانی تو هستی نوشه کم که زبای اوی که زور زشو نوشه خیره که ای گوره اوی یک تو بنوی او زهستی دو لثلث الأخير من الليل بي كبراسي أو وقتي زي نزولي رحمة وبركتي خدايا لأسمان كان عزيزانم فإذا كان شونيش زور زورا بلام كرتيك وبختيك بو إيوي عزيزو خوشويس باز لكم يكمين هو كاريكا بو سونا بهشت الله أكبر ادي اوهمو ما عندي بونو هلال شيء ما لوتسيا لو اني بسلامتي بتسينا بحشتي لو اني قطار بي لمحشر لو اني بسلامتي بخزمة بيغمبر بقين عليه الصلاة والسلام لو اني بروس بي بخزمة الله بقين زل وعلا دي كواتا الشو نيش هو كاريكا لوتسونا بحشت بزان اخواي قبرت سدفرمي جي رابقين بزان اخواي متعالى سدفرمي دفرمي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الله تفرمي شان كان يعني دور دكو توا لا ناو زيقو بيقي كوالي لين مستونا تتجافى جنوبهم عن المضاجع شان كان يعني دور دكو نوا ليك دترازي شان كان يعني لو شويني كلي بال داي توا يدعون ربهم خوفا وطمعا الله لا ترسي خواه لرزاي خوي يقول أبارينوا أترسل لروج قيامة أترسل لغضب إخوة أترسل لجناح إخوان أترسل كروج قيامته نازح نبن وباشان طمع طمع مغفرة يعني هي طمع يعني هي خوي اللي ينخوش بي طمع يعني هي خوا عفيان بكا طمع يعني هي خوا بيان بات بهشته باشان خوي يقول ده فرمي ومما رزقناهم ينفقون أو تباسي بند صالح كان خوي دكا يكمين كشون يوجد كان وباشا عند فلمي ومما رزقناهم ينفقون وأويك مالي دنيا يمان تي بخشيون أوان نفقي دي ددن أي بخشن دي دا نفقيرو هجارا أو خوشك يا دفلمي فلا تعلم نفس
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أو أنا نازان فلا تعلم نفس إذ نفسك نازاني تشتيتي خوش كأقري هرجو تساوى كانتيان كخوشي دل روحيتيان إما بومان هرجوتونو وآما دمان كردوا جزاء باداشي أو كأو إشانيان كدكر الله إذا قبعش بيتي فهي قول باسي بهجدك ليرا كذا فرمي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أوي كتساويان في قصد بي تساويان في أقرد بي كأويش بهشتو ديتيني خواو شفاعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زبراسي شونيش هو كاريكا بوئي خداي قورا دروج قيامة ديت خوش بي وعفو بكاتن وبشت بات بهشتي قال لي شتر لبركة كاني طبعا أو حديثا بالبير نسي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري سلام أو يهودي كوا لحبر بو لبياوة أين يكاني ديني جولكبو طبعا دجيرتوا طبعا كذبت مسلمان أو حديثا دجيرتوا دفرموي ديتم أو تازا محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم خلقة زول أهل مدينة دوران لدعوة فرمي أمش بغردان ثم قتم زانم أو پیغمبر آخر زمان که مسلمان کان ایمانیان پیه زانم چه دلید که دلید پیغمبره او زاره ایمانی پی نینه بس هاتوا جیلی راده گری ابینی جیلیه ابینی پیغمبری خواه ده فرمی صلی الله علیه و سلم ایوها الناس افشو السلام و اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام الله سبحان الله أفرمي هو خلقينا جيرا قرن لمن يكا من خواردن بدنيك فقيرو هجارو نداركان لبير مكان أوانيش تيركن لقر خوتان أطعموا الطعام خواردن ببخشن وصيلوا الأرحام فرمي أفشو السلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أوزا فرمي أفشو السلام سلامتي لبين يكتر بلاو بكانوا أشتي وأشتواهي بلاو بكانوا وهر وهاد لدستو دمي يكتر أمين بن أفشو السلام بهمو ما ليكتر أمين بن بهمو ما سلامت بن برامبر يكتر بها سلام ليكتر بكين إشاني أوي كمن لقرت وأمينم أتوزا من أميني باشا وأطعموا الطعام خاردن بدنا خلشي خاردن بدنا هجارو فقيرو نبوكان باشا وصيلوا الأرحام سرداني خزمو كسو كاركاني خوتا مكن هم شوي خزمو كسو كاركاني خوتا مكن أحوالي خزمو كسو كاركاني خوتا بفرسن وصلوا بالليل والناس نيام شوي شون يوش بكن أو وقتك خلق نستون تدخلون الجنة بسلام كاتك أو تسار كرد وطان كرد ايوه الزور بسلامتي أسنى بهاش كوات شون يوش بنصي أو حديثي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام براسي هو كاركا لوتسون بهاش ما سبب شتر يعني بركتي شتر لبركتكاني شونيوش اويا كبراستي نشاني شكراني خوايا برامبر اوهم نازل نعمتي كدايتي ايما يقول بني بيمان هتا توقي سرمان نعمته وما بكم من نعمة فمن الله هل تيتان هي نعمتي خوايا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خو اقابين بشمير نعمتي خوايا قبل الناش ميرتي هناش ميرتي او اند الزورة باشا تو شكراني بكم يتشيك ده هو كاري شكراني تو لبو نعمتك اني قوي قورا او شون بجيه سبحان الله روز شوي كان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام شون بجيكر زور شون بجيكر حتى پیکان من ديبو دا عائشة فرمو يا رسول الله حتى كان جي شون بجيكر وطد يعني پیکان السربون پیکان سپيهر قران خويني تيدا نما تاكي تو شون بجيكر فرمي أفلا أكون عبدا شكورا أي نبي من بنديشي سباز جزاري خوابم بلان بر أوهم نعمتي بمني بخشيوا كواتب براس تيش شونيوش هو كاريكا بو سباز كردني خواي قورو بيزانيني نعمتكاني خواي قورو شكرانا كردني خواي قورا دسر هم نازو نعمتكاني عزيزان براس إيمال شكراني خواي قورا زور كم ترخمين بوالله كم ترخمين عزيزانم
او باسم زور كردوا وزور زار دوباره كرديتو بس عزم لي براسي لي لو تان دوباره كمو بس نعمته كاني تساو بس نعمته كاني او تساو انا لروج قيامتي ني كردا عبادتي عبادتي عابدي كلا قديمه وعبادتي كربو كبين صد صالا عبادتي خاي غورك او حديثي دوباره ناكمو بلان بين صد صال عابدي خواه پرستیک در روز قیامت نیک بس حقی دو تساوی کنی. ای باش امن چون حقی عقلم حقی جویم حقی زبانم حقی لیوم ددانم او همون نعمت هم پیدا کری. دچی او همون حقم پیدا کری عزیزم. دچی شکرانی او همون نازو نعمت هم پیدا کری. اگر عبادتی 500 سالی نکات بس حقی تساو ادی حق کنی تر. دیکوات براسی اما نتوانی شکرانی خواهی گوره بکنی مگر بشو نیجگ خواه بفضل گوره خواهی قبولی بکنی و بیکات شکرانی اگر بو نازو نعمت کنی او دیکوات براسی ابی اما لو خاله دا زور زور وریا بید که شکرانی اما زور کما برام بر او همو نازو نعمتی که هیتی که هیت من که خواه با اما بخشیوا پاشان والله والله شکرانه کما لایقی خواهی گوره نیا حقی قرآن شکرانه نکن که لایقی خواهی گوره بیتن لا حدیثه که پیغمبر در فرمی یا الهی لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی یا رب اما چون دتوانم سپاسد بکم چون دتوانم مدحو سنات بکم کاتی که حمد و سنایه که سپاسد بخود بخود کرده بد یا رب العالم راسی اما وما قدر الله حق قدری راسی اما قدری خواهی گوره نازانی براسي قدر نعمتك كان شي نازاني بو نعبادتك كان من نشكرانك كان من لايقي نقدري خويا ون نعمتي خويا تبو براسي شونوش هوكاريكا بو اويتو ام شكراني بكي خالي شي تر لنعمتك كان شونوش اويها زارو بار خويا غورن نفحاتي شي هي يعني وكو بايا كدي بس او خلق دادي واغلب شي او بايا پیش نوشی بیانیه، او رحمت، او نفحات الهیه، نفحات، وقت پیتی نگه باید به زلکل لگر و پرسل لگر بزولنی، نه، او نفحات الهیه، وکو بایشی وایا، سبحان الله، هر کسی الو وقتی بخبر به و دخریج عبادت به لا یشقا بعده ابدا، تازه حتا شقاوتو مرکاولی لای گریتن، لشونوش، چه دلی شویگ لشوان، او نفحات الهیه تونا گرتوا، او بخشش خدای اتونا گرتوا او فضل الهی اتونا گرتوا نازانی اتو تکر پیغمبری خواه ده فرمی علیه صلاة و سلم ان لله نفحات خواهی گوره هنده زارو با نفحاتی چی رحمت و برکتی خواهی هیا الا فتعرضو لها خوطان نوکاتی خریکن با عبادتو با دعاو با ذکرو با استغفار ده فرمی هر کسك او نفحاتی ببرکت فلا يشقى بعده ابدا تازه حتى او كبره بسلامتي ده من يدوا حتى ما او افرته بايمان واحسان وتقوى ده من يدوا لو تكو تازه او نفحاتي فيكت تازه او باي خدايي فيكت او رحمتي فيكت او نفحات الهي بقسمت بو سم بي اسمه بو نفحاتي عزيزان چه دل شويق شوان او نفحاتنا يو اي مجد قليتو اي ما انا وقتي خليشي تسبيحات واستغفار وسوز ركوع بي عزیزانم یه چیزی تل برکت کانی شونوش او شرفی ایمان دارانه سبحان الله شرفی ایمان دارانه بزن عزت جبرائیل سبب پیغمبری دفرمی صلی الله علیه و سلم عزت جبرائیل و خود زن سبب پیغمبر دفرمی پیدر یا محمد عش ما شئت فإنك ميت ای محمد صلی الله علی محمد و علی آل محمد دفرمی ای محمد صندجي بجي ايش ما شئت صندجي بجي صن صالد دوي هر بجيرا اخيري هر دمري اويك باشان دفنمي وحبب من شئتا فإنك مفارق شئت خوش دوي خوشت بي هر بزيديدي يان اتو بزيديدي يان او اتو بزيديدي حتمية اويك خوشت دوي يشيك يشيك بزيديدي او دو سيمن بيدر يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به هر صدكي بكا هر صدكي پاداشتي هيا يان او اغا باشا بي باباشا پاداشت دادتو
بخرافة بي بخرافة سزادة دريتوا هار تصدق أي بكا مزيون به تو حقي أو عملي ورد قريون تباشا بي بباشا خرافة بي بخرافة ففاشان ده فرمي واعلم بزانا أي محمد صلى الله على محمد إن شرف المؤمن قيام الليل ده فرمي الشرف إيمان دار شون وجهتي الله سبحان الله براسي قورية براسي قورية شرف إيما شون يجمان به فاشان ده فرمي وعزه عزتي شكو عزيزي أو بياويتيا استغناؤه عن الناس بأمنتي لخلشي كمنتي بكزنيا تاولا كزناكا هشتك طلبك لخلشي ناكا هشتك استغناؤه عن الناس تاولا من دبران برخلشي بأمنت بران برخلشي لخواي نبي لكسي كدوانا عزيزان ألي ربي غمر فرموي عزيزي زبرائيل فرموي يا محمد شرف المؤمن قيام الليل شرف من عزيزي من قوري من شكو من غيرت وشهامت من شون يجيه دبا يشيك لو خلاطة قوراني كبا إيمان داران دادريتن أو شون يجو أو شرفية با إيمان شون يجو إن شاء الله بدستي بيني تاكو ديدارو وتواو كردني بركة كان شون يجو بخواي قورتان دسبرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خدايا بم پاريز اللي سزاكت لو روجدا كبند كانت زندودك هيتوا.
1: بسمك اللهم

0: پنا دگرم بو شتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله لسر جی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي درياو كفكاني شبه لها مستيق ريسر زويدا

استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الْعَذَابَ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ

سنتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم

ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو ايدن.

عنهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

فأتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ

العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة

نحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوا

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من